0: وأوليفارا بالنسبة لي هي إرث عائلي إذا بدك، وهي شغف بأنه أعمل شيء طالع من لبنان بيحكي عن لبنان، وإن شاء الله بنقدر نوصل للعالمية فيه.
1: هلا انت بان كرائد اعمال قيادي يعني بيجمع بين الهندسه التكنولوجيا تطوير الاعمال والاداره التنفيذيه وتاسيس الشركات، كيف رحت على صناعه زيت الزيتون؟ لانه بالعائله يعني تورطوها وانت كان عندك شغف وحب لكمان لهالصناعه.
0: نعم صحيح، نحن عائلتنا عندها إرث بهذا الموضوع، وعندنا معصر الزيتون بالبيت تأسست بال59، بس بشكل شخصي أنا من محبين زيت الزيتون، وبحكم شغلي بحكم السفر زرت كتير بلدان بالعالم، وعطول زيت الزيتون لما نروح على حيالله راشترنت بتشوفي أول ما منبلش مندوق الزيت مع خبزة، فكنت على طول فكر انه ليش ما عم لاقي انا ببلدان العالم زيت لبناني نقدر هيك نشوف حالنا فيه، لانه عندنا زيتون تقريبا عمره الاف السنين،
1: من أجود
0: واذا ماني غلطان
1: الشجر.
0: نحن اللي طلعنا هالشجره اصلا من شرق المتوسط على بلاد اوروبا، فمن هون بلشت الفكره معي، فصار عندي تحدي بيني وبين حالي انه انا بدي اطلع منتج زيت من لبنان ويصير ينافس هيدي الاسماء الكبيره.
1: هلا انت مثل ما قلت بالبدايه انت معنا اليوم اكيد مش انه عم نعمل دعايه لبراند زيت زيتون، بس تنحكي عن الانجاز اللي ضاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو انه حصدته 6 جوائز دوليه مرموقه بابرز المسابقات العالميه المتخصصه بجوده زيت الزيتون. يعني هالقد خبر بفرح اللبنانيين انه صناعتنا من اجود الصناعات العالميه وعم تحقق جوائز كتير كبيره وعالميه.
0: نعم صحيح صحيح. شوفي it's a value chain، يعني اليوم لما نحكي عن زيت الزيتون هذه الصناعة دقيقة كتير بنفس الوقت بسيطة، يعني اليوم لما واحد يستلم تفصيل تصنيع الزيت من الشجرة، وكيف نعتني بالشجرة، وكيف نقطف، وكيف نعصر، وكيف نحافظ على هذا الزيت ونطلعه بطريقة مظبوطة حسب المواصفات العالمية، هوني هو سبب وسر نجاح هذا المنتج. ونعم صحيح، نحن طلعنا قدمنا بمعظم الجوائز اللي قدمنا عليها او معظم الكومبيتيشنز اللي قدمنا عليهم، اخذنا جوائز، وهذا بفضل المتابعة الدقيقة لكل تفصيل من اللي ذكرت لك اياهم.
1: أكيد يعني اليوم هو الجوائز اللي حصلتوا عليهم هن رسالة بتأكد أنه المنتج اللبناني زيت الزيتون وغيره، بس أنتوا اليوم يمكن اكزامبل بلشتوا من زيت الزيتون قادر أنه ينافس أكبر المنافسات ويحقق تميز بأهم المحافل الدولية، والأهم أنكم حملتوا اسم لبنان إلى العالم. يعني بطل بس عم نذكر اسم لبنان بالحرب والدمار والتفجيرات، عم نذكره بنجاحات وبأنه قديها الأرض فعلا عم تعطينا ثمار ومنتجات رائعة رائعة، قد ايه فيها جودة هالأرض، قد ايه فيها بركة ونعمة.
0: نعم، هي أصلا هي الشجرة مباركة، ونحن عن جد أرضنا فيها زيتون معمر،
1: من
0: بنفس
1: أقدم
0: الوقت
1: الأشجار.
0: نوعية الزيتون اللي موجودة ببلادنا فيها تميز، بس يمكن ما في كان من قبل اهتمام بالتفاصيل اللي بتطلع الجودة بطريقة مظبوطة. وبعتقد إذا منهتم شوي كمان على مستوى، خلينا نقول على مستوى وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، الدولة شوي بتعطي شوي دعم لهالمزارعين بطريقة نحافظ على جودة الزيت، ما بعتقد بينقصنا شيء إنه نكون نمبر ون بالعالم بزيت الزيتون.
1: كان بدي أسألك إنه أنتوا تكرمتوا عالميا، هل في حدا هون كرمكم ونسمع الصوت؟
0: نحن صار لقاء مع وزارة الزراعة وأبدوا كتير اهتمام وكانوا مبسوطين للمبادرة، وعدونا خير إنه راح يكون في نوع من تكريم أو كومبيتيشنز، حتى
1: حلو.
0: تكون
1: بلش هيك يسلط الضوء على الإنجازات اللبنانية.
0: نعم صحيح، لأنه بتتفاجئي لما تقعدي وتسألي بتتفاجئي إنه نحن عنا خبرة بيستخدموهم الدول المجاورة،
1: مزبوط، وبلبنان
0: بيكونوا
1: ما بنستفيد
0: بلجنة
1: منهم.
0: التحكيم للزيت، بس نحن هون بلبنان ما عنا
1: صح
0: هيك
1: للأسف.
0: مبادرات.
1: ها بس يقولوا لك هجرة الأدمغة أو اللبناني عم بيبرع برا، بس ببلده ما من نبي مكرم.
0: نعم،
1: يعني
0: على أمل إن شاء الله. في كتير ميزة للزيتون اللي بيطلع من لبنان، بالأخص الزيتون البلدي، وكتير معروف عنه برات لبنان. وهيدي الشجرة هي من أحدى أنواع الزيتون اللي ممكن يعيش. إحنا عنا examples إنه في زيتون عمره أكتر من 4000 سنة. فشوفي قديش هالشجرة مباركة وقد
1: أكيد.
0: مباركة وقديش هالثمرة هيدي، يعني علينا واجب نهتم فيها أكتر وأكتر.
1: أكيد. على كل حال هذا نجاحكم هو ثمرة سنوات من العمل ومواصلة بالابتكار والالتزام بأعلى معايير الجودة. بنتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح بأكثر وأكثر، تحصدوا جوائز وتوصلوا ابن اسم لبنان للخارج للعالمية، ونضل هيك هالأرض اللي عم تعطينا أجمل المنتجات تضلنا نحن نعرف نستفيد منها، ودائما نشتغل على الصناعة اللبنانية لأنه هي أكيد حل لوضعنا الاقتصادي. بدي أشكرك كتير لمدخلتك ولهالعمل الحلو اللي عم تقوموا فيه، بنتمنى لكم النجاح الدايم.
0: الله يسلمك، أنا بدي أشكرك كمان، وإن شاء الله هيك بنطلع بمقابلات بنحكي أكثر تفاصيل، ومنساعد حتى زملائنا بالمصلحة، لأنه عن جد السر بالجودي بتبقى مخبية بقشة مثل ما بيقولوا.
1: 100%. يعطيكم ألف عافية. جنين.

ريميكس. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ مكملين بريميكس وهلأ فقرة شو في دراسات جديدة. دراسة جديدة بتقول إنه شرب لحدود 5 فناجين قهوة باليوم ممكن يكون ضمن المعدل الصحي عند بعض البالغين. بس هون لازم ننتبه، الرقم مش وصفة للجميع، كمية الكافيين تختلف بحسب حجم الفنجان ونوع القهوة وحسب أكيد وضع كل شخص، يعني مش إذا قاعدين عم تشربوا قهوة كل نهار يعني عم تطبقوا الدراسة. دراسة تانية للأشخاص اللي بحبوا الكسل بتقول إنه تخصيص يوم للراحة والاسترخاء أسبوعياً من دون ما تعملوا ولا أي شيء ممكن يساعد على تخفيف التوتر ويريح الجسم وبينعكس إيجابياً على ضغط الدم والصحة العامة. طبعاً الراحة مهمة، بس ما فينا نقول علمياً إنه مجرد ليزي داي واحد بالأسبوع رح يطول العمر. مش إنه إذا شفتوا حدا قاعد هيك ما عم يعمل شيء بتقولوا لا هذا مش كسلان، هذا عم بيستثمر بصحته. دراسة تانية غريبة مبنية بشكل أساسي على أبحاث مخبرية وبعض النتائج المثيرة للاهتمام بتقول تأثير الصمت على الدماغ. لكن الادعاء أنه 2 ساعة من الصمت يوميا بتخلي الإنسان ينتج خلايا دماغية جديدة مش مثبتة بالشكل، يعني بهالشكل عند البشر. بس الأكيد الأكيد أنه فترات الهدوء وتقليل الضجيج ممكن تساعد على الاسترخاء والتركيز. الله يساعد الأميات والأهل اللي عندهم أولاد، كيف تاني عنده 2 ساعة ساكتين بنهار. دراسة كمان بتقول أنه تخفيف السكر خصوصا عند الأشخاص اللي عندهم استهلاك مرتفع وبشكل دايم يعني ممكن يظهر تأثيره على الجسم خلال فترة قصيرة. سجلت هالأبحاث والدراسات تحسن بمؤشرات مرتبطة بحساسية الأنسولين ودهون الكبد بعد تقليل السكر، لكن النتيجة بتختلف بحسب الشخص ونظامه الغذائي.

0: بحسب اخر دراسه كمان انتاج ملعقه صغيره واحده من العسل بتمثل عمل تراكمي لعدد كبير من النحل مع الاف الزيارات للازهار ومسافات طيران هائله. الارقام الدقيقه اكدت انه بحسب نوع النحل والازهار والظروف الموضوع اكيد بيختلف، لكن الرساله الاساسيه صحيحه، انتاج العسل عمليه شاقه جدا بالنسبه للنحل. يعني بعد اليوم قبل ما نحط ملعقه عسل بالشاي لازم نقول للنحلات يعطيكم العافيه. الذكاء الاصطناعي صار يستخدم لتحليل أصوات الدلافين، نداءات الحيتان وتواصل الطيور والحيوانات الأخرى. الباحثون أكدوا أنهم عم بيحاولوا يكتشفوا الأنماط والمعاني الموجودة وراء هالأصوات، ويعني رح نتمكن قريبا من التحدث مع الحيوانات. أخيرا دراسة أثارت ضجة كبيرة بتحذر من النوم يعني تحت المكيف طوال الليل، وأكدت هالدراسة عن الأضرار المباشرة للبشرة والمفاصل العضلات وغيرها. انتبهوا، يعني بعرف كتير شوب بس بقيسيما أنه كتير مفيد. هيدي كانت أبرز الدراسات الترندات وأخبار يلي ضجت السوشيال ميديا والأعلام. هيدا كان ريمكس لهالأسبوع، ملتقانا بجدد الأحد اللي جاي بمواضيع جديدة وبريمكس جديد.
1: ريمكس.
0: Let's mix with ريمكس.

0: كثيره والله كثيره ما كثيره فيصل ما بكون غني ما بغني
1: سمعونا انا كثيره الله اشهد ان لا اله الا الله

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا لتقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع منجدد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

فصل من رسالة القديس يوحنا الأولى وبارك يا سيد. يا إخوتي، ذاك الذي كان منذ البدء الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي أبصرناه ولمسته أيدينا، ذاك الذي هو كلمة الله الحياة، به نبشركم، لأن الحياة قد ظهرت فرأينا ونشهد ونبشركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فالذي رأيناه وسمعناه به نبشركم أنتم أيضا به، لتكون لكم أنتم أيضا شركة معنا، وشركتنا إنما هي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونحن نكتب إليكم بهذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي البشرى التي سمعناها منه وبها نبشركم، إن الله نور ولا ظلمة فيه. فإن قلنا إن لنا شركة معه ونحن نسير في الظلام، نكون كاذبين ولا نعمل الحق. أما إن كنا نسير في النور كما هو نفسه في النور، فتكون لنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطيئة. إن قلنا إننا بلا خطيئة فإننا نضلل أنفسنا ولا يكون الحق فينا. أما إذا اعترفنا بخطايانا فإنه أمين وبار يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل شر. وإن قلنا إننا لم نخطأ فإننا نجعله كاذبا ولا تكون كلمته فينا. والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوكا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال لوكا البشير: دنا بعض الفريسيين وقالوا ليسوع: اخرج وامضي من هنا، لأن هيرودس يريد أن يقتلك. فقال لهم: امدوا وقولوا لهذا الثعلب: هإني أخرج الشياطين وأتم الشفاءات اليوم وغدا، وفي اليوم الثالث يتم بي كل شيء، ولكن لابد أن أواصل مسيرتي اليوم وغدا وبعد غد، لأنه لا ينبغي أن يهلك نبي في خارج أورشليم. أورشليم أورشليم، يا قاتلة الأنبياء ولاجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. هو ذا بيتكم يترك لكم، وأقول لكم لن تروني حتى يأتي وقت تقولون فيه: مبارك آتي باسم الرب. حقا والأمان لجميعكم.

0: وسائر الأساقف المستقيمين رأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: من أجل رؤسائنا المؤمنين، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، فننجو من عيون الحساد وأيدي الأعداء.

0: بين القديسين ومن أجل من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، ومن أجل آبائنا وإخوتنا وعظمائنا وموتانا وجميع الموتى هنا وفي كل مكان.
1: يا رب ارحم.
2: لنتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك.

نضرع إليك اللهم لا معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكم مستمعينا. طبعا ندعيكم لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، في اللحظة التي تنطفئ فيها جميع أضوائك لا تبحث عن شمعة جديدة، ابحث فيك عن الشمس. فالله ما خلقك هشا كما تظن، بل زرع فيك صبر الجبال ونقاء الماء ونورا لا يطفئه ظلام العالم كله.

برفقتكم دايما لبنان الحر. كل العائلات السعيدة تتشابه، أما التعيسة فكل منها يتعس بطريقته الخاصة. فالسعادة العائلية تنبع غالبا من توازن بسيط في الحب، في الاحترام والطمأنينة، لذلك تتشابه في ملامحها أينما وجدت. أما التعاسة فمتعددة الوجوه، قد تكون خيانة أو فقرا أو غيابا أو صراعا داخليا، ولكل بيت دروبه الخاصة من الألم.

لبنان الحر دايما معكم. إن الذين يعلمون الأطفال جيدا أحق بالتكريم من الذين ينجبونهم، فهؤلاء منحوهم الحياة فقط، أما أولئك فقد منحوهم فن العيش الكريم.

التجارب في الحياة هي الأسس التي يبني عليها الحكماء والعقلاء حياتهم. الغرور هو المخدر الذي يخفف ألام المغفلين. الكسل أن تعتاد الراحة قبل أن يحل بك التعب.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. أصدقائي، إن الرعب الحقيقي في الوجود ليس الخوف من الموت، بل الخوف من الحياة. إنه الخوف من الاستيقاظ كل يوم لمواجهة نفس الصراعات، نفس خيبات الأمل ونفس الألم. إنه الخوف من أن لا شيء سيتغير، من أن يقع المرء في دوامة معاناة لا مفر منها. وفي هذا الخوف يأس وشوق إلى شيء ما، إلى أي شيء يكسر الرتابة ويعطي معنى لتكرار الأيام الذي لا ينتهي.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير أصدقائي. العتب ليس ضعفا بل بقايا محبة، نعاتب من نحب لا لأننا لا نريد الخصام بل لأننا لا نريد خسارتهم بصمت. فحين يصمت العتب يبدأ الرحيل بهدوء.

التسامح ليس نسيانا بل تجاوز الخطأ بقلب كبير. التسامح هو أن نختار السلام على الحقد وأن نريح قلبنا من ثقل الكراهية، لأن من يسامح هو من امتلك القوة لا الضعف.

صديقي، لا يوجد عدو أخطر من ذلك القابع في أعماقك. ولهون بنكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش، وطبعا بيتر أنا متمنى للجميع يوم مبارك، وبنذكر بالنشرة الصباحية الأولى بموعدها 7:15، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة تانيل لتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

السابعة إلى ربع في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: واشنطن تحمل حزب الله مسؤولية استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، الحزب يدعو عون وسلام للعودة عن خطيئتهما، مهلة تفاهم إسلام أباد تنقضي، وبزشكيان تزعن مكاسب سياسية واقتصادية واسعة من دون تقديم تنازلات استراتيجية. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. مع تتابع التحذيرات الإسرائيلية لحزب الله بمواصلة إزالة تهديداته في مقابل تأكيد الأخير أن محاولات فرض أمر واقع في الجنوب لن تستمر من دون رد، فأن مرتفعات علي الطاهر تحولت إلى قضية مركزية جنوبية، إذ أن تل أبيب تعد العد عسكريا وسياسيا للهجوم عليها وسط جهود رسمية لبنانية عبر الوسيط الأمريكي لدفعها إلى التقيد بكامل بنود اتفاق الإطار وعدم خوض أي مغامرة جديدة تؤثر سلبا على مسار روما التفاوضي.
1: فقد حملت الخارجية الأمريكية حزب الله مسؤولية استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، مؤكدة أنه يشكل أيضا العقبة الرئيسة أمام التعافي الاقتصادي في لبنان والوصمة الوحيدة على سمعته الدولية وأكبر تهديد لأمنه واستقراره، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية، ولهذا السبب تحديدا يجب نزع سلاح الحزب وتفكيكه.
0: وقال متحدث باسمها عن التطورات المتعلقة بلبنان وإسرائيل إن عملية المناطق التجريبية تبقى السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام والأمن الدائمين للبنان وإسرائيل، مضيفا أنه عندما نتطلع إلى اتمام الجيش اللبناني عمليات التطهير في المناطق التجريبية الأولى سنتحقق من التطهير وتتوسع العملية، ويعد نزع سلاح حزب الله جزءا لا يتجزأ من هذه العملية.
1: المتحدث شدد على أن واشنطن ستواصل دعم الإطار الثلاثي بما يتماشى مع مصالحها في الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من الصراع وبرنامج الرئيس دونالد ترامب لتعزيز السلام بين الدول.
0: وعن تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، لفت المتحدث الأمريكي إلى أن المفارقة في أن الرجل الذي تلقى أوامره من جهات إيرانية ويدير منظمة إرهابية يلقي محاضرة عن السيادة والاستسلام.
1: ومع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله انتهك وقف النار، مشددا على ضرورة إجراء مفاوضات أكثر جدية مع لبنان، نسبت هيئة البث الإسرائيلية إلى مصدر سياسي أن حزب الله يصاعد الموقف ضد إسرائيل بهدف تخريب المفاوضات.
0: القناة 12 قالت إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد محتمل في لأيام عدة في لبنان من أجل استهداف بنى تحتية لحزب الله بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وغاراته على الجنوب.
1: وأكدت القناة أن إسرائيل تصر على استكمال تدمير تلك البنى وأن عشرات من مسلحي حزب الله محاصرون تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر، كشفة عن أن الجيش الإسرائيلي أحبط محاولات الحزب لتقديم المساعدة لهؤلاء المحاصرين من دون إعطاء تفاصيل.
0: أضافت أن تل أبيب تصرفت بضبط نفس في الأيام الأخيرة خشية الإضرار بالمفاوضات القائمة مع الحكومة اللبنانية بوساطة أمريكية، وأن القيادة السياسية الإسرائيلية لم توافق في الأيام الأخيرة على بعض العمليات التي اقترحها الجيش للرد على تحركات حزب الله في محاولة لعدم التأثير على مسار المفاوضات.
1: وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس علق على الغارات التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان متوعدا بمواصلة التحرك العسكري، وقال لن يبقى أي حساب مفتوح في أي ساحة، سندافع بكل قوة عن جنودنا ومواطنينا.
0: من جهته دعا وزير الأمن القومي إتمار بن كفير إلى مزيد من التصعيد في لبنان وعدم الاكتفاء بإحباط التهديدات، مطالبا بمنح القوات الإسرائيلية حرية أوسع في التحرك وسحق حزب الله واستهداف بيروت.
1: وفي السياق ذكر موقع ولا أن تقديرات أمنية في إسرائيل تشير إلى أن حزب الله يحاول إمداد عناصره المحاصرين في مواقع تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، فيما تسعى إسرائيل إلى تحديد مواقع البنى التحتية والعناصر في المنطقة وتدميرها.
0: عضو كتلة حزب الله النائب علي عمار توجه إلى رئيسي الجمهورية والحكومة.
2: يا فخامة الرئيس، يا دولة رئيس مجلس الوزراء، اسحبوا أيديكم من هذه المفاوضات العفنة التي لن يتأتى منها سوى الخزي والعار لهذا الوطن وللناس معا.
1: بدوره توجه عضو كتلة الحزب حسين جشي إلى الرئيسين عون وسلام.
3: ندعو فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة إلى التصالح مع شعب لبنان المقاوم والأبي والصابر والعودة عن خطيئتهما بتجليم المقاومة وما يسمى باتفاق الإطار وجمع الشمل لكل اللبنانيين لمواجهة هذا العدو الصهيوني، لأنه هو عدو للبنان ولكل اللبنانيين، لأن أقوى سلاح وأمضاه في مواجهة هذا العدو بالدرجة الأولى هي وحدة اللبنانيين في مواجهة العدو. ولا خيار أمامنا إلا الرهان على أنفسنا وعلى قوة شعبنا ومقاومتنا وجيشنا في مواجهة هذا العدو. الرهان على الأمريكي خائب وخاسر ولم يؤتي أي نتيجة على مدى عامين على الأقل.
0: في شديد الميدان، غارة إسرائيلية فجر على وادي الحجار لجهة القنطرة إلى قصف مدفعي استهدف مرتفعات علي الطاهر، وادي سلوقي ومشاع المنصوري، ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بلدة الأخيام.
1: وأمس أفيد عن وقوع إصابتين جراء انفجار مخلفات حرب في كفرة، وقبيل ذلك ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على البلدة من دون تسجيل إصابات.
0: كما ألقت مسيرة مواد متفجرة على مرتفع للطاهر، وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدة بيت يحون وأطراف بلدة حدثة في قضاء بنت جبيل.
1: ونفذ الطيران الإسرائيلي طلعات جوية على علو متوسط في أجواء القطاعين الغربي والأوسط بالتزامن مع تحليق المسيرات فوق المنصوري وعلى امتداد الساحل بين صور والمنصوري مرورا بأجواء رأس العين.
0: كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير واسعة في مشاع المنصوري مجد الزون، وكان تحليق الطيران المسير وصل إلى أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: عين على العالم. تدخل المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في حزيران الماضي ساعاتها الأخيرة، إذ تنتهي رسميا اليوم وسط مؤشرات متزايدة على تعثر المسار التفاوضي الذي كان يفترض أن يقود إلى اتفاق أشمل يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز.
0: موقع أكسيوس نقل عن مصادر إقليمية أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن من دون إحراز تقدم.
1: من جانبه قدم وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي تقريرا في اجتماع الحكومة الإيرانية عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان بالتوازي مع دفاع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن مذكرة إسلام أباد للتفاهم التي أبرمتها طهران مع واشنطن. أضاف أن بلاده انتزعت مكاسب سياسية واقتصادية واسعة من دون تقديم تنازلات استراتيجية.
0: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال أنه يجب أن نصل إلى مستوى من الردع بحيث لا نقع في دوامة الحرب ثم السلام ثم استنزاف الحرب، فيما صرح النائب الأول للرئيس الإيراني بأن العدو يريد تعويض هزيمته العسكرية عبر الحرب الاقتصادية علينا، وعلينا مواجهة ذلك وفق تعبيره.
1: وأعلن القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي تخصيص مكافأة قدرها 30,000 دولار لأي قوة إيرانية تتمكن من أسر أو قتل أي معتد أمريكي بحسب وصفه، وقال إن المكافأة ستقدم بمشاركة شعبية ومن الشعب الإيراني.
0: في الأثناء قالت هيئة الأركان العامة المسلحة إنها لن تتراجع حتى تحقيق ما وصفتها بالهزيمة الكاملة للأعداء الأمريكيين والصهاينة في المنطقة وتأمين حقوق الشعب الإيراني.
1: في الأثناء أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت في مطلع الأسبوع في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران رامية إلى حل الصراع في الشرق الأوسط.
0: وكشفت بيانات تتبع السفن الصادرة عن أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق السبت الماضي من دون تسجيل عبور أي سفينة أمس، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي.
1: في الميدان الخليجي فجرا ووسط اتساع رقعة التصعيد العسكري بين الجانبين، أعلن الجيش اليمني استهداف تجمعات للحوثيين في محافظة الجوف شمالي البلاد، ولم يرد حتى الساعة أي تعليق في شأن الهجمات من قبل جماعة الحوثي.
0: وتداعيات الحرب مع إيران طاولت علاقات واشنطن بكوريا الجنوبية، إذ عبر الرئيس ترامب عن سعادته البالغة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفا ذلك بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة، ومضيفا أن هذه الاتفاقية تعكس حالة التقارب في الشرق الأوسط وتظهر كيف ستتمكن الدول أخيرا من الدفاع عن نفسها بفعالية كبرى.
1: وفي سياق آخر، وجه ترامب إلى البنتاغون بتقليص التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية بعدما قال إنها رفضت المساعي في نزع السلاح النووي الإيراني.
0: أضاف: لست سعيدا أن الولايات المتحدة وافقت على المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية، معتبرا أن المناورات معها مكلفة ونتحمل جزءا كبيرا من تكاليفها، وتبعث رسالة عدائية تماما إلى كوريا الشمالية التي لا تشكل أي تهديد لنا.
1: وتابع ترامب: أصدرت تعليماتي لوزير الحرب بيت هاكزيت بتقليص حجم هذه المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بشكل كبير، وسألت أخيرا رئيس كوريا الجنوبية عما إن كانوا يرغبون في الانضمام إلينا في شهود أو جهود نزع السلاح النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فكان ردهم لا.
0: من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم أن المناورة العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ستجرى وفقا لموعدها المقرر.
1: في ملف غزة، التقى في مدينة العلمين المصرية المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر قيادة حركة حماس برئاسة المكتب السياسي فيها خليل الحي في حضور الوسطاء، إضافة إلى إجرائه مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
0: وكشف مصدر فلسطيني عن أن اجتماع كوشنر مع قيادة حماس دام أكثر من ساعتين بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادونوف قبل أن يتوجه المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم.
1: المصدر أوضح أن قيادة حماس أطلعت كوشنر بالتفصيل على خروقات إسرائيل لوقف النار في قطاع غزة، وشددت على رفض الحركة أي خطوات جديدة لا تضمن موافقة إسرائيلية مسبقة.
0: وأفاد المصدر نفسه بأن كوشنر أكد لقيادة حماس أن الرئيس ترامب عازم على المضي قدما في خطته في شأن قطاع غزة، كما شدد على أن الولايات المتحدة ترفض أي مخططات لتهجير سكان القطاع.
1: غير أن المبعوث شدد أيضا على أن ترامب يعتبر نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى بغزة، ونصح قيادة حماس بعدم التعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل موحدة في موقفها من قطاع غزة وفق ما ذكر المصدر الفلسطيني.
0: كما أبلغ كوشنر حماس أن واشنطن ستمضي في مسار سياسي لا يستثني أحدا في غزة، لكنه أكد أن دمج الحركة في العمل السياسي لن يكون قبل نزع السلاح كاملا من القطاع.
1: موقع أكسيوس نقل عن مصدر مطلع أن مجلس السلام يطالب حماس بالبدء بتفكيك الأسلحة والبنية التحتية العسكرية والسماح بنشر قوة الاستقرار الدولية وتسهيل تعافي غزة وأعمارها.
0: ورأى المصدر أن خطوات الحفاظ على وقف النار في غزة تشمل نقل سلطة الحكم إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية وضمان ألا يكون للحركة أي دور في حكم غزة مستقبلا.
1: إلى إسرائيل، حيث يتوجه اليوم نحو 140 ألفا من أعضاء حزب الليكود إلى صناديق الاقتراع لاختيار قائمة الحزب الانتخابي لكنيسة 26 وسط منافسة داخلية حادة.
0: ويتنافس أكثر من 120 مرشحا على مواقع القائمة، بينهم 40 وزيرا وعضوا حاليا أو سابقا في الكنيسة، يتنافسون على القائمة الوطنية إلى جانب 84 مرشحا على مقاعد الدوائر والمقاعد المخصصة لضمان التمثيل.
1: وتكتسب الانتخابات التمهيدية أهمية خاصة في ظل محدودية عدد المقاعد التي توصف بأنها مضمونة أو قابلة للفوز، بعدما حصل نتنياهو على حق تسمية مرشحين لشغل 8 مقاعد محجوزة ضمن أول 30 مركزا في القائمة.
0: كما حصل وزير الدفاع إسرائيل كاتس على مقعد محجوز إضافي ما عفاه من خوض الانتخابات التمهيدية، وبذلك فإن استبعاد نتنياهو كاتس من السباق غير دقيق، إذ أن الوزير لم يقصى من قائمة الحزب وإنما ضمن له موقع فيها من دون التنافس أمام أعضاء الليكود.
1: ويشغل الليكود حاليا 32 مقعدا، بينما تشير استطلاعات إلى احتمال حصوله على ما بين 22 و24 مقعدا في الانتخابات المقبلة، ما يزيد مخاوف قيادات بارزة من الخروج من الكنيست.
0: إلى سوريا، فقد تحدثت الإخبارية السورية عن قيام القوات الإسرائيلية بخطف شبان في خلال توغلها في قرية عابدين في ريف درعا الغربي.
4: أخبار الرياضة.
1: فاز امبارح النصر فريق لانس على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0، تتوج بلقب كاس الأبطال الفرنسية كاس السوبر لكرة القدم لأول مرة بتاريخه.
0: الكاميرون حقق إطلاب كاس أمم أفريقيا للسيدات لكرة القدم لأول مرة كمان بتاريخها بالفوز على مالاوي بنتيجة 3-0 بالمباراة النهائية يلي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالرباط.
1: وصار المنتخب الكاميروني رابع فريق بحقق اللقب من بعد نيجيريا المتوجة 10 مرات وغينيا الاستوائية وهي صاحبة لقبين وجنوب أفريقيا المتوجة بعام 2022. والكاميرون هي ثالث بلد يتوج بكاس أمم أفريقيا على مستوى الرجال والسيدات بعد نيجيريا وجنوب أفريقيا.
4: بعيدا من السياسة،
1: ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات منطقة فلوريس في إندونيسيا من دون معرفة حجم الأضرار والخسائر حتى الساعة.
0: كما ضربت العاصفة الاستوائية لالا جزر هاواي برياح قوية وأمطار غزيرة بعدما مر مركزها قرب الطرف الجنوبي للجزيرة الكبرى من دون أن يصل إلى اليابسة، لينهي بذلك مخاوف من أول ضربة مباشرة لإعصار تتعرض له الجزيرة منذ 155 عاما.
1: وبحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير فإن سرعة الرياح المستمرة تراجعت إلى نحو 65 ميلا في الساعة مع استمرار تأثيرات العاصفة في أجزاء من أرخبيل هاواي.
0: وقد أدت الأمطار الغزيرة والرياح إلى إسقاط الأشجار وخطوط الكهرباء وأغلاق عدد من الطرقات، فيما تجاوز عدد المنازل والمنشآت المحرومة من الكهرباء 200,000 في أنحاء الولاية، فضلا عن تضرر نحو 100 منزل.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حلو.
1: الصيف معتدل الحرارة بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جو ضعيف ومحدود الفعالية متمركز بجنوب غرب تركيا مع بعض التقلبات المحلية حتى الأربعاء، موعد استقرار الأجواء وعودة درجات الحرارة للارتفاع الخميس.
0: كان في الجولة الصباحية الأولى 3 عناوين. واشنطن تحمل حزب الله مسؤولية استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. الحزب يدعو عون وسلام للعودة عن خطيئتهما. مهلة تفاهم إسلام أباد تنقضي، وبزشكيان انتزعنا مكاسب سياسية واقتصادية واسعة من دون تقديم تنازلات استراتيجية. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس. وقبل الختام نشير إلى أن برنامج لبنان اليوم يغيب اليوم لمناسبة عيد السيد وعدم صدور الجرائد السبت والأحد واليوم.

حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.

0: لبنان الحر أكثر من إزاعة.
1: خبر السابعة والربع.
2: حملت الخارجية الأمريكية حزب الله مسؤولية استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، مؤكدة أنه يشكل أيضا العقبة الرئيسة أمام التعافي الاقتصادي في لبنان والوصمة الوحيدة على سمعته الدولية، وأكبر تهديد لأمنه واستقراره هو الحزب، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية، ولهذا السبب تحديدا يجب نزع سلاح الحزب وتفكيكه. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية عن التطورات المتعلقة بلبنان وإسرائيل إن عملية المناطق التجريبية تبقى السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام والأمن الدائمين للبنان وإسرائيل، مضيفا أنه نتطلع إلى إتمام الجيش اللبناني عمليات التطهير في المناطق التجريبية الأولى، وبعد التحقق من التطهير ستتوسع العملية، ويعد نزع سلاح حزب الله جزءا لا يتجزأ منها. المتحدث شدد على أن واشنطن ستواصل دعم الإطار الثلاثي بما يتماشى مع مصالحها في الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من الصراع وبرنامج الرئيس دونالد ترامب لتعزيز السلام بين الدول.
0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
3: تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين، من فريدي ومن أنا رن. لكل حدا ناطر إنه يسمع برجو، رح نبلش فورا مع برج الحمل. بداية أسبوع بتعطيك دفع قوي، بس انتبه ما تستعجل بالقرارات. خبر حلو أو اتصال رح يفتح قدامك باب جديد، وكلمة حلوة ممكن تغير أجواء نهارك. برج الثور، نهارك بحاجة لتنظيم أكثر من الجهد، وكل ما رتبت أولوياتك رح بتحس إنك مرتاح أكثر. مالياً عندك فرصة صغيرة، هالفرصة الصغيرة رح تكبر إذا عرفت تستغلها. برج الجوزة، الأضواء عليك وأسلوبك المقنع رح بيساعدك لتقدر تحقق يلي بدك إياه، لقاء لطيف أو رسالة بتخلي ابتسامتك ترجع بسرعة. برج السرطان، بتفضل اليوم تشتغل بهدوء وبعيدا عن الضجيج، وهيدا الشيء صدقني رح يكون لمصلحتك. ما تخلي سوء التفاهم يكبر بسبب صمتك، احكي اللي بقلبك من دون خوف. برج الأسد.

0: بعنك وهيدا شيء رح بيساعدك لحتى تتصرف بذكاء، والصراحة بحياتك هي مفتاح الحل. برج القوس حماسك بيعدي، وفي شخص رح يتشجع من وراء دعمك لإله. إذا عندك فكرة جديدة ما تأجل تنفيذها، روح هلأ وبلش خطط لإله. برج الجدي خطوة ثابتة أفضل من استعجال بلا نتيجة. تعبك عم ببلش يعطي ثماره، وخبر مهني رح بيطمن لك بالك. برج الدلو مفاجأة حلوة أو لقاء منك متوقعه رح يغير لك مزاجك. حاول إنك تترك مساحة للراحة وما تحمل هم كل الناس. برج الحوت أخيراً اليوم الحاسة السادسة عندك قوية، اسمع لصوتك الداخلي، وفرصة للمصالحة أو لتقوية علاقة بتكون بمتناول إيدك إذا بدرت فيها. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي، هذه أبعادها وهذا لغزها، مع الدكتور حبيب أبياغي الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين والباحث في الشؤون الروحية والاجتماعية ومؤلف كتب طبية. في بوليكلينيك أيضا هكذا ننظم ملفاتنا الطبية وعلاقتنا مع القطاع الصحي عبر التطبيقات الذكية مع المتخصص في تطوير البرامج والذكاء الاصطناعي والبرامج الطبية جو كيروز. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبني إدعم لوقيه بدولار و90 سنت، جامبو حبش لوقيه بدولار و90 سنت.

الثامنة لربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. العناوين: واشنطن، حزب الله مسؤول عن استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية ويجب نزع وتفكيك سلاحه. إسرائيل تصر على تدمير بنيته التحتية في علي الطاهر. الحزب يدعو عون وسلام للعودة عن خطيئتهما. الإطار عفن والرهان على الأمريكي خائب وخاسر. مهلة تفاهم إسلام أباد تنقضي وترامب يثني على اتفاقية الدفاع بين السعودية تركيا وباكستان. بعد لقائه الحي في مصر، كوشنر إلى تل أبيب للاجتماع مع نتنياهو. زلزال يضرب أندونيسيا ولالا تضرب هاواي. وفي الجولة عين على العالم، أخبار رياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

0: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. كل الاهتمامات الداخلية والإسرائيلية والأمريكية مركزة على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية، حصن حزب الله والحرس الثوري. فالدولة تسعى عبر اتصالاتها مع واشنطن لثني إسرائيل عن القيام بأي خطوة عسكرية قد تؤثر على المسار التفاوضي في روما، والذي يدخل مطلع أيلول جولته الثامنة، فيما تكرر تل أبيب عبر قيادتها السياسية والعسكرية وإعلامها أن معركة علي الطاهر باتت قاب قوسين أو أدنى، وأنها ستستمر في ملاحقة وتصفية مسؤولي الحزب العسكريين على ما حصل السبت الماضي بغض النظر عن الأضرار والنتائج. أما حزب الله فعاد إلى نغمة ثلاثيته الخشبية، داعيا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى العودة عن خطيئتهما والانسحاب من المفاوضات العفنة وفق تعبيره. إقليميا ودوليا ومع انقضاء مهلة 60 يوما المحددة في مذكرة التفاهم، فإن المشهد الإيراني الأمريكي يقف على أعتاب مرحلة حاسمة أو مفترق طرق مفصلي، فيما يرى البعض أن هناك اتجاها لتمديد المهلة.
2: فقد حملت الخارجية الأمريكية حزب الله مسؤولية استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، مؤكدة أنه يشكل أيضا العقبة الرئيسة أمام التعافي الاقتصادي في لبنان والوصمة الوحيدة على سمعته الدولية وأكبر تهديد لأمنه واستقراره، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية، ولهذا السبب تحديدا يجب نزع سلاح الحزب وتفكيكه.
1: وقال متحدث باسمها عن التطورات المتعلقة بلبنان وإسرائيل إن عملية المناطق التجريبية تبقى السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام والأمن الدائمين للبنان وإسرائيل، مضيفا أنه نتطلع إلى إتمام الجيش اللبناني عملية التطهير في المناطق التجريبية الأولى، وبعد التحقق من التطهير ستتوسع العملية، ويعد نزع سلاح حزب الله جزءا لا يتجزأ من هذه العملية.
2: المتحدث شدد على أن واشنطن ستواصل دعم الإطار الثلاثي بما يتماشى مع مصالحها في الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من الصراع وبرنامج الرئيس دونالد ترامب لتعزيز السلام بين الدول.
1: وعن تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال الناطق الأمريكي أن المفارقة في أن الرجل الذي تلقى أوامره من جهات إيرانية ويدير منظمة إرهابية يلقي محاضرة عن السيادة والاستسلام.
2: ومع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله انتهك وقف النار، مشددا على ضرورة إجراء مفاوضات أكثر جدية مع لبنان، نسبت هيئة البث الإسرائيلية إلى مصدر سياسي أن حزب الله يصعد الموقف ضد إسرائيل بهدف تخريب المفاوضات.
1: القناة 12 قالت إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد محتمل في لبنان لأيام عدة من أجل استهداف بنى تحتية لحزب الله بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وغاراتها على الجنوب.
2: وأكدت القناة أن إسرائيل تصر على استكمال تدمير تلك البنى وأن عشرات من مسلحي حزب الله محاصرون تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر، كاشفة عن أن الجيش الإسرائيلي أحبط محاولات الحزب لتقديم المساعدة لهؤلاء المحاصرين من دون إعطاء تفاصيل.
1: أضافت أن تل أبيب تصرفت بضبط نفس في الأيام الأخيرة خشية الإضرار بالمفاوضات القائمة مع الحكومة اللبنانية بوساطة أمريكية، وأن القيادة السياسية الإسرائيلية لم توافق في الأيام الأخيرة على بعض العمليات التي اقترحها الجيش للرد على تحركات حزب الله في محاولة لعدم التأثير على مسار المفاوضات.
2: وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس علق على الغارات التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان متوعدا بمواصلة التحرك العسكري، وقال لن يبقى أي حساب مفتوح في أي ساحة، سندافع بكل قوة عن جنودنا ومواطنينا.
1: من جهته دعا وزير الأمن القومي إتمار بن غفير إلى مزيد من التصعيد في لبنان وعدم الاكتفاء بإحباط التهديدات، مطالبا بمنح القوات الإسرائيلية حرية أوسع في التحرك وسحق حزب الله واستهداف بيروت.
2: وفي السياق ذكر موقع ولا أن تقديرات أمنية في إسرائيل تشير إلى أن حزب الله يحاول إمداد عناصره المحاصرين في مواقع تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، فيما تسعى إسرائيل إلى تحديد مواقع البنى التحتية والعناصر في المنطقة وتدميرها.
1: عضو كتلة حزب الله النائب علي عمار توجه إلى رئيسي الجمهورية والحكومة.
3: أمد الرئيس، يا دولة رئيس مجلس الوزراء، اسحبوا أيديكم من هذه المفاوضات العفنة التي لن يتأتى منها سوى الخزي والعار لهذا الوطن وللناس معا.
2: بدوره توجه عضو كتلة الحزب حسين جشي إلى الرئيسين عون وسلام.
4: ندعو فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة إلى التصالح مع شعب لبنان المقاوم والأبي والصابر والعودة عن خطيئتهما بتجليم المقاومة وما يسمى باتفاق الإطار وجمع الشمل لكل اللبنانيين لمواجهة هذا العدو الصهيوني، لأنه هو عدو للبنان ولكل اللبنانيين، لأن أقوى سلاح وأمضاه في مواجهة هذا العدو بالدرجة الأولى هي وحدة اللبنانيين في مواجهة العدو، ولا خيار أمامنا إلا الرهان على أنفسنا وعلى قوة شعبنا ومقاومتنا وجيشنا في مواجهة هذا العدو. الرهان على الأمريكي خائب وخاسر ولم يؤتي أي نتيجة على مدى عامين على الأقل.
1: في جديد الميدان، غارة إسرائيلية فجرا على وادي الحجير لجهة القنطرة إلى قصف مدفعي استهدف مرتفعات علي الطاهر، وادي سلوقي ومشعل منصوري، ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بلدة الخيام.
2: وأمس أفيد عن وقوع إصابتين جراء انفجار مخلفات حرب في كفرة، وقبيل ذلك ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على كفرة من دون تسجيل إصابات.
1: كما ألقت مسيرة مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر، وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدة بيت يحون وأطراف بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل.
2: ونفذ طيران الإسرائيلي طلعات جوية على علو متوسط في أجواء القطاعين الغربي والأوسط بتزامن مع تحليق المسيرات فوق المنصوري وعلى امتداد الساحل بين صور والمنصوري مرورا بأجواء رأس العين.
1: كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير واسعة في مشعل منصور مجد الزون، وكان تحليق الطيران المسير وصل إلى أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.
2: عين على العالم. تدخل المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في حزيران الماضي ساعاتها الأخيرة، إذ تنتهي رسميا اليوم وسط مؤشرات متزايدة على تعثر المسار التفاوضي الذي كان يفترض أن يقود إلى اتفاق أشمل يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين، وفي مقدمها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز.
1: موقع أكسيوس نقل عن مصادر إقليمية أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، لكن من دون إحراز تقدم.
2: من جانبه قدم وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي تقريرا في اجتماع الحكومة الإيرانية عن تقدم مسار المفاوضات مع عمان، بالتوازي مع دفاع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان عن مذكرة إسلام أباد للتفاهم التي أبرمتها طهران مع واشنطن. أضاف أن بلاده انتزعت مكاسب سياسية واقتصادية واسعة من دون تقديم تنازلات استراتيجية.
1: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال أنه يجب أن نصل إلى مستوى من الردع بحيث لا نقع في دوامة الحرب ثم السلام ثم استنزاف الحرب، فيما صرح النائب الأول للرئيس الإيراني بأن العدو يريد تعويض هزيمته العسكرية عبر الحرب الاقتصادية، وعلينا مواجهة ذلك وفق تعبيره.
2: وأعلن القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي تخصيص مكافأة قدرها 30,000 دولار لأي قوة إيرانية تتمكن من أسر أو قتل أي معتد أمريكي بحسب وصفه، وقال إن المكافأة ستقدم بمشاركة شعبية ومن الشعب الإيراني.
1: في الأثناء قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أنها لن تتراجع حتى تحقيق ما وصفتها بالهزيمة الكاملة للأعداء الأمريكيين والصهاينة في المنطقة وتأمين حقوق الشعب الإيراني.
2: في الأثناء أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت في الأسبوع الماضي أو في مطلع الأسبوع في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى حل الصراع في الشرق الأوسط.
1: وكشفت بيانات تتبع السفن عن أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق السبت الماضي من دون تسجيل عبور أي سفينة أمس مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي.
2: في الميدان الخليجي فجرا وسط اتساع رقعة التصعيد العسكري بين الجانبين أعلن الجيش اليمني استهداف تجمعات للحوثيين في محافظة الجوف شمالي البلاد ولم يرد حتى الساعة أي تعليق في شأن الهجمات من قبل جماعة الحوثي.
1: وتداعيات الحرب مع إيران طولت علاقات واشنطن بكوريا الجنوبية إذ عبر الرئيس دونالد ترامب عن سعادته البالغة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان واصفا ذلك بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة ومضيفا أن هذه الاتفاقية تعكس حالة التقارب في الشرق الأوسط وتظهر كيف ستتمكن الدول أخيرا من الدفاع عن نفسها بفعالية كبرى.
2: وفي سياق آخر وجه ترامب البنتاغون بتقليص التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية بعدما قال إنها رفضت المساعدة في نزع السلاح النووي الإيراني.
1: أضاف لست سعيدا أن الولايات المتحدة وافقت على المشاركة في مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية معتبرا أن المناورات معها مكلفة ونتحمل جزءا كبيرا من تكاليفها وتبعث رسالة عدائية تماما إلى كوريا الشمالية التي لا تشكل أي تهديد لنا.
2: وتبع الرئيس ترامب أصدرت تعليماتي لوزير الحرب بيت هاكزيت بتقليص حجم هذه المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بشكل كبير. وسألت أخيرا رئيس كوريا الجنوبية عما إن كانوا يرغبون في الانضمام إلينا في جهود نزع السلاح النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فكان ردهم لا.
1: من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم أن المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ستجرى وفقا لموعدها المقرر.
2: في ملف غزة التقى في مدينة العالمين المصرية المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي فيها خليل الحي في حضور الوسطاء إضافة إلى إجرائه مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
1: وكشف مصدر فلسطيني عن أن اجتماع كوشنر مع قيادة حماس دام أكثر من ساعتين بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادونوف قبل أن يتوجه المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم.
2: المصدر أوضح أن قيادة حماس أطلعت كوشنر بالتفصيل على خروقات إسرائيل لوقف النار في قطاع غزة وشددت على رفض الحركة أي خطوات جديدة لا تضمن موافقة إسرائيلية مسبقة.
1: وأفاد المصدر نفسه بأن كوشنر أكد لقيادة حماس أن الرئيس ترامب عازم على المضي قدما في خطته في شأن قطاع غزة كما شدد على أن الولايات المتحدة ترفض أي مخططات لتهجير سكان القطاع.
2: غير أن المبعوث الأمريكي شدد أيضا على أن ترامب يعتبر نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى في غزة ونصح قيادة حماس بعدم التعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية مشيرا إلى أن إسرائيل موحدة في موقفها من قطاع غزة وفق ما ذكر المصدر الفلسطيني.
1: كما أبلغ كوشنر حماس أن واشنطن ستمضي في مسار سياسي لا يستثني أحدا في غزة لكنه أكد أن دمج الحركة في العمل السياسي لن يكون قبل نزع السلاح كاملا في القطاع.
2: موقع أكسيوس نقل عن مصدر مطلع أن مجلس السلام يطالب حماس بالبدء بتفكيك الأسلحة والبنية التحتية العسكرية والسماح بنشر قوة الاستقرار الدولية وتسهيل تعافي غزة وأعمارها.
1: ورأى المصدر أن خطوات الحفاظ على وقف النار في غزة تشمل نقل سلطة الحكم إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية وضمان ألا يكون للحركة أي دور في حكم غزة مستقبلا.
2: إلى إسرائيل حيث يتوجه اليوم نحو 140 ألفا من أعضاء حزب الليكود إلى صناديق الاقتراع لاختيار قائمة الحزب لانتخابات الكنيسة 26 وسط منافسة داخلية حادة.
1: ويتنافس أكثر من 120 مرشحا على مواقع القائمة بينهم 40 وزيرا وعضوا حاليا أو سابقا في الكنيسة يتنافسون على القائمة الوطنية إلى جانب 84 مرشحا على مقاعد الدوائر والمقاعد المخصصة لضمان التمثيل.
2: وتكتسب الانتخابات التمهيدية أهمية خاصة في ظل محدودية عدد المقاعد التي توصف بأنها مضمونة أو قابلة للفوز بعدما حصل نتنياهو على حق تسمية مرشحين لشغل 8 مقاعد محجوزة ضمن أول 30 مركزا في القائمة.
1: كما حصل وزير الدفاع إسرائيل كاتس على مقعد محجوز إضافي ما عفاه من خوض الانتخابات التمهيدية، وبذلك فإن استبعاد نتنياهو كاتس من السباق غير دقيق، إذ أن الوزير لم يقصى من قائمة الحزب وإنما ضمن له موقع فيها من دون التنافس أمام أعضاء الليكود.
2: ويشغل الليكود حاليا 32 مقعدا، بينما تشير استطلاعات إلى احتمال حصوله على ما بين 22 و24 مقعدا في الانتخابات المقبلة، ما يزيد مخاوف قيادات بارزة من الخروج من الكنيست.
1: إلى سوريا، فقد تحدثت الإخبارية السورية عن قيام القوات الإسرائيلية بخطف شبان في خلال توغلها في قرية عابدين في ريف درعا الغربي.
0: أخبار الرياضة.
2: فاز امبارح المساء فريق لانس على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 تيتوج بلقب كاس الأبطال الفرنسية كاس السوبر لكرة القدم لأول مرة بتاريخه.
1: الكاميرون حققت لقب كاس أمم أفريقيا للسيدات لكرة القدم لأول مرة بتاريخها بالفوز على مالاوي بنتيجة 3-0 بالمباراة النهائية لأقيمت على ملعب مولاي الحسن بالرباط.
2: وصار المنتخب الكاميروني رابع فريق بحقق اللقب من بعد نيجيريا اللي متوج 10 مرات، وغينيا الاستوائية وهي صاحبة لقبين، وجنوب أفريقيا المتوجة بالعام 2022.
1: والكاميرون هي ثالث بلد يتوج بكأس أمم أفريقيا على مستوى الرجال والسيدات بعد نيجيريا وجنوب أفريقيا.
0: بعيدا من السياسة،
2: ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات منطقة فلوريس في إندونيسيا من دون معرفة حجم الأضرار والخسائر حتى الساعة.
1: كما ضربت العاصفة الاستوائية لالا جزر هاواي برياح قوية وأمطار غزيرة بعدما مر مركزها قرب الطرف الجنوبي للجزيرة الكبرى من دون أن يصل إلى اليابسة، لينهي بذلك مخاوف من أول ضربة مباشرة لإعصار تتعرض له الجزيرة منذ 155 عاما.
2: وبحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير فإن سرعة الرياح المستمرة تراجعت إلى نحو 65 ميلا في الساعة مع استمرار تأثيرات العاصفة في أجزاء من أرخبيل هاواي.
1: وقد أدت الأمطار الغزيرة والرياح إلى إسقاط الأشجار وخطوط الكهرباء وإغلاق عدد من الطرق، فيما تجاوز عدد المنازل والمنشآت المحرومة من الكهرباء 200,000 منزل في أنحاء الولاية، فضلا عن تضرر نحو 100 منزل.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: بالمبدأ أكيد في حركة سير بطبيعة الحال مثل كل نهار تنين بهيدا الوقت على معظم مداخل العاصمة بيروت.
1: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية: واشنطن، حزب الله مسؤول عن استمرار الوجود الإسرائيلي على الأرض اللبنانية ويجب نزعه وتفكيك سلاحه. إسرائيل تصر على تدمير بنيته التحتية في علي الطاهر. الحزب يدعو عون وسلام للعودة عن خطيئتهما. الإطار عفن والرهان على الأمريكي خائب وخاسر. مهلة تفاهم إسلام أباد تنقضي، وترامب يثني على اتفاقية الدفاع بين السعودية تركيا وباكستان. بعد لقائه الحي في مصر، كوشنر إلى تل أبيب للاجتماع مع نتنياهو. زلزال يضرب إندونيسيا ولالا تضرب هاواي. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات. أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

في بيزنس هب هذا الأسبوع: الحوكمة، الانتقال الثالث من الإدارة الفردية إلى العمل المؤسسي القابل للتوسع والاندماج والاستحواذ وبناء قيمة حقيقية ومستدامة للشركة، مع المستشار بمجال الإدارة وتطوير الأعمال والحوكمة رجل الأعمال بول زيتون. بيزنس هب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. بيزنس هب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: خبر الثامنة والربع.
1: نقل عن مصادر دبلوماسية أنه لم تحسم بعد في الدول الغربية والإسلامية من هي التي ستؤلف القوى التي ستحل محل اليونيفيل نهاية العام الحالية، علما أن إسرائيل كانت وضعت فيتوات على إشراك فرنسا وإسبانيا، في حين نسب إلى أحد قيادي حزب الله اعتراضه على حضور أي مجموعة عسكرية من بريطانيا، مضيفا أننا سنتعاطى معها كقوة احتلال لا زيادة ولا نقصان، فضلا عن رفض أذربيجان، وتابع أنه إذا شارك أي من جنود الأذربيجان في الجنوب سنعمد إلى صيادهم كالعصافير، مضيفا أنه ممنوع على هؤلاء أن يأتوا إلى الجنوب ولو أن أكثر أبناء هذه الدول من الشيعة، لكن حكومتها حليفة لإسرائيل وتقدم لها خدمات عدة. ووفق المعلومات أيضا فإن رسالة وصلت بالبريد السريع إلى الدوائر المعنية في الاستخبارات البريطانية الناشطة في لبنان وعلاقتها مع الجيش اللبناني وإقامة مجموعات من أبراج المراقبة على الحدود بين لبنان وسوريا وتبني أبراج أخرى في الجنوب وآخرها فرميش. أضافت أنه إذا أجبرت إسرائيل على اختيار هذه القوة فهي تفضل مشاركة بريطانيا لأنها تثق بسياستها وقيام جنودها بالدور المطلوب منهم حيال العمل على نزع سلاح حزب الله وعدم الإبقاء عليه.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

صباح الخير. من بعد فترة عيد طويلة واللونج ويك اند يعني من نهار الجمعة لمبارح عشية البلد كان عم يغلي عن جد. ميلة من البلد كانت عم تغلي والميلة التانية كانت عم تغلي. يبدو انه عنا لبنانين، لبنان عم يغلب الفرح ولبنان عم ينوقد. ان شاء الله تكونوا مضيتوا عيد السيدة بسلام وراحة بال وما تكونوا صرفتوا كتير. ما تنسوا انه هذا الشهر بيطول. ها والمناسبات كتيرة بهالشهر، ما تنسوا تلات جاي كمان ب 25 شهر في عيد المولد النبوي، بقى خلوا شوي. باقيين معكم للعشرة لربع بكل مواطن سياسي لنناقش بموضوع الساعة اللي هو علي الطاهر.

0: إسرائيل عم بتحضر حالة لمعركة علي الطاهر، ويقال إنه هالمرتفعات عم يتحصن فيها حزب الله والحرس الثوري الإيراني. واشنطن على ما يبدو باركت هالخطوة بوقت لبنان عم بيبذل جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة حتى ما تتعرقل عملية التفاوض المباشر مع تل أبيب عشية جولة جديدة بأوائل أيلول بروما. بالمقابل حزب الله وعبر النائب علي عمار وجه دعوة للرئيسين عون وسلام.
1: يا فخامة الرئيس، يا دولة رئيس مجلس الوزراء، اسحبوا أيديكم من هذه المفاوضات العفنة التي لن يتأتى منها سوى الخزي والعار لهذا الوطن وللناس معا.
0: ودعوة مماثلة من النائب حسين جشي للرئيسين، إنما مرفقة مع إعلان الرهان على الثلاثية من النبش وما بعرف.
2: ندعو فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة إلى التصالح مع شعب لبنان المقاوم والأبي والصابر، والعودة عن خطيئتهما بتجليم المقاومة وما يسمى باتفاق الإطار، وجمع الشمل لكل اللبنانيين لمواجهة هذا العدو الصهيوني، لأنه هو عدو للبنان ولكل اللبنانيين، لأن أقوى سلاح وأمضاه في مواجهة هذا العدو بالدرجة الأولى هي وحدة اللبنانيين في مواجهة العدو. ولا خيار أمامنا إلا الرهان على أنفسنا وعلى قوة شعبنا ومقاومتنا وجيشنا في مواجهة هذا العدو. الرهان على الأمريكي خائب وخاسر ولم يؤتي أي نتيجة على مدى عامين على الأقل.
0: عندنا ثلاث أسئلة بكل مواطن سياسي وكلهم مهمين. هل تتخوف من أنه تقضي معركة علي الطاهر بحال اندلعت على المفاوضات؟ ومين فعلا هدفه عدم نجاح التفاوض؟ شغلة مهمة كتير. شو هي خطيئة الرئيسين عون وسلام؟ هذا السؤال رقم 2، لأنه قالوا له رجعوا الخطية. والسؤال رقم 3، هل فعلا لا خلاص إلا بوحدتنا وبثلاثية الحزب؟ ثلاثية يعني شعب وجيش ومقاوم مثل ما قال حسين جرشي. فأزن كمان مرة الأسئلة هني: هل تتخوفوا من أنه تقضي معركة علي الطاهر بحال اندلعت على المفاوضات؟ ومين فعلا هدفه عدم نجاح التفاوض اللبناني الإسرائيلي؟ السؤال رقم 2، شو هي خطيئة الرئيسين عون وسلام؟ مثل ما عم بقولوا له انتو عملتوا خطيئة، شو هي هالخطيئة اللي عملوها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ وهل فعلا ما في ما في خلاص إلا بوحدتنا وبثلاثية الحزب؟ 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-111. اكتبوا بليز اكتبوا لنا اسمكم على الواتساب، اوكي؟ لما بتكون تسجلوا أي رسالة صوتية اكتبوا اسمكم على الواتساب.

0: بعضنا بهدوء وروي، ودائما نفضل انه نحكي على التليفون لانه على التليفون عندنا مجال اكثر لنتناقش، نعيط، نصرخ بدون ما نسبسب طبعا، بس نحكي اللي بدنا اياه. على الواتساب بتكون رساله معلبه. خليني اسمع داني. يلا
1: صباح وخي توني.
0: صباح
1: داني نور. معك عمول معروف. مرق لي اذا بتعمل معروف بعد امرك.
0: شو هي؟
1: انا جاي من جاليري اتحاد على الميرنا الشلوحي. في ولد على البسكليت باقصى الشمال، يعني ميله السرعه تبعيتنا، ماشي يا زلمه. طب اذا لا سمح الله يقدر هيدا وقع عليك او ضربته، بضل شي جمعيه الا ما بتقوم عليه، جمعيه حمايه الطفل وحمايه الحيوان وحمايه الاحداث وما بعرف شو. طب ما بعرف شو هول ولو. طب ما كيف يعني هيك؟ كيف قاعد زمرت له انه يا زلمه كيف هيك؟ ما بعرف.
0: بدنا منكم سوء على مهلكم. بعرف
1: شو
0: بعرف. تاني شيء، جمعيه الاطفال والجمعيه الانسانيه مش جمعيه حيوان. الله داني، يعني زمطتها هيدي مش مقبوله منك. كمان في زلمة ختيار كل فترة والتاني بيكون على الطريق الداخلية بزوق مكايل حد الإشارة، يعني اللي بتطلقون على الأوتوستراد عم بيعمل عجقة سير، ولكن هو يعني ظهرهم عنده حردب بظهره وعم بيشحد، أوقات بيبيع كلينكس، ما بعرف مسؤولية مين يشوفوا شو وضع هالناس الموجودين على الطرقات. عن جد ما بعرف شو وضعهم، عن جد عن جد مين مسؤوليته، البلدية، الدرك، الشؤون الاجتماعية؟ في ناس كتير عم بكونوا مشلوحين على الطرقات. هلا الشحادين بعرف صارت بزنس عند بعض الناس، بيكبوا ولادهم على الطرقات وبيقولوا نروحوا شحدوا. يلا لنرجع على موضوعنا السياسي. بسمع يوسف.
2: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور.
2: يوسف معك. بالنسبة لإذا اندلعت معركة علي الطاهر،
0: نعم،
2: لا مش راح تطير المفاوضات، بالعكس راح تسهل المفاوضات، لأنه خلص ننتهي من آخر بؤرة فيها الحرس الثوري الإيراني وبعض عناصر حزب
0: من
2: الله.
0: من آخر بؤرة؟
2: الشغلة الثانية، خطية الرئيسين أنه عم يحاولوا يبنوا دولة وعم يحاولوا يخلوا لبنان يعيش بسلام قدر الإمكان بينما تنتهي المفاوضات المباشرة. والشغلة الثالثة انه ما في وحدة، لا في وحدة للبنانية، لانه اللي ضد المفاوضات وضد تطور لبنان هني توجههم مش لبناني، وان كان هويتهم بالهوية اللبنانية، لكن هني شو ايران بدها عم يعملوا.
0: شكرا لك. 09-218-233. كمان بسمع مجد رسالة.
3: صباح الخير استاذ سوني. معك صباح مجد.
0: اهلا بمجد.
3: أول شيء الخطيئة أنه ما عملوا هيدا، ما اسمه اتفاقية اللي عملوه، يعني السلطة عملت راحت مضيت على إملاءات تلزم لبنان ولا تلزم إسرائيل بشيء، ما فيها أي اتفاق الإطار، ما في أي التزام من قبل إسرائيل. هيدي خطيئة كبيرة طبعا. هلأ الحل، ما فيك أنت مسلم رقبتك للإسرائيلي حاليا، وهيدا أكيد مش حل. الحل انك تنسحب من المفاوضات وتقاوم كشعب وكجيش وكدولة، نقول انه هيدي ما انا مفاوضات، هيدي املاءات ونحن بنرفضها. وشو يعني بده يصير يصير، شو بيعملوا الامريكاني؟ بفوتوا بيحتلوا بيروت مثلا؟ شكرا يعطيك العافية.
0: اهلا وسهلا فيك مجد. بسمع كمان مارون.
4: صباح الخير خيطوني، يعطيك العافية.
0: صباح النور.
4: معك مارون. بالنسبة للمفاوضات أنا بقول أكثر حدا، وطبعا مش بالظاهر، يعني حزب الله هو بده المفاوضات وما بده بقى الحرب.
0: نعم. أوف اسمعنا غير شيء بشوي.
4: والبرهان هو قاعدة عم تقصف على إسرائيل يومية، بشكل يومي في قصف وفي قتلة وفي جرحة وفي تدمير وفي كذا، وما برد أبدا. ليش؟ لا مش عم برد. شو السبب؟ بس يشرح لنا لا مش عم برد. هو أكثر حدا بده هالحرب تخلص، بس مش حاطط على نفسه. يلا يعطيك العافية.
0: شكرا لك. 09-218-233 فويس مسج 70-95-9111. صاحب الرقم اللي بينتهي بال650 بليز اكتبوا لنا الاسم على تكست، يعني بعد التسجيل اللي بعثتوه بدنا الاسم إذا بتريدوا. بسمع أنا وياكم هلأ خليل. أهلا بخليل، يلا فويس.
5: صباح الخير استاذ طوني، كيفك؟
0: اهلين.
5: يعني هي خطيئة، فعلا هي خطيئة. الخطيئة الكبرى انه انت رح تتفاوض مع عدو عم بيقتلك كل يوم وعم بيرتكب اشنع المجازر فينا كل يوم، ونحن رحنا قعدنا معه، رحنا قلنا له شو بدك، نحن حاضرين، شو بدك نحن بأمرك، ووعدنا وعدن انه في وقف اطلاق نار وما طبق الوقف اطلاق نار، ووعدن انه هو البس بده يتحرك ضمن الخط الاصفر وهي طلع ضرب برات الخط الاصفر، ووعدن انه بينسحب تدريجيا، وهي صارنا 60 يوم قال انسحب من زوتر وفرون وصريفة اللي هني اصلا ما كانوا محتلين
0: تحت النار،
5: ما فيك تأخذ منه وعد ومش لازم تقعد معه من الأساس. هذه أولا. ثمان السؤال الثاني، شعب وجيش ومقاومة. لا بالعكس، نحن لازم نكون أكثر من هيك
0: كمان.
5: المقاومة هي مكون أساسي من لبنان، وهينا بعد سنتين أو ثلاث سنين من الحروب وظلم لهذه البيئة وحرب ما بتنوصف على هالبيئة.
0: نعم.
5: بعد المقاومة والبيئة هن خط واحد وروح وحدة. فمن هون هذا المكون الأساسي اللي خلينا نسميه الطائفة الشيعية كلها، أنتوا لازم توقفوا حده. يعني مش معقولة مثلا بالبترون وجوني وا وا وا بيسهروا للساعة 8 الصبح وبجنوب عم ننقتل.
0: نعم.
5: ما في يعني ما في وحدة وطنية، لازم يكون في وحدة وطنية، شعب، جيش، مقاومة، دولة، كلنا إيد وحدة بوجه هذا العدو.
0: أوكي.
5: نحن انتركنا لحالنا، نحن انتوا عم تحتفلوا بعيد السيدة ونحن عم نتجزر فينا. شخص مارق على الطريق صار غارة مات، شخص هو بحزب الله تركوه لراح على بيته لضربوه هو وعائلته، ست اشخاص فيهم ثلاثة اولاد واثنين نسوان وما في شيء. اوكي يعني طلع رئيس الجمهورية قال دان ورئيس الحكومة دان، بس هي طب واللي راحوا؟
0: اوكي.
5: فهذا العدو ما لازم ينقعد معه، وهذا المكون الاساسي اللي بلبنان اللي اسمه المقاومه لازم كلنا نوقف حده ونوقف معه بوجهك عدو.
0: اوكي، فاذا هذه وجهه نظر. بتمنى كمان نسمع باقي الاطراف، يمكن يردوا يمكن ما يردوا عليك، خصوصا لما بتقول انه عم تحتفلوا بمناطق بعيد السيد وناس عم تنقصف بمناطق تانية وعم بيتجزر فيها. فشكرا لك خليل. بياخد كمان اتصال. راح الخط. جو،
6: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور.
6: والله بالنسبه انا لقصه الثلاثيه بدي احكي فيها، كلنا بنعرف اينشتاين، نحن لما نقول ثلاثيه بنجي بنقسم الرقم بيطلع شوي صغير، اذا كان الثنائيه جيش والشعب بيطلع رقم اكبر، فكيف اذا كان لا شغلة واحدة اللي هي الدولة بس تستلم كل شيء بيطلع الرقم كتير كبير، وهيك بنكون كتير أقوى.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. جو، ألو.
7: ألو، بونجور توني.
0: بونجور، أهلين.
7: كيف فادي؟
0: أهلا فيك فادي.
7: أنا بس بدي، ما بدي رد على حدا، بس بدي أقول أنه أنا تقريبا أتمثل أو من 80% بلبنان اللي بدنا الحياة وبدنا لبنان حلو وبدنا لبنان صهر وبدنا لبنان نعيش مع أهلنا وبدنا لبنان اللي هو يحتضننا وبدنا بس اللي يحمينا هو جيش لبناني. هلأ في فئة بدها تاخذ القرار وتستفرد بالقرار وتطلع كل سنة تعملنا خبوصة مع إسرائيل ويرجع يجوا يقلك إنه نحن عم ننقتل أنتوا عبت وأنتوا عم
0: تحتفلوا.
7: أوكي، نحن اخترنا الحياة الحلوة ومنا نحتفل، واللي بدي يختار إنه ينقتل ينقتل يصفص يصفص.
0: يعني لأنت رح يضل هذا التباعد؟
7: طوني، هذا التباعد، هذه المشكلة نحن وهالمكون اللي موجود، إنه أخي ما بدهم يقتنعوا إنه خلصت، إنه في قرار بلبنان ما في رجع على ورا، ما بدهم يقتنعوا، يصفلوا، بنشوف لهم ما نوصل.
0: قال لك سمعتوا شو قال لك خليل؟ إنه بيّن إنه التفاوض مع العدو مش ضابط.
7: أوكي، والحرب مع العدو ضابط وانتصرنا. هي شفت كيف طوني؟ ما هو تفاوض مش ضابط. طيب أوكي.
0: قال خلينا كلنا سوا نقاوم جيش وشعب ودولة وناس وكلهم.
7: عالك لنبات كلنا سوا هيك بيرتاحوا جماعة.
0: طيب لنرجع للمواضيع تبعولنا فادي، شو هي خطيئة الرئيسين عون وسلام؟
7: خطيئتهم أنهم لبنانية 100%.
0: هاي خطيئة؟
7: آه. بالنسبة ل مش بالنسبة لإلي؟ بالنسبة لإلي لا، أنا برفع راسي بهيك رئيس جمهورية وهيك رئيس حكومة. كان بدنا إياه من زمان يجي حدا هيك وياخذ هالقرار.
0: طيب، ليش بهالمرحلة الحالية رجع الحزب يلمح للثلاثية تبعيته، يعني ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة اللي كانت سائدة بهذيك الفترة؟
7: يعني شو بدي أقول لك، ما هو إفلاس، ما بقى فيه غير يعني ما عندهم شيء يحكوا. مرة بيطلعوا هلا ما في يحكوا مقاومة، هيها إسرائيل عم بتدك، ما في رد، شو بدهم يحكوا جماعة؟ بدي يطلعوا مشان جمهورهم على القليل شوي بردوا. ما بقى في شيء نحكى فيه. أرجعوا لي لثلاثية جيش وشعب ومقاومة، ما هيدا نسيناها نحن من سنتين. باي باي، مرسي.
0: طيب، شكرا لك، ألف أهلا وسهلا فيك فادي. 09-218-233. ألو.
8: ألو، بونجور.
0: بونجور، أهلين.
8: معك معروف، كيفك سيد راني؟
0: أهلا فيك يا معروف، كيفك؟
8: حبيبي، تعليقا بس على الاحتفالات، ما نحن أو التضامن، ليش هني أخذوا رأينا بالأول وقت الفتح الحرب حتى نتضامن ولا ما نتضامن؟ ليش القرار نحن أخذناه حتى نحن تركناهن؟ ما هني تخطوا الكل وراحوا فتحوا على ذوقهم، بدهم يتحملوا.
0: نعم.
8: في فريق بيكون معهم، في فريق ما بيكون معهم، بس ما فيهم يطلع على الهواء ويحكي ويقول انه والله بيحتفلوا هون وبيعملوا هون. ما امبارح كان عم يحتفل هو، ما هلا بيرفع اصابيعه اثنين لو رايح 100,000 قتيل وعطيون منطقه بيرفع الاصبع عين انه منتصر. مين بيكون عم يحتفل؟ بعدين في اشياء مكونات مقدسه، في يعني اعياد مقدسه، هيدي ما بينجاب سيرتها. انه شو بده، شو المطلوب؟
0: اوكي،
8: طيب. منا عم نفهم عليهم.
0: طيب، برايك في حال اندلعت معركه علي الطاهر، هل بتاثر على المفاوضات؟ لانه بيقولوا لك انه الحزب والحرس الثوري بعده متحصنين فيها. المواقع الاسرائيليه امبارح عم بتقول انه عم بجربوا يفكوا او يوصلوا لهم اكل ومساعدات للمسلحين الموجودين هناك، ما قدروا.
8: المفاوضات ماشي علي الطاهر وغير علي الطاهر، ما في شيء بيوقفها.
0: بالسابعه ما عملنا شيء، بالجوله السابعه ما عملنا شيء، هلا رايحين على الثامنه بايلول.
8: كيف ما عملنا؟ لو ما هي نحن اللبنانيه، نحن بلبنان ما عندناش التطور الموجود بالدول برا. كانوا يقولوا بالعين ما بتقاون مخرز، مزبوط، العين ما بتقاون مخرز. نحن شو عنا حتى نجي نجيبهم؟ نحن ما عنا إلا هالكلمة وهالموقف ونبعد
0: بس الإسرائيلي عم بيكذب عليك، مثل ما قال لك خليل قبل شوي، الإسرائيلي كذب عليك.
8: يا خي الإسرائيلي أوكي،
0: شو تعطيه اللي بده إياه؟
8: نحن مش قادرين نعمل أكتر من هيك، نحن كجمهورية لبنانية كدولة من رأس الهرم أكتر من هيك، شو بدنا نروح نعمل؟ نعمل تفضيع مثل ما عم يعمل حزب الله؟ يلا يا شعب هجموا، بدال العشر تلاف قتيل نصير 200,000 قتيل؟ كيف يعني؟ هذا المطلوب؟
0: نعم.
8: ما نحن بدنا بالسياسة وبالتروي، وكله بياخد وقته، لأنه نحن ما نا قادرين أكتر من هيك، نحن كدولة لبنانية ما نا قادرين أكتر من هيك.
0: أوكي.
8: أنا يمكن لو عنا من اللي عم يتنضحوا فيه، يا خي إلهم ثلاث سنين عم بحاربوا، شو عملوا؟ بهودي اللي عم يحكوا ويطلعوا ويقولوا أنه نحن المقاومة وشعب شو عملوا؟ شو حققوا؟ ولا شيء، دمروا البلد، رعش أكتر. نحن عم نعد دايما من أول مرحلة، صار رايح أكتر من 20-30,000 عنا قتيل.
0: يلا، شكرا لاتصالك، ما تأخذنا بس لدي الوقت. بسمع جابرييلا.
9: بونجور، كيفك؟
0: بونجور، أهلين.
9: أنا معلي بس بدي جاوب خليل شوي، قال له أنه هن ما تركوا وحدهم، خليه يروح على الباترون ويشوف أنه البيئة اللي عندهم كمان موجودة هونيك، وعم بيسهروا وعم بيدهروا، عم بيكونوا بعيد السيدة، عم بيكونوا بجميع المناسبات والاحتفالات، موجودين يمكن أكتر حتى من عدد الناس اللي من البيئة التانية اللي هو عم يحكي عنهم. عن جد لا، اللي حكيه ما انه مزبوط ابدا، يعني مش بس انه نحن بمناطقنا قاعدين سهرانين وهن حرام مظلومين ابدا. عن جد اذا بتحبوا تروحوا على الباترون تشوفوا انه كمان في كتير عدد كتير كبير منهم موجودين هونيك عم بيحتفلوا وعم بينبسطوا وعم بيسهروا وعم بيظهروا، عايشين حياتهم جدا طبيعية واحسن من طبيعية.
0: اوكي مرسي. شكرا شكرا لك جابرييلا. باخذ بعد فويس لي في مانع؟ طب في فويس دقائق خلينا نشوف فويس اصغر. شوف لنا فويس اصغر. غادة
10: بونجور توني، كيفك؟ يعطيك الف عافيه، معك غادة. انا بدي رد على الشاب يلي قال انتم عم تحتفلوا بمناطقكم ونحن عم نتقتل. مين جبركم؟ مين جبركم تتحشروا بإسرائيل؟ كل عمر إسرائيل أوكي منعرفها أنه منك هالقد وعندها أطماع، بس مين زبط صواريخ على إسرائيل؟ يعني أنتوا حركشتوا ببكر لدبابير وجبتوا لعنا، بعدين بمناطقنا أكيد بدنا نحتفل لأنه نحن أبناء الحياة. أنتوا بتحبوا الموت والدم، بتحبوا القتل، حياتكم كلها هيك عايشين بالظلام. انتو بتحبوا القتل والموت والاستشهاد، نحنا يا خي ما منحب. نحنا ابناء النور، ابناء الحياة، بدنا نعيش. معجبكم اهلا وسهلا فيكم، مش معجبكم شوفوا شو بدكم تعملوا. ميرسي كتير الك توني ويعطيك الف عافية.
0: شكرا غادة. خلينا نرتاح شوي صغيرة مع موجز اخبار التسعة الا ربع مع كارلا، ونتابع بعد الموجز. كونوا معنا.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيلي بقر برازيلي الكيلو ب 15 دولار و 90 سنت، شهبايي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9:45 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

0: سجل قصف مدفعي على المنطقة الواقعة بين زبقين وياطر، وسجلت غارة إسرائيلية فجرا على وادي الحجير لجهة القنطرة إلى قصف مدفعي استهدف مرتفعات علي الطاهر ودسلوقي ومشاعل منصوري. ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بلدة الخيام، وأمس أفيد عن وقوع إصابتين جراء انفجار مخلفات حرب في كفرة التي ألقت عليها أيضا مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية من دون تسجيل إصابات، كما ألقت مسيرة مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر. وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدة بيت يحون وأطراف بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. تحدثت قيادة الجيش عن تمارين تدريبية لوحدة منها في منطقة القعب على بك تبدأ من اليوم وحتى 20 من الشهر الحالي، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية من الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وقفة إعلانية ونتابع.
1: الآن بالعشاء رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كفة ورجع كفة طريقك. كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: أنشأت روسيا قواعد سرية للطائرات المسيرة على مقربة من أراضي الناتو، واليوم أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات واسعة على روسيا في الأشهر المقبلة. رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة زابوريجيا الأوكرانية أشار إلى سقوط قتيلين وثلاثة جرحى في هجمات روسية على المقاطعة. في المقابل أعلنت سلطات منطقة بيلغورود الروسية عن سقوط 6 قتلى في هجوم صاروخي أوكراني. أظهرت بيانات حركة السفن تباطؤا حادا في الملاحة عبر مضيق هرمز في خلال عطلة نهاية الأسبوع. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1% إلى 89.40 دولارا للبرميل، وكانت ارتفعت في أحدث تداول 72 سنتا إلى 89.20. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا إلى 82.83 دولارا للبرميل. صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4388 دولارا للأونصة. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: عم تتسجل حركة مرور كثيفة من ساحل علمة حتى مفرق زوق مصبح، وأيضا من دبي حتى نهر الموت، وأيضا حركة مرور كثيفة من علي باتجاه عريا حتى الجمهور، وأيضا كثيفة من الفياضية حتى الحزمية. وأحصت غرفة التحكم المروري الحوادث يلي تم التحقيق فيها بالأربع وعشرين ساعة الماضية، وبلغت 17 حادث نتج عنا للأسف قتلين وعشرين جريح.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: أوريغامي، سامعين فيها؟ حقك تعرف إنه هالكلمة يابانية ومنها بس هواية، إنما هي مجال بيجمع بين الفن والمات والهندسة. أوريغامي اليابانية الكلمة فيها بتعني أوري الطوي أو الطي، وكامي يعني الورق، وبالتالي هالفن هو فن طي الورق، وله أكيد جذور تاريخية كتير كبيرة عندهم. بياخدوا الورقة وبيبلشوا يطووا فيها ويعملوا فيها أشكال هندسية ثلاثية الأبعاد وكتير حلوة، وأكيد بيتبانوا بهالإطار. المهم نعرف إنه الأوريغامي طور كتير، وتطبيقاته استعملت بأكتر من مجال، منها مثلا المجال الفضائي، ومنها كمان الألواح الشمسية وغيرها من الأمور المتطورة والتكنولوجية. أوريغامي اليابانية، احفظوها منيح.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: إذا صار النقاش بالحلقة مثل ما أنتوا عم تلاحظوا إنه صار في عنا لبنانين. لبنان عم يحتفل بعيد السيدة ليلة الجمعة والسبت لمبارح على 3 أيام متواصلة، ولبنان تاني بجنوب عم يتعرض للقصف والموت والمجازر. موضوعنا هو التالي، فإذا إسرائيل عم بتحضر حالة لمعركة علي الطاهر، ويقال إنه هالمرتفعات عم بتحصن فيها حزب الله والحرس الثوري. واشنطن كما يبدو باركت هالخطوة بوقت لبنان عم يبذل جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة حتى ما تتعرقل عملية التفاوض المباشر مع تل أبيب عشية جولة جديدة بأوائل أيلول بروما. حزب الله وعبر النائب علي عمار وجه دعوة للرئيسين عون وسلم.
1: يا فخامة الرئيس، يا دولة رئيس مجلس الوزراء، اسحبوا أيديكم من هذه المفاوضات العفنة التي لن يتأتى منها سوى الخزي والعار لهذا الوطن وللناس معا.
0: ودعوة مماثلة من النائب حسين جشي لعون وسلام، إنما مرفقة مع إعلان الرهان على المعادلة الثلاثية.
2: ندعو فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة إلى التصالح مع شعب لبنان المقاوم والأبي والصابر، والعودة عن خطيئتهما بتجليم المقاومة وما يسمى باتفاق الإطار، وجمع الشمل لكل اللبنانيين لمواجهة هذا العدو الصهيوني، لأنه هو عدو للبنان ولكل اللبنانيين، لأن أقوى سلاح وأمضاه في مواجهة هذا العدو بالدرجة الأولى هي وحدة اللبنانيين في مواجهة العدو. ولا خيار أمامنا إلا الرهان على أنفسنا وعلى قوة شعبنا ومقاومتنا وجيشنا في مواجهة هذا العدو. الرهان على الأمريكي خائب وخاسر ولم يؤتي أي نتيجة على مدى عامين على الأقل.
0: إذن هل تتخوف من أن تقضي معركة علي الطاهر بحال اندلعت على المفاوضات؟ ومين فعلا هدفه عدم نجاح المفاوضات؟ السؤال رقم 2، شو هي خطيئة الرئيسين عون وسلام؟ مش غلطة عملوها خطيئة، فإذن شو هي خطيئة الرئيسين عون وسلام؟ وهل فعلا لا خلاص إلا بوحدتنا وبثلاثية الحزب اللي سمعناها قبل شوي؟ 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 70-95-9111. وأنا دايما بقول بفضل تحكونا على التليفون، أسرع وأحلى وهيك ألز من أنه تبعتوا رسالة صوتية. بس إذا ما بتقدروا بعتوا فويس مسج، ولكن على التليفونات نتناقش أكثر وأكثر. بسمع أول فويس بالفترة الثانية من مروان.
3: صباح الخير التلفوني، كيفك؟
0: صباح النور،
3: نعاد عليك إن شاء الله بالصحة والعافية يا حبيب القلب.
0: الله يخليك.
3: أنا بهيدا الخط إن الله راد، ولو كنت بدي اتشقف ومليون شقفة،
0: نعم
3: هالقد إرادتي بهذا الموضوع. طيب في عندي شغلة كمان، أنا مع الرئيس جوزيف عون ونواف السلام لأقصى الحدود بالدبلوماسية معهم 100%. ليه؟ لأنه عم يتعروا كل يوم عن التاني.
0: بتعرف.
3: يعني إذا نحن عنا ذرة وعي، معلش يعني هيدي إسرائيل، أنت بتآمن بإسرائيل دبلوماسيا أخلاقيا، أنت كشخص بتآمن؟ يعني ما شفنا الراهب شو عملوا فيها بالقدس، ما شفنا المسيح بالقدس وماشي بيوزعوا عليه، معلش يعني يا أخي هولي لا أمان لهم، لا أمانة لهم إلا قتالهم. إيه بده يصير في شهداء وفي أولاد بدها تموت وفي نسوان بدها تموت، بس هذا الخط هذا ما رح يوقف.
0: طب كرمال مين
3: ما رح يوقف؟ يعطيك الفافي.
0: شو قوية هالرسالة بالآخر. إيه في نسوان بده يموتوا، في رجال بده يموتوا، في أطفال بدهم يموتوا، بس ما عرفنا كرمال شو. ألو،
4: صباح الخير. خير،
0: صباح النور،
4: معك أمل سعد.
0: أمل
4: سعد، أيوة،
0: أهلا فيك يا أمل.
4: أهلا فيك حبيبي. بالنسبة للسؤال اللي نحن عم نطرحه،
0: نعم،
4: في عنا مشكلة كتير كبيرة، أو في عنا 2 أيديولوجيات. ما بيقدروا يجتمعوا مع بعضهم. إلهين مختلفين، إله دمار وإله حب، فكر مختلف تماما.
0: قال لك الرهبات يعني ما فيك توسع بالإسرائيل، الرهبات عم بزوا عليهم ب
4: هلا. طبعا في عنا الإسرائيلي، في عنا كثير مشاكل معه من عدة نواحي، وهو عنده هدف وعنده أطماع طبعا.
0: بس حتى المسيح قال إذا رح يعيروكم باسمي.
4: طبعا طبعا، وهذا شيء واضح وإحنا متوقعين هذا الأمر. الحل إذا بدنا نحن نفتش على حل، يا أما بدنا نرسل الدين كليا، نبطل نحكي مسيح
0: مطلوب، عم بيقطش خطك،
4: نسيب الدولة مفصولة كليا وتمنع رجال الدين.
0: عم بيقطش خطك.
4: ألو، أنا لأنه يمكن ماشي بالسيارة صعب شوي صغيرة.
0: طب خليني بس أنا أحكي الموضوع. يعني نحن عنا مفاوضات بأيلول، بمطلع أيلول. أوكي، يقال إنه إذا مشيت معركة علي الطاهر رح تطير هالمفاوضات برمتها.
4: أنا
0: مين هدفه طاي المفاوضات؟ إسرائيل، الحزب، أمريكا، إيران، لبنان؟ قال لك ماشي فيها
4: المفاوضات، نحن مجبورين فيها خيطان،
0: مجبورين
4: معش قدرانين نعمل شيء. يعني نحن إذا عم تحكي، عم نحكيك عسكريا أو بالقوة، يعني الواقع بيشهد أنه نحن مش قدرانين نعمل شيء، فنحن مضطرين نمشي بمفاوضات، لأنه نحن فكرنا فكر سلام مش فكر حربة.
0: بس إذا سمعت حسين جشي بالمقاومة والمقاومة الشعب والجيش والدولة والكل، فينا نقاوم. وقال لك الشاب قبل شوي بوحدتنا منقاوم إسرائيل.
4: بدك تحكي مقاومة صحيحة، هي مقاومة الحقد والكره اللي موجود فينا. نحن المقاومة مبنية على الحقد والكره وعلى عدو افتراضي من نتيجة ايديولوجية او اديان موجودة سابقا مش عم بيقدروا يطلعوا منها.
0: لحظة، عدو افتراضي؟ يعني عم تحكي عن الاسرائيلي عدو افتراضي؟
4: لا مش العدو، الكره اللي موجود.
0: اوكي،
4: الاسرائيلي هلا عدو بس الكره موجود. ما فينا نقدر، حتى لو كان عدوي ما بقدر انا اقدر احكي كسلام. انا وقت خليني بس اقول لك شغله بس طوني، انا وقت جيت للايمان المسيحي، انا مسيحي هلا بالايمان، انا وقت جيت انا كنت متشدد سابقا، وكلمة واحدة جبتني للإيمان وقت طلعنا من الحرب سنة 90.
0: نعم.
4: هي كلمة موجودة بمثل 5:44، أحبوا أعدائكم. إذا نحن فعلا بدنا نعيش، بدنا نتعلم كيف نحب عدونا وكيف نبلش تحط إيدينا بإيدين بعض.
0: يعني ممكن توصل لتحب الإسرائيلي؟
4: أنا بحب الإنسان، ما عندي مشكلة مع الإنسان.
0: أنا عم بحكيك عن عدو، عم بحكيك عن عدو اللي هو الإسرائيلي.
4: العدو الحقيقي مش الإنسان. الرسول بولس بيقول حربنا.
0: إيه بس هلا ما بدي فسرها كتير دينيا. عدونا بالمرحلة الحالية هو إسرائيل، صح؟
4: هلا حالي إيه بس العدو.
0: بس خليني كفي بليز.
4: إيه؟
0: عدونا هلا بالمرحلة الحالية هو إسرائيل. رح توصل لفترة تقول أحبوا أعدائكم، يعني رح تحب الإسرائيلي.
4: طبعا كإنسان بحبه.
0: أوكي.
4: انا ماني ضد شخص، انا ضد ايديولوجيات فكريه غلط.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمع كمان جان.
5: صباح الخير خيي طوني، يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا
5: يا خيي. ما بدي اوثق بالاسرائيلي، مش راح اوثق فيه، بس الاسرائيلي انا ليه بدي ادق فيه حتى يصير في حرب بينه وبينه؟ ماله خيي، خليه هو ببلده وانا ببلدي، لا بدي حركش فيه ولا يحركش فيه. بس هن جماعه بحبوا اللي تحركوش، بدموا اللي تحركوش. يعني هلا زعلانين كيف عيدنا عيد السيده؟ لك يا حبيبي بكره جايكم انتوا عيد 25 شهر، ما بكره حتعيدوا وتروحوا على الزنزوقه وتنبسطوا وتعملوا. يا خيي في شعب منكم يا اخواننا يا حبايب قلبنا ما بدهم بقى حرب، بس انتم ما عم تفهموا هالشيء. 60% من الشعب الشيعي ما بده بقى هيدي الحرب، و70% بس، و30 الباقيين بحبوا الموت. هيدي هي عنا بلبنان.
0: اوكي، شكرا لك جان. 09-218-233 رسائلكم الصوتيه على 709-59-111. الو
6: الو، صباح الخير.
0: صباح النور، اهلا وسهلا.
6: صباح كريم.
0: اهلا فيك يا كريم، كيفك؟
6: اهلا فيك الحمد لله. توني ليه بتستغربوا انه في مقاومه شنو ضد محتل؟ وليش دائما بتفكروا انه كرمال ايران عم يحاربوا مش كرمال بلدهم؟ انه لازم نوضح هالشغله.
0: نعم،
6: مثل ما كان في اسم المقاومه اللبنانيه للقوات اللبنانيه، في مقاومه لبنانيه بجنوب لحزب الله ولحرك امل وغيرهم من الشباب. فالمقاومة موجودة طبيعية ضد محتل.
0: نعم.
6: وطبيعي انه يكونوا يمكن حدا عم يدعمهم اسمه ايران ولا روسيا ولا غيره. مثل أوكي. ما كان الأوقات عم تدعمها إسرائيل وفرنسا وغيرها.
0: مش مزبوط إيه كفي.
6: لا كانت ما فينا نقول
0: مش مزبوط بلا عبل لك لا ما لحظة إيه؟ أنت بتعرف أكتر مني بالقوات وإذا عم تدعمها إسرائيل وفرنسا
6: ما بعرف يعني ما كانت إسرائيل عم تدعمها بالثمانينات وما حدا رجع
0: لا لا
6: تمام مع بعض ورجعنا بعد الحرب
0: رجع لت...
6: هلا ولا أحباب وأصحاب
0: رجع للتاريخ بس لنكون يعني ما في يعني هل أنت عم تقارن الإيراني بالإسرائيلي هي زيته
6: ما في مشكلة
0: ما يعني اثنيناتهم
6: ما في حدا في حدا واقف مع حدا
0: ايه
6: بدنا نسميه يعني مش عيب
0: بس حتى الشيخ نعيم قال لك انه نحن
6: بستغرب انه الايراني
0: بس خليني بس اعترف لك بشغلي يعني كان الشيخ نعيم واضح جدا لما قال نحن يعني بما معناه باخر خطاب له نحن اطلقنا الصواريخ باثنين تموز على ما اظن التاريخ ما هيك يعني من بعد أوكي. مقتل خامنئي
6: طيب
0: يعني هو قال رد
6: بال النص كان عم قتله بالشباب
0: يا خي هلا هلا هلا شو بدي بالسنه ونص هلا هلا هلا هلا
6: كرمال الخامنئي يعني
0: ما هو قال
6: حجه حلوه
0: هو قال مش انا اللي قلتها يا كريم
6: حجه حلوه شو الغريب
0: حجه حلوه
6: حجه حلوه
0: اوكي
6: شو الغريب يعني
0: ما في غريب
6: انه نص الشباب عم يموتوا على الطرقات وهذا انه كيف عادي يعني
0: طب ليك خلينا اتسلسل انا وياك بالموضوع
6: تفضل
0: حرب غزه فادتنا اسناد غزه ما تدر لي اياها دينيا انه
6: انا وعلي ما كان لازم هالقد
0: يكون يعني خطا مميت خطا
6: أنا بالنسبه لي
0: اوكي بالنسبه
6: لهم يمكن منيح
0: وبعدين عم بحكي بالنسبه لك وبالنسبه يعني يا كريم بالنسبه لك وبالنسبه لهالشعب اللي تعتر واللي تهجر مزبوط او حتى الإيادة اعترفت انه حرب غزه لم تفدي الى اي نتيجه هلا خليل حي اجتمع مع المبعوث الامريكي مبعوث ترامب كوشنر بالعلمين بالقاهر بمصر اوكي واليوم رايح على تل ابيب يعني صفى في اتفاق امريكاني اسرائيلي مصري الى ما هنال يعني نحن فتنا بالحيط بحرب غزه صح
6: كل بعد كل حروب في دم اتفاقات
0: يا خي لحظه لما بده يكون عندك فكر استراتيجي يا كريم في بحروب مع نحن فتنا بحرب مش لقلنا ما خصنا فيها فتنا بحرب اسناد لغزة ما خصنا فيها الفلسطيني اتفقوا مع الإسرائيلية برعاية أمريكية برعاية قطرية ما بعرف برعاية مين أوكي وعم بيجتمعوا صح أوكي يعني إسرائيل مسحت غزة وعم بيجتمعوا معهم صح مزبوط عم بحكي ولا لا ونحن فتنا بالحيط بهالحرب اسنادا لإيران فتنا بحرب تاني مسحتنا إسرائيل ما بقى عنا شي تاني شو بنعمل بعد فينا نقاوم كيف بتقاوم
6: لا بدنا نضل نقاوم
0: كيف
6: كل ما في اسرائيلي موجود
0: لك حبيبي طيب ما اختلفنا الحلمة
6: رح يضلوا يقاوموا مثل كيف؟ ما بيقاوم اي انسان محتل بارضه
0: يا تقبرني بس كيف
6: مثل ما عم يعمل الشباب بالحرب يسموه بالحرب المقاومة ضدهم
0: ولك صاروا على صاروا على علي الطاهر بعد شوي رح يفوتوا
6: معلش لو صاروا على بيروت
0: كمان
6: على بيروت لازم يضلوا يقاوموا
0: أوف.
6: لازم يضل يقاوموا
0: انت رح تكون معهم انت رح تكون معهم بالمقاومة الفعلية على الارض كريم رح تكون معهم بالمقاومة الفعلية على الارض ولا رح تكون معهم عم تدعم بس
6: هلا انا بقدر
0: معقول رح تكون معهم بالمقاومة الفعلية على الارض
6: بكون معهم وين ما كان اذا بقدر
0: اوكي
6: انا ما بقدر يمكن غيري بيقدر
0: أوكي.
6: بس انا بدعمه يمكن بشغله ثانيه
0: سالت الطرف الاخر هاللبناني الاخر سالته اذا بده يكفي حرب بدك تغطسه بمقتص جديد مش بس انت عم
6: تفوت كمان في حروب قبل حرب اهليه كمان سالوا
0: خلصت
6: اذا بدنا نفوت حرب اهليه
0: طويت هذيك المرحله اتفاق الطائف طويها
6: طويت ولما كانت موجوده
0: لحظه يعني يا كريم
6: 15 20 سنه
0: كريم اتفاق الطائف طوى كل شيء 40 سنه مزبوط طوى كل شيء بس هلا
6: صار هلا الحرب ضد اسرائيل بعد شغاله
0: ايه سالت حدا
6: الاسرائيليين موجودين بدنا نحاربه
0: سالت حدا
6: لسه حدا الاسرائيليين سالوكم اذا بفوتوا على لبنان او بصفونا او سالتوني
0: سالت حدا اذا انت بدك سالت حدا اذا بدك تحرر غزه
6: سالت الاسرائيليه اذا بحرر
0: سالت حدا كريم لبنان. كريم ما تجاوبني بسؤال كريم كريم كريم ما يعني الشرارة اللي ولدت كل هالخبرية حرب غزة مزبوط يا حبيب كريم كريم ولك يا كريم ما كان حزب الله شريط الحدود هو ماسك فيه وكان شرطي يا كريم كريم الحوار أخذ وعطى وتوسع بكار الأفكار على فترة طويلة حزب الله كان عامل بوليس للشريط الحدودي عرفت فيها واكثر. اوكي كانوا يطلعوا وينزلوا ويعملوا عمليات تجاريه والى ما هنالك صح.
7: تمام
0: اوكي يعني حرب غزه هي الشراره اللي ولدت الدنيا. شكرا لك كريم بما انك اعترفت. اهلا وسهلا فيك. اعتراف خطير وجيد جدا من حدا من البيئة انه نحن ما فادتنا حرب غزة بشي. ليش نكفي؟ يلا الو. ايوه
7: يعطيك العافية صباح الخير.
0: صباح النور.
7: كيفك ريمو معك.
0: اهلا ريمو.
7: اول شيء بالنسبة للمفاوضات.
0: نعم
7: المفاوضات بدأت تستمر ونكون واضحين.
0: فايتين بالجولة الثامنة وما عملنا شيء. فايتين بالجولة الثامنة. اسرائيل ما نفذت شيء.
7: بلا عملنا كثير عملنا كثير بس لان احنا مش فهمانين شو المفاوضات. معتبرينا انه المفاوضات لإزالة الاحتلال والانسحاب هي كذبة هي مشي هي تمثيلية. المفاوضات لحماية بيروت مطار بيروت فور بيروت البنى التحتية. بدون مفاوضات احنا كانوا هاو كلهم اتدمروا. بدنا بالمفاوضات لنحمي هاو هيدا فعليا. واسرائيل في قرار امريكي دولي اسرائيلي حتى لبناني بازاله حزب الله الجناح العسكري مش حزب الله الجناح العسكري لحزب الله.
0: ما هو منه مفصول عن بعضه الجناح العسكري وزاد الجناح السياسي.
7: هن فاصلين الموضوع عن لبنان يعني الامريكان والاسرائيليه وحتى الحكومه اللبنانيه فصلت هذا الشيء. يعني اسرائيل عم تشتغل شغله بجنوب وعم بتساعد من تحت الطاوله يمكن الدوله اللبنانيه بنزع السلاح لانه الدوله مش قادره تنزع السلاح بالقوه. ومن ميل تاني المفاوضات هي كانت السبيل لحماية بيروت وأهل بيروت والمطار والبنى التحتية ويبقى عنا شوية سياحة ونعيد عيد السيدة وكل هودي الأمور يعني هذا الموضوع الصريح يعني هاي الخبرية الصريحة. لا في شغلة الناس
0: مين هدفه فعلا عدم إنجاح المفاوضات؟
7: الحزب هدفه إنجاح لأن الحزب رافض يسلم سلاحه والحزب عن بيقاوم بالتي هي باللي قادر عليه. بس الحزب أخذ قرار أنه خي أنا بدي قاوم لآخر نفس وهي مشكلته.
0: وهل أسمعنا الشاب عم بيقول لك نحن ماشيين بهالخط القتالي إلى ما لا نهاية؟
7: اللي عملته الحكومة اللبنانية أنه شالت المشكلة من أنها تكون مشكلة لبنانية بشكل عام صارت مشكلة بس مع الحزب الى حد ما يعني مش 100% بس الى حد ما صارت مشكلة
0: مع الحزب. بس الدولة عم تجرب تحله.
7: الدولة عم بتحاول بتقلك شو
0: يعني حتى الرئيسين عون وسلام ارتكبوا خطيئة. شو هي هالخطيئة اللي ارتكبوها؟
7: ما ارتكبوا اي خطيئة بالعكس.
0: ما سمعت شو قالوا النايب؟
7: ما عم بقول لك هن بيعتبروا كل حدا بيوقف ضد المقاومة ما بيحمل سلاح معهم وبيقاوم إسرائيل لو كان عن يموت ويقتل ويدمر بيته ويدمر ضيعته لو العين عم بتقاوم مخرز بدهم هالعين تقاوم المخرز إن هيك بشكلهم برأيهم. وأوامرهم مش من هون أوامرهم من إيران. بعدين المفاوضات والحرب على أمريكا على إيران جزء منها كبير بهمه بما يختص بلبنان لأنه الشرط الأساسي للأمريكان هدني أنه كف الزراعة الإيرانية بالشرق الأوسط.
0: شكرا لك أهلا وسهلا فيك. بس طولنا شوي بسمع باتريك.
8: توني بونجور كيفك
0: بونجور.
8: ماشي الحال
0: الحمد لله.
8: للشخص يلي عم بقول أنه أنتوا عم تحتفلوا عم تسهروا للساعة 8 الصبح
0: أيه.
8: وإن عم يتجزروا 100% إنه كمان حرام والجماعة عم بصير فيهم هيك. طب ليه ما بنحتفل كلنا سوا تحت مظلة الدولة؟ ليه ما بنكون عم نحتفل كلنا سوا بمحل إنه ما يكون في حرب وما يكون في دمار وما يكون في احتلال وما يكون في شيء؟ هيدي كلها عم ترجع تحت مظلة الدولة.
0: أوكي
8: الخطية هي إنه أنا برأيي ما بعرف بس إنه كان من المفروض بالمفاوضات اللي عم بتصير مباشرة أو غير مباشرة يكون في ناس من الطائفة الشيعية من الحزب هن عم يتولوا مع الدولة اللبنانية لأنه كمان هن بيعتبروا حالهم أنه هن معنيين هن مشاركين بالحكومة وهن كمان عم بيقاوموا على حسب طريقتهم عم بيدافعوا عن أراضيهم وعن ضياعهم وعن مناطقهم حقهم.
0: أوكي.
8: لما راحوا معهم على المفاوضات تيشوفوا على اي اساس ان بدهم يفاوضوا. يمكن لو راح حدا وفد هلا بغض النظر هن عم بي بيشتغلوا على طريقه لبنانيه هن عم بيتبعوا اجنده ايرانيه هذا غير موضوع. بس انه اليوم كان من المفروض يكون في وفد من حزب الله اللي هو على الارض عم بيقاوم وعم بحارب يكون ضمن المفاوضات لانه الجماعه ممثلين بالحكومه.
0: اوكي بس بما انه ممثلين بالحكومه يعني الدوله اللبنانيه بتمثل الكل يعني عم نحكي عن السفيره معوض وعن السفير كرم صديقي بس هاي للتوضيح، نحن ما عم نروح مفككين يعني، مش أطراف لبنانيين ومسيحيين. يعني شيء الأمريكان ما بيقعدوا بيقولوا لك مع حزب الله، والإسرائيلي ما رح يقعد مع حزب الله وجها لوجه. شو بتكون عملت أنت؟ عم بتفاوض كدولة لبنانية، الدولة ما رح، دول أخرى رح يقول لك ما مفاوض منظمة إرهابية. شفت كيف؟ هاي كمان هذا اقتراح منه محل، يمكن إذا رح رئيسنا بيهبر عال أو بعد ممثل عنه عال، بس ما رح يروح ممثل عن حزب الله، لأنه كمان هو مش معترف أنه رح يروح على مفاوضات مباشرة، ما بده إياها أصلا من الأساس. ألو ألو ألو ألو،
9: كيفك؟
0: الحمد لله منيح.
9: تمام. خضر خضر معك.
0: خضر كيفك يا خضر؟ معي دقيقة أو نص قبل ما نسلم الهواء.
9: يلا أصلا أنا بس بدي أسأل سؤال.
0: خضر قريب تمك على التليفون؟
9: ما قربه. ها
0: هلا صار أحلى، صرت مثل وديع الصافي هلا.
9: عراض يا خيطوني، هلا إذا بهالمفاوضات ما وصلنا لمطرح وطلع رئيس الجمهورية قال لا خيار للبنان إلا بالمقاومة، يا ترى حتمشي ورا رئيس الجمهورية؟
0: خلينا نعطيه مجال لرئيس الجمهورية.
9: نحن معطينه مجال لرئيس الجمهورية زيك اكتسب للبنان بالمفاوضات،
0: دعموا لرئيس. لحظة سمعت شو قال السفير ميشيل عيسى؟ قال له خلي سلاح حزب الله يتسلم للدولة تخلص المشكلة.
9: اوف انت هلا، انت هيك بتعمل انت زمانك هلا
0: لك شو معك؟ لحظة مع خضر، الإسرائيلي عنده F-35 والأمريكان عنده F-35 وF-16 وعنده أنت شو بعد عندك؟
9: خي شو ما كان عنده، أنت هلا تروح تشلح كنزة قبل ما تشتري كنزة؟
0: لك خي ما أنك صرت مزلط أي كنزة.
9: ما إذا ما في شوب ما بشلح.
0: ليك ما هلا صارت العالم كله مزلطة، يعني لبنان مش بس عم تحكي على فريق معين، البلد كله محروق دين سلاف، ويعني شو بعد فيه؟
9: ما هو لأنه ما عاد في شيء.
0: ما عاد في شيء. خلينا نسلم هالدولة زمام الأمور أوكي، ونقول له لرئيس الجمهورية خي هيدا تفضل سلاحنا انت فاوض عنا، هاي لرئيس الحكومة يا خي، بما أنه ما عم يشتغلوا لا طائفيا ولا حزبيا ولا شيء، تفضل يا رئيس الجمهورية، تفضل يا رئيس الحكومة، وأكيد الرئيس بري ضمنا أوكي، تفضلوا اشتغلوا، خلينا هذا سلاحنا وبطوا الموضوع وخلصونا بقى.
9: لك يا خيطوني معك حق، بس انا بس سؤال، ما انت
0: ما انا عم بقول لك
9: من يمه،
0: ما انا عم بقول لك
9: يعني الاسرائيلي ما عطاك شيء ايجابي.
0: ليش انت شو اعطيته شيء ايجابي لرئيس جمهورية؟
9: مش رئيسي انا، ما عم بحكي رئيس جمهورية
0: انا يعني. اوكي الاسرائيلي الاسرائيلي اخو محلوشي، انت شو اعطيته انت كلبناني شو اعطيته
9: لرئيس؟ لانه اخو برافو عليك وهيدا اعتراف منك.
0: ما قلت لا
9: محلوشي انا بطمن له.
0: لك طيب ما تامن له، بس انت شو اعطيته لرئيس الجمهورية؟
9: رئيس الجمهورية بكرة أنا بتقول خضر
0: شو عطيته؟ لا خضر شو عطيته لرئيس الجمهورية؟
9: شو عطوه الإسرائيلية لحتى
0: لك خي أنت عم تقارن حلق ساحي. لحظة أنت
9: أنا رئيس الجمهورية ما في شي بيني وبينه خي
0: خضر، بدي
9: واقف بفاوض مع جماعة
0: يلا رح واقف هلأ المخابرة ما تأخذني، بس لأنه بدي سلم للتسعة وربع الأخبار.
10: خبر التاسع والربع.
11: يسجل تحرك لآليات تابعة للقوات الإسرائيلية شرق بلدة الخيام في قضاء مرج عيون بتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة.

0: تابعنا وياكم كل مواطن سياسي. خلينا نسمع كارلا.
1: بونجور، بس بدي أقول شيء يمكن برات الموضوع بس مفيد، كنت بدي أقوله هديك المرة ما بقي وقت، لأنه كل الحروب هيدي خوفا من إسرائيل وتوسعها. هلأ الخطاب تبع نتنياهو باليوان نفهم غلط، يعني خريطة الشرق الأوسط ما كان هو عم بيحكي عن مشروع سياسي، ما كان عم بيحكي عن مشروع توسعي، كان عم بيحكي عن مشروع سياسي تجاري مش توسعي. بدي أبعت لك خريطة، لبنان مبين كتير منيح بالخريطة بشمال إسرائيل كدولة مستقلة، ما عنده أطماع هو بيقولها، بس ثبت أنه ما عنده أطماع. وأنا عمل دراسة عليها، الجدل كان أنه الضفة الغربية وغزة ما كانوا انعرضوا ككيان فلسطيني مفصل، بقى خلص يعني من زمان كنا نركب ونتنقل بالحمار، هلأ صرنا بالسيارة، بعد شوي لسه نروح على شغلنا بالطيارة. القصص بتتغير، يعني ما بقى يحطوا براسهم هالشي، ومشان هيك عم يفوتوا ويفوتونا ويفوتوا حالهم لبنان بحروب. رح أبعت لك خريطة
0: بليز. شايف قبل
1: ما بعرف عم تنفهم غلط وعم يضل ينحكى عن نفس الموضوع. نهارك سعيد.
0: أهلا وسهلا فيكي. شايف هلا الخريطة قبل، يعني حتى نتنياهو ما وضح أنه عم يحكي عن الموضوع الاقتصادي التجاري، بس راسم يعني الخريطة اللبنانية باللون الأبيض وخريطة قبرص باللون الأبيض. إسرائيل محطوطة بالرماد غامق، مصر والسعودية بالأخضر، والسودان أوكي، سوريا والعراق بالأصفر. يلا 09-218-233، رسائلكم الصوتية 70-959-111. ألو
2: ألو.
0: أيوة
2: بونجور.
0: بونجور أهلين،
2: كيفك مسلطان يومي الحال؟
0: الحمد لله، كيفك أنت؟ مين معي؟
2: مايا معك من الأسرتين.
0: ما فهمت مين؟
2: مايا.
0: كيفك يا مايا؟
2: ميحب.
0: عم بروح صوتك شوي مايا.
2: هربين؟
0: عم بروح صوتك.
2: هيك أحسن؟
0: يلا جرب احكي.
2: أوكي، أنا برأيي خطيئة رئيس الجمهورية ونواف سلام هن إنه ما أخذوا سلاح حزب الله بالقوة.
0: بالقوة؟
2: بالقوة.
0: يعني بدك بدك الجيش يواجه الحزب؟
2: طبعاً، وخطيئتهم الأكبر إنه ما تركوا الجيش بحالة يرثى لها.
0: تركوا الجيش يعني بحالة يرثى لها كيف؟
2: يعني لا مديات ولا سلحون ولا
0: هلا يعني نواف سلام ورئيس عون هلا بسدة الحكم. اوكي رئيس عون كان قائد جيش، بس هلا استلموا، وصلوا سنة ونص، يعني كيف بده يكبوا المصاري كب؟
2: لا بس بدل ما يعلوا معاشات النواب يصيروا 5000 دولار، يعلوا معاشات الجيش على القليلة.
0: اوكي.
2: ومدل كان قائد جيش كان سريع التعبير يسحب المضرر للجيش من الدول العربية، شي كان كمان يجيب سلاح للجيش ويقويه.
0: بس ما يعني حتى اذا قالوا له انه في شروط لنا، شو بيعمل ساعة الرئيس

0: يعني
1: حسب المعلومات المتداولة هاي. ايه
0: متداولة اكيد يعني.
1: طب في حال رجعنا للثلاثية اللي كان عم بينادي فيها الحزب من زمان، شعب وجيش ومقاوم، مثل ما قال جشي نائب جشي، بتلاقيها الخلاص لإلنا؟
0: أكيد لا.
1: ليه؟
0: شعب وجيش أكيد، بس المقاومة ما جبت لنا إلا الخراب صراحة للبلد.
1: يا شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمع علي.
2: بونجور يا توني.
1: اهلا وسهلا
2: توني، بس سؤال للشاب اللي كان بعد فويس هلا قبل شوي عندك، شو هيدي؟ هن زعلانين لانه نحن كان عندنا عيد السيدة. على فكره كثير عيب هذا الحكي، نحن نسبه الجهل وخاصه عن بعض الاشخاص اللي هن بيدعوا الثقافه هي صفر عندهم. او شغله هالامور عيب نحكى فيها، بالعكس نحن نحترم جميع الاديان، نحن منشارك بجميع المناسبات الدينية.
1: بس علي رح وقف لك رسالة لوضح لك شغلة، انه كان عم برد على شخص قال انتو عم تحتفلوا بعيد السيدة ونحن عم نموت عم نتقتل، فقط لغير يعني في بادي وفي نتيجة، في حدا افتعل المشكلة وحدا رد على المشكلة، هو انت عم ترد على المشكلة لانك ما سمعت اللي حكي قبل. أوكي.
2: إن كان بالطوائف المسيحية ولا بالطوائف الشيعية ولا الإسلامية ولا غيرها، هذا الحكي عيب انحكى، هي شغلة أولى. شغلة تانية، لما بدي أقعد أسمع أنه خلي الإسرائيلي ببلده، ليش أنتوا عن جمع تبرين أنه إسرائيل كبلد حليف لألكم، بتحبكم، خايف عليكم، أنتوا تحركشتوا فيها قامت هي عملت معكم حرب، ما عم بفهم شو هالطبيعة الأسلوب بالتفكير والرأي يلي هو اساسا صفر على الشمال. يعني اي انسان،
1: نعم
2: بدي افهم هلا من ورا هذا الحكي اللي انا بسمعه، بس وضحوا لي انه انتم عن جد معتبرين اسرائيل عدو ولا معتبرين اسرائيل بلد بحاله وبتحبنا وبتحب تساعدنا وتوقف حدنا، ما لنا محتله وما بدها تحتلنا وما بدها تقتل فينا، بس لمجرد ان احنا تدخلنا وحركشنا فيها. ما خلص، ما هي التفاهات زهقنا منها. يعني هذا الحكي اللي انتم عم تحكوه زهقنا منه. كل إنسان عنده شرف وكرامة وطنية، ايه عنا الاستعداد نموت 100,000 موتة،
1: نعم.
2: وما حدا يدس يمد إيده على شقفة أرض من جنوبنا،
1: مدوا
2: ولا يمس بكرامتنا،
1: خي مدوا ومسوا،
2: بس هيدا الشيء مش معودين عليه هن، إن هن يعيشوا طول عمرهم بلا كرامة، هيدا صار شيء عندهم بيرجع لهم.
1: للتوضيح،
2: ونحن يا خي بدنا نموت يا خي نحن حرين، بدنا نموت
1: بكفي
2: موت يا خي نحن حرين.
1: نعم،
2: تعا جيب لي حدا يرجع لي أرضي ويدافع لي عن أرضي وعن عن بيتي، ساعتها تعا تفلسف وإحكي معي بهالطريقة. بس عيب بقى نطلع بس من هذا الجو.
1: أوكي.
2: نطلع من هذا الحكي اللي دايما عم نسمعه، ونحن نقول وحدة وطنية وشعب متكاتف، ما في شيء اسمه تكاتف بهيك كلام.
1: طيب شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. شو بدي لك يعني ألو.
3: صباح الخير.
1: صباح النور
3: توني. لا لك شغلة.
1: مين معي؟
3: مايا. لا لك شغلة، نحن بدنا نفهم وجهة نظرهم لأخواننا الشيعة. نعم نحن كمان صلحنا وقت كانت الدولة فارضة،
1: وقت ما كان في دولة بالمرة أصلا،
3: ما كان في مين يدافع عنا، لا كان في خطر وجودي علينا، إنما وقت صار في دولة سلمنا سلاحنا للدولة. وانتبه، ما طلعوا السورية إلا بقرار دولة خارجي طلعوا من لبنان. يعني خلون يفهموا هاي الشغلة، هن ما عندهم ثقة بالجيش، بخافوا انه ما حيحمينا. هي اول شغلة، في عنصر عدم ثقة بالجيش اللي
1: لا بيقولوا لك نحن عندنا ثقة كاملة بالجيش بالعماد هيكل.
3: صحيح، مش صحيح.
1: مين اللي
3: لو عنده ثقة كان هو منه لحاله صار عارف انه اليوم صار في دولة وهي رح تحمي عنه. ونعم في قرار دولة اليوم انه اسرائيل ما تضل بجنوب، تطلع، وهن اللي فوتوها على الجنوب.
1: في قرار انه تطلع اسرائيل؟
3: ايه اكيد.
1: ليه ما طلعت؟ يعني كان فيها تبلش تنفذ اتفاق الاطار بالتسلسل، ما نفذت
3: اصلا، ما فاتت هي على الجنوب، هو حركش فيها وفاتت على الجنوب.
1: ما قال لك ما بقى تسمعونا هالحكي بلا طعمه.
3: شو
1: قال لك؟ ما تسمعونا بقى هالحكي بلا طعمه.
3: هالحكي بلا طعمه، هذا واقع بدهم هن يقبلوه. في شغله ثانيه كمان اليوم نحن بدنا يفهموها، اللي بيعتبروا انه نحن مثلا ما عم نشوف اسرائيل عدوه، نحن ما عملنا مصالح اسرائيل بلبنان.
1: وين شفتي وين عملوا مصالح إسرائيل؟
3: نعم؟
1: وين عملوا مصالح إسرائيل؟
3: لحظة خليني أقول لك.
1: أيوة عم بسأل.
3: بيعتبروا أنه نحن ما منشوف إسرائيل عدو.
1: أنت ما بتشوفي عدو.
3: يعملوا مصالح إيران مش مصالح إسرائيل. انتبه، هن عم يتسلحوا تيعملوا مصالح إيران، نحن عملنا مصالح لبنان. بشير الجميل قتلته إسرائيل لأنه ما عمل اتفاق مع المسار رئيس الجمهورية. لو كنا نحن نعتبر إسرائيل اليوم نفذ لها اللي هي بديه ما كان مات بشير الجميل. يعني خلينا يعرفوا هالشغل كتير مهم. نحن ما نفذنا مصالح إسرائيل بلبنان، نحن أخذنا سلاح من إسرائيل نعم، اشتريناه مشترى لنحافظ عن حالنا لأنه كان في خطر وجود علينا، ولو ما نحن عملنا وماتوا كل هالشباب الله يرحمهم جميعا ما كان بقى لبنان اليوم اللي هن عم يحكوا عنه. أوكي.
1: بس اليوم وين خطيئة جوزيف عون ونواف سلام؟
3: خطيئة؟ ليك أنا بالنسبة لي هلأ هو تفادى يصير يلي صار وقت ميشيل عون هجم على القوات اللبنانية تسلموا سلاحهم.
1: قشطهم سلاحهم. طيقشطهم.
3: ايه طيقشطهم سلاحهم قلت.
1: مش تيسلمون.
3: طيقشطهم سلاحهم.
1: قلت يسلمون.
3: انا قلت ليسلمون. اتس اوكي. بقى
1: اتس نوت اوكي.
3: لا ايه انه قصدي ما انت هلا هو عم يتفادى هالموقع هيدا، بس هو كان بيقدر بكل بساطة يقول لهم انه اليوم المحل ما بده يطلع صاروخ من الجنوب بيقصفه. خي ما يقصف المدنيين. اللي بده يكب صاروخ من الجنوب على إسرائيل بده يقصفه. مرسي أوربان شو اعتبرها أنه هي اليوم منظمة إرهابية بلبنان؟
1: لا ما اعتبروها منظمة،
3: خارجة عن القانون،
1: محظورة أمنيا وعسكريا،
3: خارجة عن القانون وهي فاتحة على حسابها.
1: لحظة، محظورة أمنيا وعسكريا
3: شو معناتها؟ شو معناتها؟
1: شو؟ محظورة يعني ممنوع يشتغلوا أمنيا وعسكريا.
3: عظيم. وزل هيك كان أول
1: هذا قرار مجلس وزراء.
3: أبسط شغلة، إذا هو ما بده يفوت يأخذ بالقوة سلاح، كل صاروخ بيطلع من الموقع اللي بيطلع فيه هو كتير بيعرف من وين بيطلعوا تكتيكيا وبيعرفوا كيف يعني
1: يلا. بس سؤال أخير بما أنه حتى ما نطول كتير تسلميلي، حتى ما نطول كتير بس اسمعيني شوي. بعد عنا سؤال واحد، ثلاثية الحزب بعدها بتمشي بهالأيام ولا خلصت؟
3: شو هي؟
1: ثلاثية الحزب
3: أكيد لا، من زمان خلصت، من زمان. شو الحكي؟ اليوم
1: مش أنا اللي قلتها يعني.
3: ما الدولة عم بتقول أنه خلص، مش أنت عم تقول محظورين، ما الدولة أخذت قرار. بس اليوم هن خيفانين أنه الدولة ما تدافع عنهم. يخي ما أنتم ما الدولة صارت دولة اليوم، ما بقى صاروا مثل الأول تابعين لهون وقرارهم بسوريا وكل هالأمور هاي. اليوم عم بتشوفوا أنه هني قرارهم حر.
1: شكرا، شكرا لأليك، أهلا وسهلا فيك. بس تضيق الوقت،
3: بس أنه يطلعوا من الخوف.
1: شكرا لأليك.
3: شكرا،
1: أهلا وسهلا فيك. بسم طبش طبش اللئيمي. يلا بسمع كمان اتصال. ألو،
4: صباح الخير.
1: صباح النور
4: طوني، كيفك؟ طمني عنك.
1: أهلين، يا هلا.
4: تحية لك.
1: بس قرب دمك بليز على الميكرو أو على التليفون.
4: تحية لك ولا مستمعي لبنان الحر.
1: أهلا.
4: سمعني؟
1: لا يعني بعدك عم تحكينا على السبيكر.
4: تحية لك ولا تحية لك ولا مستمعي لبنان الحر.
1: أهلا وسهلا.
4: بالنسبة لموضوع قصة ثلاثية الشعب،
1: مين معي؟
4: معك أحمد عبد الله من طرابلس.
1: أهلا فيك أحمد.
4: موضوع ثلاثية الثلاثية هاي الشعب،
1: شعب جيش مقاومة، ايه يعني حكي عنا النائب جش، ايه
4: يعني اللي قال لك شغلي هيدا موضوع في خلاف على وطني.
1: يعني بهديك الفترة بيقولوا لك انه هاي المعادلة شكلت قوة ردع مقابل اسرائيل، يعني
4: ما شكلت شيء ابدا. هلا هني اسرائيل في عندهم بالزمان وقت فاتوا السوريين على لبنان طلبوا من حافظ الاسد يوقف عند الاولي لحتى يخلوا في مجال لدماس بينهم وبين الفلسطينيين حتى يصفوا القضية الفلسطينية. فكمان تركوا موضوع جنوب لبنان لحتى يصفوا كل الزيول تبعت المنطقة. فمنوا موضوع انه هني كانوا اقوياء وسيطروا على الوضع لفترة، وخطاب السيد اللي بيقول النصر الالهي، لا هني تركوهن مثل ما بيقول بالعامية بلطوا اكبر فترة ممكنة حتى هني يستفيدوا من حركتهم السياسية والعسكرية. هذا كل الـ هذا. ولو في لو كان هذا الحكي صحيح كنا شفناه على الأرض. هذا منه موجود. وعلى الشعب اللبناني، يعني أنا الزلمة لين طائفي ولا بحب الطائفية، وكل من مثل ما بيقولوا على دينه الله يعينه. المظلة الوحيدة اللي بتحمي اللبنانيين هي الدولة.
1: طب هالمفاوضات الماشيين فيها، نحن فايتين بالجولة الثامنة بروما.
4: نعم.
1: إذا صارت معركة علي الطاهر يمكن تطير.
4: لا لا لا، المفاوضات
1: المفاوضات ماشي بمعزل عن المعارك على الأرض.
4: المفاوضات شر وشر لابد منه. كيف لازم انت اليوم مع مين بتلتقي؟ بتلتقي مع صديقك، صديقك فيك تشوفه كل يوم، بس بتلتقي مع عدوك لحتى في مشاكل بينك وبينه لحتى تحل.
1: نعم.
4: موضوع علي الطاهر،
1: بس يعني بسألك قالك قبل شوية المتصل انه ما توثق بالإسرائيل، ما بينوثق فيه؟
4: ما بنوثق بالإسرائيلي، نحن بنعمل المفاوض اللبناني بيعمل الإعلان لحماية دولته، بيعمل مصالح الدولة اللبنانية. ليش ما بدهم يعطوا للمفاوض المفاوض اللبناني ثقة ويدعموه؟ ليش لحتى يروح مكبل الإيدين والرجلين على المفاوضات؟ مفروض كان حزب الله وغير حزب الله وكل القوى السياسية اللبنانية يوقفوا بظهر المفاوض اللبناني حتى المفاوض اللبناني يكون قوي وإجراء سيبتي على الأرض.
1: كيف بدك يسلموا سلاحه يعني؟ يعني معروف الشرط الأساسي
4: يعني أنا هو اللي
1: قال له ميشيل عيسى يسلموا سلاحهم بتخلص خبرية.
4: هن اللي ما سلموا للدولة اللبنانية أخذ يده إسرائيل. يعني لا بعطي، ما بعطي للدولة اللبنانية بعطي لإسرائيل. يتفضلوا يعملوا دولة. إن يوم أنا اللي بيحمي الجنوب اللبناني، جنوب اللبناني اللي من الدولة ما أنا موجودة فيه هو بحالة فوضى دائمة، وقت اللي بتكون الدولة موجودة فيه هو بحالة استقرار.
1: شكرا.
4: ليش لحتى نمسك إيدينا بالقلب يعني؟
1: شكرا لك حبيب القلب، أهلا وسهلا. بسمع سمير.
5: صباح خير أستاذ توني.
1: صباح النور.
5: منيح
1: الحمد لله.
5: أول شيء نحن بنتنيع أنه خسرنا الحرب، لسوء الحظ خسرنا الحرب، جنوب خسائر كبيرة جدا جدا جدا بكل شيء.
1: وبعده
5: اليوم عندنا سقابة في خامة الرئيس بالتحديد بدولة رئيس الحكومة. بدنا يعني شدوا الهمة نروح باتجاه الاتفاقات اللي عم ترعاها أمريكا تنخلص من الحروب والتخلف. بدنا نبني لبنان اللي بنحلم فيه من نحن وصغار.
1: أوكي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك صديقنا سمير. ألو،
6: يعطيك العافية. صباح الخير.
1: صباح النور. يا هلا
6: علي من بعلبك.
1: أهلا فيك علي، كيفك حبيبي؟
6: الحمد لله.
1: علي بس قرب تمك على التليفون بليز كمان.
6: إيه لعيونك. أنا حابب بس وضح شغلتين أساسيات لأنه ضروري نوضحهم. أول نقطة بالنسبة للشاب اللي قال إنه أنتوا عم تحتفلوا بعيد السيدة للساعة 8 ونحن عم نتشقق، أول شيء ليش إحنا بدنا نأخذها بالمنحة السلبي؟ يعني إنه هو عم بيمرقها بشكل مثل، عم بيعطي مثل، منه متضايق من عيد السيدة.
1: لا مش قصة متضايق من عيد السيدة، لك لك إياها كيف كانت. أنا كنت
6: عم بسمعها.
1: أنا كنت موجود عم بقول لك إنه نحن عم نتقتل وأنتوا عم تحتفلوا عايشين كأن ما معكم خبر شيء بهالمعنى.
6: أيه. وبالنسبة لعيد السيدة، هي عيد السيدة معلش مع احترامي
1: ما عم نحكي بشرفك. علي
6: يعني منه بس
1: علي زيحني من الأساس الدينية هلا. خليني بس بالصلب.
6: هلا النقطة الثانية إذا بتسمح لي. كنا عم نحكي بسياق الحديث عم بيقولوا إنه ما البيئة ما بتوثق بالجيش وما بتوثق بالقيادة. في فرق كبير بين إنه تكون ما بتوثق بالجيش أو ما بتوثق بالقيادة. أساسا الجيش ما في شيعة، في شيعة
1: طبعا، الجيش ما عنده هوية دينية. الجيش
6: برافو عليك، هذا اللي بدي وثق له. الجيش هو بيمثل الوحدة الوطنية، هو اللي صنع الوحدة الوطنية بعد خروجنا من الحرب الأهلية تنذكر ما تنعاد. بس المشكلة انه اللي تثقة مش بالجيش ولا بالقيادة ولا بالعناصر، اللي تثقة بقدرات الجيش.
1: طب
6: في فرق كبير بين اللي تثقة بالقدرات واللي تثقة بالقيادة.
1: طب
6: بس حبيت دوي عليها.
1: بس خليني انا اسألك سؤال علي.
6: تفضل.
1: بتوثق بالجيش ويد الجيش، اوكي، ما بتوثق برئاسة الجمهورية ولا برئاسة الحكومة؟
6: ما برئاسة الجمهورية هي هي كناية انه قيادة الجيش.
1: ما هو هي رأس الهرم بالبلد، هي رأس الهرم.
6: السلطة العسكرية الجمهورية
1: هي رأس الهرم بالبلد، يعني ما بتوثق برئيس الجمهورية لحتى تقول له يا خي كفي لأنه نحن احترق دين سلافنا. أول شيء خلينا نوصل لنقطة، نحن ربحنا أو خسرنا هالمعركة؟
6: هلا كل معركة كل حرب فيها خسارة وفيها ربح.
1: صرنا 20 سنة عم نقاتل، مع 40 سنة هلكنا وعندنا بنقول جولة حرب وجولة حرب وجولة حرب ساعة ما بعرف.
6: نحن ما فينا نقول غير هيك. لا الله يهدي البال.
1: طيب ما عم بحكي انه بس نحن عطول بنقول بعد ما خسرنا المعركة. اول شيء لحتى نوصل للنقطة تاني لازم نعترف انه خسرنا. لبنان خسر، حزب الله خسر.
6: طالما خسرنا ارواح وخسرنا شباب وخسرنا دم وطعنا دم،
1: مش بس هيك، وخسرنا ارض
6: وخسرنا كثير خي ما خسرنا. ما في مشكله بس طيب. النهاية
1: انا بدي اسالك سؤال اذا ترك اذا تركت لحظه علي علي
6: نعم
1: علي ما دخل كرامي هلا زحلي عن قصه الكرامه عم بحكي انه ارواح وممتلكات نعم. والاسرائيليين فاتوا على بيوتنا وقعدوا نعم. بارضنا وهلا اذا تركت المقاومه هلا لحتى مثل ما هي بتقول تتحرر الارض يا خي اعتبر انه ما في مفاوضات هل رح ينجبر الاسرائيلي يترك البلد جراء ضربات الحزب ولا بكف تقدمه يعني من بعد علي الطاهر وما بعد بعد علي الطاهر ما
6: يلي بعني. بيرد الاسرائيلي شغله وحده حبيبي بتعرف شو هي خيطوني حتى ما نلف وندور هي وحده الشعب اللبناني
1: شو بدي فهل عم بحكيك على الاله العسكريه يعني لحظة علي
6: العسكرية ما بوثق فيها أنا أكيد ما حدا بيوثق بالآلة العسكرية
1: نسيلي نسيلي نسيلي قصة الوحدة والكرامة وهالطفن الأخبار هاو أوكي لا إذا بدنا نقول وحدة بنكون عم نضحك على بعضنا لأنه الناس شفنا الوحدة الوطنية مش عم تتجلى حتى على الهواء بس هل الآلة العسكرية المتبقية لحزب الله ممكن تحررنا بعد الأرض المحتلة من الإسرائيلي؟
6: أنا ما بقدر أجاوب على شيء ما بفهم فيه ما عندي فكرة فيه يعني ما بقدر أجاوب عن حزب الله
1: حتى الساعة طيب أوكي معك حق حتى الساعة المعطيات اللي شفتها قدامك حرر حزب الله الأراضي من الوجود الإسرائيلي من الاحتلال الإسرائيلي من اللي بدك يسميه
6: أنا حروح معك
1: رجع الناس على كفر كلا وعلى
6: حروح معك للآخر لا ما قدر بس شو الأسباب الأسباب هي الخيانة هي
1: خيانة خيانة من مين
6: خيانة ما عم بحكيك انه كشعب لبناني خيانة خيانة من البيئة خيي بدنا نطلع بعضنا يعني
1: اوكي
6: الواحد يقعد اعوج ويحكي جالس خيي
1: شكرا لك يا علي اهلا وسهلا فيك يا هلا فيك
6: يلا السلام عليكم
1: اهلا وسهلا فيك شكرا باخذ بعد شوية اتصالات كمان بعد معي تقريبا 6 دقائق الو
7: الو
1: ايوه الو
7: الو مرحبا
1: عم بسمعك اهلا
7: كيفك
1: يا هلا مين معي
7: حبيب خيرات
1: حبيب مين عم بتخانق حدك بيك وامك
7: طيب برجع بطلبك استاذ برجع بطلبك
1: طيروا بيك وامك يلا اوكي يا دبكينا بيو امه خليني اسمع هيثم
8: صباحو يا استاذ توني
1: صباح النور
8: كيفك اليوم
1: الحمد لله
8: بس خليه يبرروا الشعب اللبناني ولا بقيتهم التنازل عن حق الكريش بس يبرروا له ويسعد لي صباحك
1: أهلا وسهلا فيك يا هلا هذا بعد معنا وقت يا إلي بعد معنا شوية وقت أوكي في اتصال راح اتصال ألو
9: يعطيك العافية
1: أهلين هلا
9: عمر العمر اللي باع الغرب
1: كيفك يا عمر
9: حبيبي
1: هلا فيك يا عمر تفضل
9: بالنسبة للي تفضل فيه تحكي عن العدو الإسرائيلي ما نفترض أنه اليوم سلم نسلح مين بيضمن العدو الإسرائيلي يرجع وينفذ كلامه بعدين هذا
1: طب هلا سلاح موجود شو ضمان كون لحتى ترجع عبيوتك هو سلاح موجود ما عم نشوف إذا شموا ريحة حدا من حزب الله بيقضوا على عائلة كاملة
9: 100%
1: إيه يعني؟
9: هاي المجازر مش من قصة من أيام ما تأسس ومن أيام ما إجوا على الدنيا عايشين على الدم ما حدا تعود إنه يكون في أحلى من هاي
1: طيب
9: بعدين لايك
1: نحن حبيب قلبي بس سؤال خسرنا المعركة ولا ما خسرنا
9: خسرنا المعركة بس ما خسرناش الحرب
1: وكحرق بيها الحرب بصرنا خسرانين حربين
9: يا أستاذ ما العالم موحوح وناطر على قلبك
1: طيب مختلفنا
9: لتاخد لا خليني كمل
1: أوكي
9: العالم ناطرة وقاعدي موحوحة على قلبها لتاخد حجة تقول انه خسرنا الحرب وماخذي رهانات على كثير امور مش هتصير ما بال 88 وصلوا على البقاع الغربي ورجعوا وكان ما في شيء
1: لك 82 شيء وهلأ شيء تاني يعني لحلك ليش هلأ لانه اسرائيل بهالفترة كلها عرفت نقاط الضعف اللي عنا اياها اسرائيل قوت حالة عسكريا تكنولوجيا متطورة جدا تعرف
9: صح.
1: حتى الشيخ نعيم اعترف انه نحن ما نقدون للجماعة
9: لايك انا بقول لك اسرائيل
1: نحن نقدون للجماعة بالتكنولوجيا يعني من وقت ما فجروا البيجرز وبجي
9: 100% إسرائيل أقوى منا بعشرين سنة وأكتر. بس
1: لك أي
9: دليل إنه نقول لك مش دليل إنه أوكي وخسرنا.
1: بس خي ما عم يعني أول حتى تطلع من كبوتك أنت اعترف إنك خسرت ولازم جرب شيء تاني.
9: معركة ما خسرت حرب.
1: خي طب أوكي.
9: أنا بعدني موجود على الأرض وبعدني
1: أوكي. يعطيك
9: ناسي موجودين.
1: طب أوكي.
9: مش أنا.
1: خلينا نقله هلا للجيش.
9: فريق اللبناني اللي الناس معتبريته عدو.
1: يلا لا ما حدا معتبر حاله عدو. لحظة خلينا نقله للدولة وللجيش هلا اللي نزل على ثلاث مناطق تجريبية ثلاث قرى تجريبية انسحبوا يا شباب الدولة انسحبي وقفي كل شيء وخلي الحرب تكفي شو بيصير
9: 100% أنا بقول لك شغلة بس
1: شو بيصير
9: لما خليك مع نحن الجيش بنحبه كتير
1: وخيك طيب أوكي
9: شوف شغلة الجيش
1: ليك لدرجة بس
9: مثل العالم.
1: فيني أسألك
9: كيف
1: سؤال
9: كيف بدي
1: تسمح لي أسألك سؤال إذا الجيش بنحبه كتير ليه ما مسلموا سلاحنا للجيش ويخيو خليه يكفي هو البيت؟
9: ما سلمنا سلاحنا للجيش وجبروا يفجروا كيف
1: لحظة وسلمناه كمان مخزن ذخيرة ما قلنا له عنه للجيش بج فيه
9: 100% في أغلاط بس
1: مش أغلاط ولك رح شو هذا للجيش بقلبه هيدي غلطها هيدي خطيئة هيدي خطيئة كمان ما عم نقول نحنا طالما نحن بس لا تنسى الجيش مؤسسة شرعية الحزب مؤسسة غير شرعية المقاومة
9: الحزب مش مؤسسة الحزب هي مقاومة طالعة من روح الشعب وروح
1: أوكي. غير شرعية يعني غير شرعية غير معترف فيها دولية
9: الحكومة اللي حتى بأجندة أجنبية غير شرعية بس هو الشرع هو أساس لبنان
1: لا لا لا لا طول بالك
9: ما عم بقول لك اللي ماتوا لا إيرانية ولا روس ولا باكستانية لبنانية الأصل وقبل قبل هالعالم كله
1: طيب خلينا فائزا نقلن لهالشباب المقاومين
9: بدي احكي كلمه قبل ما تسكر
1: لا قبل ما تسكر قبل ما تسكر اسمح لي اقول لك انا لانه بعد ما عدي على الهواء خلينا نقله للجيش اوكي نسحب من كل الجنوب مزبوط يا الي بنقله للجيش نسحب من كل الجنوب وبنقول للحزب انتشر مطرح ما بدك انتشر فوت انتشر وخلي اللي بده يصير وخليها توقف المفاوضات شكرا لاتصالك شكرا لاتصالك اهلا وسهلا فيك ما تخزني بس ما بقى فيني طول معك بدي اسلم الهوى لموجز الاخبار تعددت الاراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر نلتقي بكرا ان الله راد 8:15 صباحا بتوقيت بيروت لاقونا مرسي لالي مسيحي وحلوة لبنان سيدي مخلوف باي باي

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 10:15 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

0: سجل تحرك لآليات تابعة للقوات الإسرائيلية شرق بلدة الخيام في قضاء مرجعيون بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه أحياء البلدة وأطرافها، وسمعت أصوات إطلاق النار الناجمة عن التمشيط في قرى وبلدات مجاورة عدة في القطاع الشرقي. واستهدف قصف مدفعي المنطقة الواقعة بين زبقين وياطر. تحدثت قيادة الجيش عن تمارين تدريبية لوحدة من عناصرها في منطقة القاع بعلبك من اليوم وحتى 20 من آب الحلي، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية من الأسلحة المتوسطة والثقيلة. نفذ عمال وموظفو وشرطة بلدية بعلبك اعتصاما أمام مبنى البلدية للمطالبة بحقوقهم المالية المستحقة. وقفة إعلانية ونتابع.
1: علام بالعجقة، رايح عالشغل، عالبحر، عالجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: قال رئيس الوزراء الباكستاني سنواصل بالتعاون مع السعودية وتركيا القيام بدور بناء في ضمان الدفاع عن بلادنا وعن المنطقة. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الضربات الليلية على أوديسا استهدفت زورق دورية كان يتولى تأمين سفن في عرض البحر وعند مواقع التفريغ وصهاريج تخزين وقود ومواد تشحيم. سقط 3 قتلى جراء أمطار استوائية غزيرة اجتاحت العاصمة الفنزويلية كاراكاس وتسببت بسيول وفيضانات جرفت معها سيارات. وفي شرق البلاد غمرت المياه ما لا يقل عن 30 منزلا، كما تسببت الأمطار في اقتلاع أشجار دمرت خياما كان ينام فيها مشردون نزحوا بعد زلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران الماضي. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: بارلل رود ترافيك، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: عم تتسجل حركة مرور كثيفة من علي باتجاه عريا حتى الجمهور، وأيضا من الفياضية حتى الحزمية، وأيضا حركة سير كثيفة على مستديرة العدلية والطرقات اللي بتأدي لإلها، وأيضا حركة كثيفة على شارع مارمتر وشارع الحكمة الأشرفية، وأيضا تسجل حركة مرور كثيفة من النقاش باتجاه نهر الموت. أما العطل يلي عطل السيارة يلي كان موجود على أنفاق المطار فتم معالجته، وأيضا أفدنا عن حادث سير بين سيارتين على أوتوسترات شكا باتجاه بيروت أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي، هذه أبعادها وهذا لغزها، مع دكتور حبيب أبياغي الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين والباحث في الشؤون الروحية والاجتماعية ومؤلف كتب طبية. في بوليكلينيك أيضا هكذا ننظم ملفاتنا الطبية وعلاقتنا مع القطاع الصحي عبر التطبيقات الذكية مع المتخصص في تطوير البرامج والذكاء الاصطناعي والبرامج الطبية جو كيروز. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: مشكل صدمة فينا نشوفها بعيننا. الصدمة النفسية هي استجابة لحدث شديد بيهدد الحياة أو السلامة، مثل الحرب، الانفجارات، الحوادث، العنف، فقدان شخص عزيز. حسب الدراسات معظم الناس ممكن يتعافوا تدريجياً، بس في بعضهم ممكن هيدا الشيء يسبب لهم اضطراب ما بعد الصدمة. شو الأعراض؟ استرجاع الحدث، الكوابيس، تجنب الأماكن المرتبطة فيه، فرط اليقظة وسرعة الفزع. العلاج بيعتمد على العلاج النفسي المتخصص، الدعم الاجتماعي وأحياناً الأدوية. رسالتي اليوم هي مش كل واحد بيضحك هو تعافى من صدمته. كونوا أكثر رحمة للجروح النفسية ما فينا نشوفها بعيننا المجردة، لأنه هي بتكون كتير قوية وأقوى بكتير من الجروح الجسدية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
5: نذكر بأسعار المحروقات، بنزين 95 أكتان 1,455,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,473,000 ليرة، المازوت 1,348,000 ليرة، أما الغاز فمليون 174,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

الفرق مع إيديكو من التنين للجمعة الساعة 10. لبنان الحر، صباح الخير، أسبوع جديد أكيد عنا جهاد فيه طويل عريض لحتى نكمل ونوصل لمطرح ما نحنا بدنا. كل يوم نفكر أنه نحنا عم نتكبد كتير مشقات لنحصل على كل شيء حوالينا، بس في كم شغلة بحياتنا بنعملها كل يوم ما بننتبه أنه ممكن تكون أعظم نعمة عنا إياها. فتح عيوني الصبح وبتنفس، بس ما بتذكر قول يا رب بشكرك على هالنفس، ما بنتبه انه الهواء اللي فايت طالع على الريه تبعي هو الشيء الوحيد تقريبا اللي ما في اجله. كلنا من اجل ترويقه، كلنا من اجل شغل، كلنا من اجل معيد، بس فينا نجرب نأجل النفس؟ حتى النوم من أجله بس ثواني قليلة، وبتكتشف إنه جسمك عنده رأي مختلف تماماً عن كل أولوياتك. إيه، نحن عايشين على شيء ما اشتريناه وما صنعناه وما طلبناه وما حدا عم يبعث لنا كل يوم فاتورته، الهوى. وأغرب شيء إنه الإنسان عادةً ما بقدر النعمة إلا ما تصير مهددة أو إذا عم يدفع حقها. يعني طول ما الهواء موجود عادي، بس إذا صار في حريقة دخان نركض على الشباك، إذا صار في تلوث نلبس كمامة، إذا صار في اختناق نكتشف فجأة إنه الهواء منه تفصيل. ما بعرف إذا المشكلة إنه نحنا ما بنعرف قيمة هالهوا اللي عم نتنفسه، ما بعرف إذا المشكلة إنه تعودنا على النعم لدرجة صرنا نعتبرها حق مكتسب. الشمس بتطلع كل يوم عادي، المي بتنزل من الحنفية أكيد مش وين ما كان عادي، القلب بيدق عادي، رواياك عم تشتغل وأنت نايم عادي، الجسم عم بينظم حرارته، الدم عم يمشي بجسمك، الخلايا عم تاخد الأكسجين، كل هيدا عم بيصير من دون ما تتطلب منا الحياة أي مجهود واعي. كلنا عايشين هيك بأعجوبة، بس لأنه الأعجوبة عم تتكرر بطلنا نشوفها. إذا بدي أحكي عن الهوى تحديداً، هو لحاله عنده مفارقة غريبة عجيبة. الهواء أقرب شيء لألك وإنت أقل شيء بتنتبه له، بتتنفسه ألاف المرات بالنهار، ومع هيدا وكله يمكن ما خطر ببالك ولا مرة تقول هيدا الهواء مين عم بحافظ عليه، مين عطانيه، قدي لازم يكون نظيف حتى جسمي يقدر يعيش. إنه نحنا مش إنه بس ما منشكر الهواء اللي عم نتنفسه، مرات منأذيه، منلوثه، منحرق له، منعبيه عوادم، نرمي فيه مواد مضرة، نتعامل معه كأنه هيك مطرح مفتوح لكل شيء نحنا ما بدنا إياه، بعدين نرجع منقول ليه عم نمرض؟ ليه عم نختنق؟ ليش نوعية الحياة عم تتراجع؟ كأنه الهواء ما كان موجود معنا بكل هالخبرية. خليني أطلع من البيئة شوي وروح على الإنسان بحد ذاته. في شيء مشابه تماماً بيصير بعلاقاتنا، مرات بيكون في ناس بحياتك مثل الهوى، ما بتنتبه أنهم موجودين لأن وجودهم صار جزء من يومك. شخص بيسأل عنك، بيسمعك، بيتحملك، بيفهم عليك من نص كلمة قبل ما تكفي جملتك، شخص موجود حدك عطول حتى لو الكل مشغولين.

في شخص بحياتك يمكن ما عمل بحياته شيء خارق بس كان موجود، ونحن لأنه موجود بنعتبره مضمون لحد ما يغيب. ساعتها بتكتشف أنه في أشياء ما كنت عم تنتبه لها إلا لأنها كانت ثابتة مثل الهوى تماما. للأسف في ناس ما بنكتشف قيمتهم إلا لما يصير غيابهم هوى ناقص بحياتنا، بس في فرق إنه الهوى مش رح توقف هيك وتقوله ميرسي، بس الإنسان فيك تشكره. يعني اليوم إذا في شخص بحياتك عم يعطيك من وقته ومن حضوره، عم يعطيك من اهتمامه من صبره من قلبه، ما تنطر غيابه لتعرف قيمته. هلأ تلفن وقوله ميرسي، بعت له مساج مش لأنه كان موجود وبس، ولا لأنه هيك عمل شيء استثنائي، لأنه بقي ثابت معك وأنت ما كنت منتبه. هيك بصير بفكر يا جماعة، بقول نحن صرنا نعيش بعصر عنده مشكلة غريبة عجيبة وغريبة كتير. منعرف سعر كل شيء تقريبا ومننسى قيمة إشياء كتيرة. يعني بتعرف سعر السيارة، سعر البنزين، سعر الموبايل اللي حامله بإيدك، سعر البيت، الساعة، بس ما بتعرف سعر دقيقة واحدة من الهوى النظيف اللي أنت ممكن تتنشأه. بعرف الهوى ما له سعر، لأنه إذا صار له سعر يعني بنكون وصلنا لمرحلة خلاص ما بقى اسمها نعمة، بيصير اسمها أزمة. من الحقيقية شي مرة فكرنا فيها، يمكن أحلى تمرين نقدر نعمله اليوم، لا بده أبليكيشن ولا بده اشتراك ولا بده مصاري ولا بده شي، لأنه نحن اليوم بعصر رح أحكي عنه بشي حلقة، صرنا عم نستأجر كل شي. بده بس توقف دقيقة، ما تعمل شي، خد هيك نفس عميق، فكر هالنفس اللي أخدته هلأ كان موجود قبلك ورح يكون موجود بعدك، بس انت بهالثانية تحديدا اخدته كأنه حقك الطبيعي. هيدا مش عيب، هيدي طبيعة الانسان، احنا ما منتبه لشي الا لما نخاف نخسره، بس الوعي الحقيقي ممكن يكون انه نتعلم نشوف النعمة قبل ما تتحول لفقدان. بالأشياء الكبيرة اللي نركض وراها، الحياة كمان بالأشياء الصغيرة اللي عم تحملنا كل يوم من دون ما ننتبه. نفس، مي، شمس، صحة، شخص بتحبه، شخص بيحبك، بيت بترجع عليه، صوت بتسمعه بريحك، إيد بتمسكها بتخفف عنك، قلب بعده عم بيدق. نحن فعلا ما منستاهل كل هالنعم اللي حصلين عليها أوقات، لأنه نحن عاطلين؟ لا، مش لأنه عاطلين، لأنه من شدة الاعتياد على الشغلة بيصير عنا جحود، منتعامل مع النعمة كأنه هاي خدمة مجانية مدى الحياة، وبمجرد ما تتأخر الخدمة نكتشف قديش كنا مدللين. قبل ما تطلب شي جديد من الحياة جرب تنتبه لشي موجود أصلا. قبل ما تقول أنا ناقصني كذا، جرب تسأل حالك شو بعده موجود وأنا مش عم شوفه. ومرة تاني خد نفس بهدوء، لأن يمكن أجمل شي عندك اليوم هو شي ما فكرت تشكره عليه أبدا. هذا الهوى اللي ما بتشتري، ما بتخزنه، ما بتعمل له حساب، ما بتفكر أصلا أنه أنت بدك تتنفس بعد ثانية، بس من دونه ما في لا أنا ولا أنت ولا هالحكي ولا هاليوم، وما في حتى الفرصة أنه نكتشف قدين إحنا محظوظين. خلينا ناخد كل يوم نفس، ويمكن لأول مرة نقولها بوعي شكرا، مش بس للهوى، للنعمة اللي صارت عادية من كتر ما هي عظيمة.

0: غلط صحح لي.
1: معلومتنا اليوم من واحد تعليق اللي بلشت فيه. نسمع كتير انه رئة الارض هن الغابات، تحديدا بخبرونا عن الامازون. بالمدرسة، بالاخبار، على السوشيال ميديا، حتى من ناس مفروض بيعرفوا بالبيئة بيقولوا لك انه الغابات وتحديدا الامازون هن رئة الارض، وبس يحكوك عن الامازون بخبروك انها بتنتج 20% من اكسجين العالم. لما اشتعلت الحرايق بالأمازون انتشرت الصورة أسرع من النار ذاتها، غابة عم تحترق والعنوان جاهز: 20% من أكسجين العالم عم يحترق. الحكومات تحركت، الفنانين نشروا، الناشطين صرخوا، العالم كله صار فجأة خبير بالأمازون. بس يمكن كان في سؤال صغير كان لازم نسأله قبل ما نصدق رقم 20%. هيدا 20% أكسجين العالم من وين إجا؟ لأنه مرات أخطر شي بالمعلومة مش إنها كلها غلط أو كلها كذبة، أخطر شي إنه نص حقيقة، وأنا هيدي الفكرة دايما بركز عليها، والنص التاني هو اللي بغير كل القصة. خليني بلش من الأساس. هل الأمازون بتنتج أكسجين؟ أكيد، وكمية ضخمة كمان مثل كل الغابات والنباتات اللي بتشتغل على التمثيل الضوئي. يعني له اسم بالفرنسي وبالهيك، مشان هيك بيعطي هذا اللون الأخضر، مش رح نشرحه اليوم. النبات بياخد تاني أكسيد الكربون من الجو، وبيستخدم ضوء الشمس والمي لينتج المادة العضوية ويطلع الأكسجين. رجعت شرحتها، يعني ايه الأمازون بتنتج أكسجين. بس هون في تفصيل كتير صغير، الانتاج مش هو نفسه الإضافة الصافية للغلاف الجوي، وهذا التفصيل هو القصة كلها. يعني الغابات ومن بيناتهم الأمازون مش آلة بتشتغل باتجاه واحد، لا، الغابة بتنتج بس كمان بتستهلك. يعني بتجي الشجرة بتعمل تمثيل ضوئي، بس الشجرة بحد ذاتها بتتنفس، والحيوانات بتتنفس، والحشرات بتتنفس، الفطريات، البكتيريا، كل الكائنات هيك الصغيرة الموجودة بهالغابة عم تستهلك الأكسجين. والأهم أنه لما تموت الأوراق والأشجار والكائنات الحية بتبلش عملية التحلل. طيب ما التحلل كمان بيستهلك أكسجين وبيرجع الكربون للدورة الطبيعية. يعني عندك بالغابة حركة مستمرة، في إنتاج للأكسجين وفي استهلاك للأكسجين، في كربون عم بيتم امتصاصه وفي كربون عم يرجع على الجو، في مي عم تتبخر وبيرجع بترجع بتشتي. وبالتالي بغابة ناضجة ومستقرة نسبيا، كمية الأكسجين اللي بتفوت على الغلاف الجوي من خلال هالعملية اللي اسمها التمثيل الضوئي قريبة لحد كتير كبير من الكمية اللي بيستهلكها النظام البيئي بحد ذاته من خلال التنفس والتحلل بهالغابة. طيب شو النتيجة؟ المساهمة الصافية للأمازون بزيادة أكسجين الغلاف الجوي قريبة من الصفر. برجع بقول مش لأنها ما بتنتج أكسجين، إنما لأنها بتنتج وبتستهلك بالوقت ذاته، وهون أول شقفة من الأسطورة بتسقط. طيب إذا الأمازون منه مصدر 20% من الأكسجين تبعولنا، من وين إجا الرقم؟ الرقم انتشر على مدى سنوات طويلة، وغالبا ارتبط بالخلط بين حصة الأمازون من النشاط الضوئي على اليابسة وبين حصتها من إنتاج الأكسجين العالمي. يعني في فرق كتير كبير بأنك تقول هيدي الغابة عم بتساهم بنسبة كبيرة من عملية التمثيل الضوئي على الأرض، قصدنا نقول فيها أنه كيف تطلع لنا هيدا الأكسجين، وبين أنك تقول هيدي الغابة بتنتج 20% من أكسجين العالم. الجملتين منه نفس الشيء. وللأسف نحن بس نتناقل خبرية بس يمر عليها وقت، التفاصيل اللي حواليها بتقشط وبيبقى بس الرقم 20%. الرقم لما بينتشر عشرات السنين بيصير انه بيتحول من مجرد معلومة لحقيقة شعبية، وبعدين الحقيقة الشعبية بتصير كتير اصعب من الحقيقة العلمية، يعني مش هينة. طيب اذا مش الامازون، مين هي رقيقة الارض؟ في ناس بتقلك المحيطات. طيب معقول المحيطات هي رقيقة الارض؟ هون كمان لازم ننتبه. المحيطات بتنتج كمية هائلة من الأكسجين. مين مسؤول عن هالإنتاج؟ في هول النباتات اللي بيكونوا بقلب البحر، في كتير هيك كائنات عايشة بالمحيطات منا كتير كبيرة صغيرة، في كتير قصص يعني إلها تسميات غريبة هي اللي بتنتج، يعني ممكن بيسموها بتعمل عملية

والكائنات الميتة بدها تتحلل، جزء كبير من الأكسجين اللي عم بيتم إنتاجه عم يرجع يستهلك بقلب هالنظام البيئي. يعني الأكسجين اللي عم نتنفسه اليوم مش ببساطة أكسجين أنتجته شجرة مبارح أو نباتات بحرية الأسبوع الماضي. الغلاف الجوي عنده مخزون كتير كبير من الأكسجين تراكم خلال تاريخ جيولوجي طويل كتير. يعني قصة الأكسجين أكبر بكتير من الأمازون وأقدم بكتير من الأمازون وأعقد بكتير من هذا رقم 20%. طب هون بسأل سؤال، ليش لازم نهتم إذا الأمازون احترق؟ إذا بكرة أنا مش رح أقوع الصبح ولاقي حالي عم بختنق ليش كل هالضجة؟ هون بالضبط بيطلع لنا جزء من القصة وهو الجزء الأهم. الأمازون مهمة كتير بس لسبب مختلف تماما. يعني إذا بدي شبهها بشي ما بشبه الأمازون بالرية، هي أقرب إذا بدكون لهيدا الأي سي العملاق، أو تقولها بالعربي مكيف الهواء العملاق لمستودع الكربون، محطة المي، مختبر بيولوجي، كلن هاو الأمازون. إذا بدي بلش بالكربون، الغابات الاستوائية بتخزن كميات كتير كبيرة منه، وفي تقديرات علمية لمنطقة الأمازون بتحط كمية الكربون المخزنة بقلب التراب وبهيدا الغطاء النباتي بحدود بين 150 ل 200 مليار طن من الكربون. انتبهوا للرقم، من 150 ل 200 مليار. هيدا الكربون مخزن داخل الأشجار، التراب، النظام البيئي، بدل ما يكون موجود بالغلاف الجوي. وكل ما الغابة سليمة عم تلعب دور مهم بدورة الكربون، بس لما نقطع الغابة ولما نحرق الغابة جزء من هذا الكربون ممكن يرجع على الغلاف الجوي بشكل تاني أكسيد الكربون. الخطر الحقيقي مش انه نحن رح نخسر الاكسجين هيك بكره الصبح اول ما نفتح عيوننا، لا، انما نحن عم نزيد غازات، هيدي الغازات الدفيئه بقولولها، على النظام المناخي اللي اصلا عم بيعاني من ارتفاع تركيزه. مش هيك نحن عندنا مشكله كتير كبيره قصه التغير المناخي وقصه ارتفاع الحراره؟ يعني ما رح نختنق لانه الاكسجين اختفى، بس ممكن نعاني اكثر من اثار الارتفاع الحراري لانه طلعنا الكربون اللي كانت الغابة عم تخزنه، وهيدا فرق كتير كبير. بس بتخزن كربون الأمازون؟ أكيد قلنا لا، الأمازون بتلعب دور أساسي بدورة المي، وهون القصة بتصير أجمل. يعني الشجر بقلبها منه جزع وأغصان وراء، لا، الشجرة بطريقة ما هي هيدي المضخة تبع المي، يعني جذورها عم تسحب المي من التراب، المي عم تنتقل هيك لكل النباتات، بترجع بتطلع على الغلاف الجوي من خلال الأوراق هيك بهيدي العملية اللي اسمها مثل التمثيل الضوئي، هيدي بيسموها ما بعرف شو بيسموها. أكيد مع ملايين الأشجار بيصير عندك كميات كتير كبيرة من بخار المي بتفوت على قلب الجو، وهذا البخار بيساعد أنه تتكون الغيوم وتنزل الأمطار، والغابة بترجع بتعمل إعادة تدوير لجزء كتير كبير من المي بقلب النظام، هو ذاته النظام البيئي بقلب الأمازون. يعني منا مجرد مطرح بتنزل فيه الأمطار بينزل فيه الشتاء، هي جزء من الآلية اللي بتساعد على صناعة وإعادة توزيع هيدي الأمطار. كرمال هيك بنوصفها مرات بأنه هي مصنع شتاء عملاق، أكيد مش مصنع بالمعنى الحرفي يعني، ولكن استعارة علمية بتفرجينا أنه هيدي الصورة كتير قوية للأمازون اللي بتلعبها. تأثيرها ما بيتوقف عند حدود هالغابة، دورة المي بالأمازون بتأثر على أنماط الشتاء بأجزاء واسعة من أمريكا الجنوبية. كرمال هيك تدهور الغابة ما بيعني بس خسارة شجر، إنما بيعني كمان تغيير بحركة المي والشتاء. بعدين في شيء كتير مهم مش دايماً منحسب حسابه، يمكن صعب نحسب حسابه هيك بسهولة ما منعرف فيه، لأن احنا التنوع البيولوجي بالأمازون في حوالي 10% من الأنواع المعروفة على الأرض، حيوانات، نباتات، حشرات، فطريات، أنواع بعد ما اكتشفناها أساساً. يعني احنا قدام هيك مثل شو بعرفني مثل مارا

كلها بيولوجية أو مثل مكتبة بيولوجية. خلينا نقول كل نوع فيها بينتج ملايين السنين من التطور، وإذا انقرض شي نوع ما في عنا نسخة احتياطية منه، ما فينا نرجع بعد 100 سنة ونقول سوري غلطنا رجعوا لنا هذا النوع. ما بنعرف كل نوع حتى شو ممكن تكون إفادته بعد، في كتير أنواع ما بنعرفها. يعني الانقراض بمعظم الحالات اتجاه واحد ما بقى فينا نرده، وهون منوصل للمفارقة. أرجع أحكي عن ليش قامت الدنيا بال2019 لما احترقت الأمازون، كان العالم بحاجة إنه يهتم، بس الرسالة اللي انتشرت كانت إنه الأمازون و20% وأكسجين. هيدا الرقم علميا مضلل، بس يمكن ما قدروا يدقوا بالعالم وبهيك مشاعر العالم إلا من خلال هيدا الرقم. بس لليوم بعد في ناس ما عرفوا إنه الرقم غلط، وراحوا هيك على الإكستريم وقالوا طيب إذا كل قصة الأمازون مبالغ فيها بليها كل هالخبرية، طب ما هون وقعنا بغلط أكبر. فيني أقول إذا 20% غلط يعني كل خبرية ما قالها طعمة، لأنه هون كأنه أنا عم بلغي أهمية هيدي الغابات. بالعكس، الحقيقة العلمية مفروض تكون أقوى. الأمازون منا بحاجة لنحكي ب20% حتى تكون مهمة، هي مهمة لأنه عم بتخزن كميات كتير كبيرة من الكربون، عم بتساهم بتنظيم دورة المي، عم بتأثر بأنماط الشتاء، عم بتضم وتحتضن نسبة كتير كبيرة من التنوع البيولوجي العالمي، وبتلعب دور كتير مهم بنظام المناخي للأرض. وهيدي الأسباب أقوى بكتير من قصة الأكسجين، وبالتالي إذا سقطت 20% ما سقطت أهمية الأمازون معه. هم بدي روح على شيء تاني، بس أنا وعم بستغل هالدرس من خلال غابات الأمازون. مرات منجرب ندافع عن قضية صحيحة ومحقة، ولكن بمعلومة غير دقيقة. منغر ومننجر ومنفكر انه الرقم الكبير بخلي الناس يهتم، ومنقول 20% الناس بتنصدم، بتنتشر الصورة، الحملة بتنجح، بس بتبلش المشكلة لما يجي واحد هيك عالم بيعرف بقول لحظة الرقم مش مزبوط. وفجأة بنبطل نناقش قصة الغابة، بصير نناقش الرقم، وإذا سقط الرقم القضية كلها بتسقط. وهون بصير الخطأ العلمي حتى لو عن حسن نية، هيدي هدية مجانية للي بده يتجاهل مشكلتك. الأمازون مثال، بس نحن بحياتنا اليومية منواجه كتير أمور بتشبهها. إذا بدك تدافع عن الأمازون ما تقول أنقذوا الأمازون عم تعطينا 20% من أكسجين العالم، لا، فينا نقول شيء أهم، خلصوا غابات الأمازون، لأن واحدة من أهم الأنظمة البيئية والمناخية على الكوكب. ما تقول إذا احترقت الأمازون رح نختني، قول إذا تدهورت الأمازون رح نخسر مخزن هائل للكربون، هالشي رح يأثر على دورة المياه والمناخ وعلى التنوع البيولوجي، وهيدا أصعب بكتير إنك تقدر تفنده، بس فيك تقوله. لأختم بقول الأجمل شي بالقصة كلها إنه الحقيقة دايما هي أقل إثارة من الكذبة، بس أول دقيقة بتصير أكثر إثارة لما تفهمها.

تحت عنوان لبنان العفو العام يبصر النور ويطوي سنوات السجن العشوائي، كتب يوسف دياب في الشرق الأوسط الآتي: أبصر قانون العفو العام في لبنان النور بعد سنوات من الصراع الحاد بين القوى السياسية، منهياً الفصل الأكثر تعقيداً في الملفات القضائية الحساسة، عكس ارتياحاً سياسياً وشعبياً واسعاً لإقراره وفق صيغة مثلت الحد الأدنى من التوافق بين الكتل النيابية. أدى القانون إلى رفع الظلم عن مئات الموقوفين الذين أمضى بعضهم أكثر من 10 سنوات خلف القضبان من دون محاكمة. وأقر البرلمان اللبناني القانون بأغلبية نيابية وازنة بعد إدخال تعديلات على صيغته في جلسة شهدت انسحاب نواب حزب الله والتيار الوطني الحر، اعتراضاً على شموله أشخاصاً يتهمون بقتل عناصر من الجيش اللبناني خلال أحداث أمنية سابقة. يتابع يوسف دياب في الشرق الأوسط: وتضمنت الصيغة النهائية للقانون تعديلات تتصل بحفظ الحق الشخصي للمتضررين وضحايا الجرائم التي ارتكبها موقوفون مشمولون بالقانون، وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن لمن يفرج عنهم ولم تصدر أحكام بحقهم، وخفض شرط إخلاء سبيل الموقوفين من 14 عاماً إلى 12 سنة سجنية، فيما حذفت كلمة مبرم من القانون ليصبح إخلاء السبيل محصوراً بمن لم يصدر بحقه أي حكم. يتابع يوسف دياب في الشرق الأوسط: لم تتوقف السجالات السياسية بين الكتل النيابية، خصوصاً تلك التي رأت في القانون انتصاراً لها، وأخرى وصفته بأنه غير عادل ولا يحقق المساواة. واعتبر عضو كتلة لقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن إقرار القانون شكل انتصاراً للعدالة، لكنه جاء تحت سقف التوافق الذي يسمح به الوضع الوطني، وقال للشرق الأوسط إن البلاد وصلت إلى مرحلة كاد فيها الملف يهدد بانقسام عمودي، مؤكداً أنه لا يمكن أن تظلم آلاف السجناء من أجل بضعة أشخاص يتحفظ البعض على شمولهم بالعفو العام، وهو ما أتاح الوصول إلى صيغة قابلة للتمرير والإقرار. يتابع يوسف دياب مقالته: استفادة عشرات الموقوفين الإسلاميين من هذا القانون لن تمنح الحرية للشيخ أحمد الأسير الذي كان الإفراج عنه محور المعركة التي خاضها النواب السنة على مدى الأشهر الماضية، إنما يؤخر استفادته من العفو لنحو 2 سنوات. وأوضح النائب عبدالله أن الأسير عبر عن رضاه عن الصيغة التي أقرها البرلمان، ونقل عنه أنه وجه رسالة مصورة وتسجيلا صوتيا رحب فيه بإقرار القانون بالشكل الذي لا يؤدي إلى ظلم أشخاص آخرين من أجل استفادته منه. تابع يوسف دياب في الشرق الأوسط: ربط عبدالله انسحاب نواب حزب الله والتيار الوطني الحر بالخلاف السياسي الذي تصاعد أخيرا بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسا، معتبرا أن موقف سلام كان صريحا دستوريا وقانونيا لجهة عدم جواز تجاوز أي وزير مبدأ التضامن الوزاري ووحدة الحكومة أو التحدث باسمها من دون تفويض من رئيس الحكومة، وقال إن هذا التصعيد المفتعل عزز التضامن السياسي مع رئيس الحكومة. ويتابع يوسف دياب مقالته في الشرق الأوسط: بينما حظي القانون بترحيب شعبي واسع، بقيت الفرحة منقوصة لدى عائلات موقوفين لن يعودوا إلى الحرية في المرحلة الأولى. واعتبر المتحدث باسم السجناء اللبنانيين الشيخ عمر الأطرش إن قضية الموقوفين الإسلاميين قضية محقة، وقال للشرق الأوسط: كنا نأمل بأن يكون القانون قد أغلق الملف بصورة كاملة، وأضاف أن الظلم تراكم على مدى سنوات طويلة وأن رفعه عن شريحة من الموقوفين يستحق الترحيب، لكن تبقى غصة الظلم موجودة بسبب بقاء جزء منهم في السجن.
مشيرا إلى أن عائلات الموقوفين الإسلاميين كانت تتمنى أن تكون الفرحة كاملة، ووفق الإحصاءات الأولية سيسمح قانون العفو بالإفراج فورا عن نحو 38 من السجناء بين محكومين وموقوفين، أي بحدود 2300 شخص، لا سيما الملاحقين بملفات تصنيع المخدرات وترويجها والإتجار بها، وآلاف المبعدين إلى إسرائيل قسرا منذ العام 2000. يتابع يوسف دياب مقالته. وأعلنت عضو كتلة الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب أن الكتلة نجحت في إدخال مادة تعطي اللبنانيين الذين لجوا إلى إسرائيل بعد سنة 2000 الحق في العودة إلى لبنان مع إقرار قانون العفو العام. وحين ينشر القانون في الجريدة الرسمية يبدأ الإفراج عن الذين أنهوا محكوميتهم وفق قانون العفو القاضي بتخفيض العقوبة، كما يفرج عن الموقوفين الذين تجاوزوا مهلة التوقيف الاحتياطي على أن يحاكموا خلال إخلاء سبيلهم. وأوضح مصدر قضائي للشرق الأوسط أن نحو 2300 سجين يمكن الإفراج عنهم في المرحلة الأولى هم من تنطبق عليهم شروط الاستفادة من العفو، وقال إن إطلاق هؤلاء متوقف على سرعة إنجاز معاملاتهم من وكلائهم القانونيين ومن إدارة السجون، مبديا ارتياحه إلى أن هذا القانون سينزع فتيل التفجير الذي يهدد سجون لبنان بفعل الاقتضاض الخانق وإطالة زمن التوقيفات وتأجيل صدور القرارات والأحكام القضائية. يتابع يوسف الدياب. وأظهرت الأرقام أن مجمل الموقوفين والمحكومين الإسلاميين يبلغ عددهم 256 شخصا، هم الأقل عددا من بين الآلاف المستفيدين من القانون. وأظهرت الأرقام الدقيقة أن عدد المحكومين منهم بالإعدام 13، بحيث أصبحت عقوبتهم 17 سنة سجنية، أي 12.7 سنة فعلية. ومن المقرر أن يفرج عن 3 فورا، و2 بعد سنة، و2 بعد أكثر من سنة، و6% يفرج عنهم تباعا. أما المحكومون بالمؤبد فيبلغ عددهم 50، حيث تتحول العقوبة إلى 17 سنة، ويفرج عن 21 منهم فورا، و10 بعد أقل من سنة، و7 فوق السنة، و12 يفرج عنهم تباعا. أما باقي المحكومين والموقوفين يختم يوسف دياب مقالته، فيبلغ عددهم 193 شخصا، سيفرج عن 140 منهم حاليا والباقون خلال السنوات الثلاث المقبلة. انتهت مقالة يوسف دياب في الشرق الأوسط.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كفي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي بريل لترو 200 ملي بدولارين و70 سنت، شامبو سانسيلك 600 ملي بدولارين و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة لربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون النائب ملحم خلف على رأس وفد نيابي للمطالبة بالتمديد لقوات اليونيفيل، وطلع عون من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على أعمال الدفاع المدني في الأراضي اللبنانية عموما وفي الجنوب خصوصا، إضافة إلى عمليات إهماد الحرائق والتحقيق في أسبابها. ونوه رئيس الجمهورية بتضحيات رجال الدفاع المدني وتفانيهم في عملهم وبالتطور الذي تحقق في المديرية العامة منذ سنة حتى الآن. ومن زوار بعبدة وزير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادي، الذي أطلع رئيس الجمهورية على التحضيرات الجارية لإقامة معرض إكسبيريا في تشرين الأول المقبل، الذي سيتضمن الجديد في حقلي التكنولوجيا والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة في هذا المجال، فضلا عن مشاركة لبنانية وعربية ودولية واسعة فيه. أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها أوقفت شخصين على متن سيارة نوع BM لون أسود، خطفا فتاة من مواليد 2007 فلسطينية من مكان عملها في محلة الهلالي في صيدا. وادعى والدها مواليد 78 فلسطيني ضد مجهول بجرم خطف ابنته، وهما لبناني مواليد 2006 وسوري مواليد 2003. وتمكنت دوريات شعبة المعلومات وبأقل من 24 ساعة من توقيفهما بعملية متزامنة في محلتي الهلالي ومجد اليون، وعثرت على المخطوفة في صيدا بعدما أطلقها الخاطفان. أكد المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني أن الحرب يجب أن تنتهي بحسب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وما يطرح بشأن ممر مائي جديد مع عمان يعود إلى ما بعد انتهاء الحرب بشكل نهائي. هذا وأعلن صحيفة وول ستريت جورنال أن طهران تعتبر المفاوضات الحالية فترة فاصلة قبل الصراع المرتقب، وهي تدرس خيار استهداف كابلات الإنترنت وإثارة اضطرابات خارجية. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، فقد تسبب تصادم بين 5 مركبات على أوتوستراد النعمة باتجاه خلدي بسقوط جريحين، ونتج عنه حركة مرور كثيفة في المحلة، ودراج من مفرزة السير بعبدة يعمل على المعالجة. من جهة ثانية، تحدثت معلومات بأن تسرب مادة المازوت على الأوتوستراد أو أوتوستراد النعمة بين صيدا وبيروت أدى إلى تصادم عدد من السيارات وانقلابها. وذكرت الغرفة المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جوني اعتبارا من 11 من قبل الظهر لغاية 11 ليلا.
0: لبنان الحر، أكثر من إذاعة.
2: في بيزنس هب هذا الأسبوع، الحوكمة، الانتقال السلس من الإدارة الفردية إلى العمل المؤسسي القابل للتوسع والاندماج والاستحواذ وبناء قيمة حقيقية ومستدامة للشركة، مع المستشار بمجال الإدارة وتطوير الأعمال والحوكمة رجل الأعمال بول زيتون. بيزنس هب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. بزنس هب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أوريغامي، سامعين فيها؟ حقك تعرف إنه هالكلمة يابانية ومنا بس هواية، إنما هي مجال بيجمع بين الفن والمات والهندسة. أوريغامي اليابانية الكلمة فيها بتعني أوري الطوي أو الطي، وكامي يعني الورق، وبالتالي هالفن هو فن طي الورق، وله أكيد جذور تاريخية كتير كبيرة عندهم. بياخدوا الورقة وبيبلشوا يطووا فيها ويعملوا فيها أشكال هندسية ثلاثية الأبعاد وكتير حلوة، وأكيد بيتباروا بهالإطار. المهم نعرف إنه الأوريغامي طور كتير وتطبيقاته استعملت بأكتر من مجال، منها مثلاً المجال الفضائي، ومنها كمان الألواح الشمسية وغيرها من الأمور المتطورة والتكنولوجية. أوريغامي اليابانية احفظوها منيح.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,455,000، بنزين 98 أوكتان 1,473,000، المازوت 1,348,000، والغاز 1,174,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصراية. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: مشكل صدمة فينا نشوفها بعيننا. الصدمة النفسية هي استجابة لحدث شديد بيهدد الحياة أو السلامة، مثل الحرب، الانفجارات، الحوادث، العنف، فقدان شخص عزيز. حسب الدراسات معظم الناس ممكن يتعافوا تدريجياً، بس في بعضهم ممكن هيدا الشيء يسبب لهم اضطراب ما بعد الصدمة. شو الأعراض؟ استرجاع الحدث، الكوابيس، تجنب الأماكن المرتبطة فيه، فرط اليقظة وسرعة الفزع. العلاج بيعتمد على العلاج النفسي المتخصص، الدعم الاجتماعي وأحياناً الأدوية. رسالتي اليوم هي مش كل واحد بيضحك هو تعافى من صدمته. كونوا أكثر رحمة للجروح النفسية ما فينا نشوفها بعيننا المجردة، لأنه هي بتكون كتير قوية وأقوى بكتير من الجروح الجسدية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي، هذه أبعادها وهذا لغزها، مع الدكتور حبيب أبي ياغي الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين والباحث في الشؤون الروحية والاجتماعية ومؤلف كتب طبية. في بوليكلينيك أيضا هكذا ننظم ملفاتنا الطبية وعلاقتنا مع القطاع الصحي عبر التطبيقات الذكية مع المتخصص في تطوير البرامج والذكاء الاصطناعي والبرامج الطبية جو كيروز. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة تعنيل لتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

توغلت القوات الإسرائيلية في الأطراف الشمالية والغربية لمدينة ميس الجبل منطقة وادي الجمل ودوبيه، وترافق التوغل مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك توغلت آلية إسرائيلية داخل بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي طلوسي ووادي سلوقي، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة حداثة. نفذ عمال وموظفو ومستخدمو وشرطة بلدية بعلبك اعتصاما أمام مبنى البلدية للمطالبة بدفع كامل رواتبهم ومستحقاتهم المتراكمة وتأمين حقوقهم في الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم والضمان الاجتماعي. وأكد العمال والموظفون بأنهم يتقاضون مبلغ 13 مليون ليرة شهريا سلفة على الراتب، وهذا المبلغ لا يكفي لأيام معدودة، ناهيك عن العجز عن دفع إيجار المنزل وتأمين مقومات العيش والطبابة والاستشفاء والدواء لعائلاتهم. لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة مدتها 60 يوما، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع قطر التي قال أنها تؤدي دورا مؤثرا في جهود التهدئة الحالية. أفادت مصادر يمنية بأن ميليشيات الحوثي استهدفت بخمسة صواريخ باليستية مرفأ مدنيا في باب المندب. أخيرا أفادت حكومة كردستان العراق بأن طائرتين مسيرتين إيرانيتين هاجمتا مكتب رئيس الحكومة ومقر إقامة رئيس جهاز الحماية اليوم. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

في بيزنس هب هذا الأسبوع: الحوكمة، الانتقال الثالث من الإدارة الفردية إلى العمل المؤسسي القابل للتوسع والاندماج والاستحواذ وبناء قيمة حقيقية ومستدامة للشركة، مع المستشار بمجال الإدارة وتطوير الأعمال والحوكمة رجل الأعمال بول زيتون. بيزنس هب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. بيزنس هب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: مرحبكم مشاهدينا ومستمعينا بحلقة جديدة من بزنس هاب عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحاتها الإلكترونية على يوتيوب وإنستغرام.
1: بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
0: إنك تبتدي مشروع بعالم الأعمال اليوم هيدا إنجاز، إنك تنجح إنجاز أكبر، ولكن إنك تبني شركة قادرة على الاستمرار والنمو والمنافسة عالمياً فهيدي قصة كبيرة، لأنه الوصول للعالمية ما بيصير بين ليلة وتانية ومش بالصدفة، إنما بالرؤية والاستمرارية والانضباط والقدرة على التطور. كتار عندهم أفكار وكتار بيبتدوا مشروع، ولكن السؤال الحقيقي هو مين بيقدر يستمر ويحافظ على هويته من بعد ما يحول شركته من مشروع ناجح لمؤسسة مستدامة قادرة على عبور الحدود. بهالحلقة من بزنس هاب رح نقترب من عالم الإدارة وتطوير الأعمال والحوكمة، ورح نحكي بالطريق الحقيقي لنبني شركة ما بتفتش بس عن الربح بل عن القيمة والاستدامة والنمو الطويل الأمد، لنحكي عن سؤال بهم كل شاب وكل رائد أعمال: كيف نبني شركة قوية؟ كيف نتوسع بذكاء اليوم؟ وكيف نحول الطموح لحضور عالمي بكرة لتستمر لبعد عدة سنوات؟ وهيدا كله بقرار. هالحلقة ليست عن النجاح بس، بل كيف منصنع نجاح يستمر ويتوسع. فالعالمية ليست حلم، العالمية ما بتنقاس بحجم الشركة بل بحجم الطموح. إذن رح نكشف اليوم أسرار النمو المستدام، وإذا كان حلمك هالقد كبير هالحلقة لإلك، لأنه بزنس هاب وقت الطموح بيعمل فرق.
2: لما تفشل الشركة السبب الرسمي للوفاة هو عدم تواجد المال. للحقيقة عدم تواجد المال هو نتيجة الأخطاء يلي بتواجهها الشركات يلي بتأدي لتبين أو تظهر بحالة الوفاة، هي لما ببطل في مال. السبب الأول لفشل الشركات هو عدم توافق أو ضعف التوافق بين المنتج والسوق يلي عم بيشتغل فيه. بهالحالة يلي هو التكنيكال تيرم تبعه Product Market Fit، هون بده يكون المؤسس عامل دراسة جدوى واضحة شو المشكلة اللي عم بيحلها، وبدها تكون هالمشكلة مؤكد منها، يعني validated. بده ينعمل شيء اسمه market validation للمشكلة وحجم المشكلة وكيف بده يحلها وبأي كلفة. التكنيكال تيرم اسمه willingness to pay، قد ايه قادر يلاقي زبونات مستعدين يدفعوا لا يحلوا هالمشكلة. السبب الثاني لفشل الشركات هو غياب التوافق الداخلي يلي بيؤدي لشلل بأخذ القرار. هون نحن عم نحكي عن الحوكمة وعن التيم كلتشر. بهيدا المجال الأطراف المعنيين من مؤسسين، مستثمرين ومجلس إدارة بيكون عندهم تعريف مختلف للنجاح وعندهم أولويات مختلفة، منهم متفقين سوا شو هو النجاح وكيف بدهم يحققوه، شو هو شيء الخطة الاستراتيجية اللي بدهم يعملوها. ممكن فريق يضغط ليسرعوا يجيبوا منتج على السوق بسرعة، بينما فريق تاني بده يحسن النوعية، وبهالحالة النتيجة بيكون بيخسروا الكفاءات وما بيحققوا الأهداف المطلوبة. ثالث سبب لفشل الشركات هو عدم ملائمة الأدوات المالية مع حالة نضج الشركة أو الكومباني ماتوريتي. بهالحالة ممكن الشركة يكون عندها وصول لرأس مال أو وصول للدين، إنما بتختار دين خطأ لا تغطي تكاليف معينة، وبهالحالة بتكون ما بتكون اشتريت وقت، بتكون لما بيحين وقت الدفع بتكون ضمنت الإفلاس. بالنهاية الشركات الناجحة تتقن ثلاث أمور أساسية. أول واحد هو تقييم السوق ودراسة الجدوى يلي هي الماركت فاليديشن والويلنجنس تو باي، بيكونوا عارفين بشكل كتير واضح شو المنتج اللي عم بيعملوه، قد ايه حجم السوق وشو القيمة المضافة اللي بدهم يعملوها قبل ما يصرفوا رأس المال. تاني سبب أساسي للنجاح هو التوافق الداخلي بين المستثمرين، المؤسسين ومجلس الإدارة لتعرفة النجاح والكالتشر تبع الشركة وطريقة أخذ القرار. ثالث سبب هو ملائمة التمويل مع مرحلة النمو. بهالحالة بتكون صارت واضحة عندها الاقتصاديات الوحدة أو unit economics، وقبل ما تبلش تعمل تتحمل ديون أو تعمل صرف للتوسع السريع لرأس المال. بالنهاية الشركات ما بتفشل لأنها بتفتقر للوصول إلى الموارد، إنما لسوء توزيعها.
1: بزنس هاب، فيه نواكب رواد الأعمال.
0: بشكر رجل الأعمال رودريك صعب، المدير التنفيذي لشركة صعب للبحوث والتطوير بالمملكة العربية السعودية، اللي مدخلته ركزت كتير على أسباب فشل الشركات، لنعرف مع ضيفنا بالاستوديو اليوم مش بس كيف نتفادى الفشل وإنما كيف نحافظ على النجاح والاستدامة.
1: بزنس هاب، حيث الريادة تتكلم.
0: برحب بضيفي بالاستوديو بول زيتون، رجل الأعمال والمستشار بمجال الإدارة وتطوير الأعمال، المختص بالحوكمة ودمج واستحواذ الشركات وتحسين أدائها، مؤسس شركة أتماي بالإمارات العربية الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط وأفريقيا. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر أستاذ بول.
3: مرسي ستودا، مرسي كتير ومرسي على الانترودكسيون الحلوة.
0: الله يخليك. يعني بدي أطلب منك بالبداية تعليقك على اللي تفضل فيه أستاذ رودريك صعب، يعني حكي بفشل أو أسباب فشل الشركات.
3: أكيد أول شيء موجه له تحية لأستاذ رودريك، ومدخلته كانت كتير مهمة وكتير دقيقة، خلينا نقول، لأنه الثلاث أسباب اللي ذكرها لفشل الشركات هي ثلاث أسباب رئيسية فعلا، يعني إن كان من ناحية الإدارة الداخلية، كان من ناحية المنتج، موافقة المنتج مع السوق أو عدم التوافق داخل الشركة، والشق المالي اللي اليوم يمكن أغلبية الشركات بيطلعوا أول شيء على الشق المالي. بس هالتلات أشياء اللي ذكرها أستاذ روديك هي مع بعض تلاتتها بتأدي لإذا أو فشل الشركات أو نجاحها.
0: حكي بوفاة، يعني لفتني التعبير وفاة الشركة، يعني وقت نقول وفاة خلص ما بيعود فيه رجع لورا، انه بحالة الوفاة الانسانية خلص
3: وقت نقول وفاة. ايه بالضبط، وقت نقول وفاة الشركة يعني وصلنا لمطرح ما بقى فينا،
0: ما في مجال لانعيشة،
3: ما في مجال لانعيشة، ما بقى فينا نعمل ريكوفري. وعنا كتير وقت قبل الفشل والوفاة.
0: هون السؤال، يعني هالوقت هيدا قبل الوفاة، شو المؤشرات اللي بتقول لصاحب شركة لازم تغير أدائك، لازم تغيره؟
3: في مؤشرات كتيرة، وفينا نطلع على مؤشرات من الناحية المالية ومؤشرات من الناحية التنفيذية بقلب الشركة. يعني لما مثلا موظفين الأساسيين بالشركة ببلشوا يفلوا، ببلشوا يفتشوا على شغل تاني، معناتها في شيء مش ماشي بالشركة. هون صاحب الشغل بده يبلش يطلع مزبوط شو الأسباب لحتى موظفينه ما بقى ملتزمين معه وعم ببلشوا يفلوا. الشق المالي طبعا بده يكون في إدارة مالية كتير قوية بالشركة ليقدروا يعملوا تقييم للسنة الحالية، بس كمان يقدروا يعملوا بروجكسيون أو تقييم للشركة للسنين اللي جاية، يقدروا يعرفوا كيف بده يمشي الكاش بالشركة.
0: نعم. إذا بدنا نسأل، يعني مش بس إنه شيء الأنديس أو الأنديكاتور أو المؤشرات يلي بتدل إنه الشركة عم تفشل، طيب شو الشيء اللي بيخلي مرات صاحب شركة بس يبلش هيك يشوف إنه في نوع من نمو داخل شركته، يمكن مرات بيعمل خطوات بتأذي شركته وبتخلي النمو بدل ما يصير لقدام يرجع لورا؟ يعني شو هو أو شو الخطأ اللي بيرتكبه صاحب شركة وقت شركته بتكون بلش بمرحلة النمو؟
3: رح أعطيك إكزامبل تبع شركات الستارتاب، لأنه هدول هين الغلط فيهم. بس مش بأول فترة، بأول فترة بستارتاب بيكون المؤسس أو الشركة عندهم برودكت معين عم بيشتغلوا عليه، والاهتمام كله بيكون بتحسين وتطوير هالبرودكت. بس لما يبلشوا يبيعوا بالسوق وتبلش تكبر الشركة، هل يا ترى الفوكس تبعهم لازم يضل على البرودكت ولا لازم يصير على تحسين الشركة نفسها والستركتور تبع الشركة؟
0: نعم.
3: هون ببلش يصير فيه أخطاء، لأنه طالما المؤسس وصاحب الشركة الفوكس تبعه على شركته، على المصاري اللي عم بتفوت، على البرودكت إذا منيح أو مش منيح، اليوم في شيء اسمه وبرجع ل لمداخلة استاذ رودريغ اللي هي اول شغله البرودكت فيت، يعني هل المنتج هيدا هل هو مطلوب بالسوق اللي انا عم بشتغل فيه. هون في دور الماركتينج. الماركتينج مزبوط الناس بتقول انه يمكن سبيسياليزاسيون خفيفه هينه، بس الماركتينج خصوصا وقت نحكي عن استراتيجيك ماركتينج عنده اهميه كتير كبيره بتطور الشركات، لانه شغله استراتيجيك ماركتينج هو يعمل مثل دراسة للسوق، دراسة للبرودكت، دراسة للمنافسين لا يعرف كيف هالشركة بدها تقدر تفوت على سوق وتقدر تاخد قسم من هالسوق هيدا وتكبر حيلة.
0: طيب هون بدي فوت قبل ما فوت بالشركات العائلية، يعني لأنه حتى هلأ اللي بدي أحكي يمكن أكتر شيء بيطبق على هالشركات تبقى عائلية أو العائلة، إنه من جيل لجيل بتتنقل. يعني أي متى صاحب الشركة، يمكن هيدي واحدة من الأخطاء، يبقى كل القرارات حصرها بحاله، أي متى لازم يوقف عن متابعة كل تفصيل داخل الشركة؟ هيدي ما بتعتبرها حضرتك أستاذ بول واحدة من المشاكل يلي نحن منعاني فيها، خصوصا يمكن بالشركات العائلية؟
3: هيدا مشكل أساسي، لأنه اليوم في سؤال بينسأل بدومين الاستشارات الإدارية، في سؤال بينسأل إنه اليوم أنت كمدير شركة، كصاحب شغل، كيمكن بمنصب إداري، مش ضروري تكون مدير الشركة، هل يا ترى بتقدر تاخد 15 أو 30 يوم فرصة وتنسى الشغل ويضل الشغل ماشي؟
0: هذا السؤال الأساسي.
3: إذا الجواب على هذا السؤال هو لا، يعني في شيء غلط بالشركة.
0: لازم يعني كيف السبيل حتى الشركة تتحول من شركة شخص لمؤسسة إلى نظامها أنظمتها؟ يعني شو لازم يعمل؟ يعني واحدة منهم أنه يترك من مسؤولياته لغيره أو لأصحاب الاختصاص.
3: هيدي أكيد اليوم رح نفوت بموضوع الحوكمة، لأنه الحوكمة معلي بس لأخذ هيك دقيقة بالأول،
0: بس اشرح لنا شو الحوكمة عمليا بالمعنى العملي.
3: الحوكمة يمكن لما تسمعيها بتقولي كلمة كتير كبيرة،
0: ايه بتخوف شوي.
3: بس هي طريقة لحتى الشركات ما تكون متعلقة بشخص أو ب يعني هذا الاكزامبل يمكن كتير صغير، ما تكون متعلقه بشخص او ب ستراكشر معين، لا تقدر الشركه تضل ماشي يكون عندها
0: بحضوره وغيابه، تضل ماشي
3: بحضوره وغيابه، بس كمان بحضوره وغياب اي موظف تاني. يعني يكون في طريقه شغل تركبت بهالشركه لحتى تضل الشركه ماشيه بغض النظر عن مين الشخص اللي عم بينفذ. وممكن نفوت بالتفاصيل أكتر، بس الشغلة الأساسية اللي شخص وصلت شركته لمطرح كبير، أول شغلة بده يطلع فيها هي قديش عم أقضي من وقتي على هالشغل، على هالشركة، قديش وجع الراس. يعني اليوم لما نحكي عن work-life balance، مزبوط في ناس يمكن بيشتغلوا 18 ساعة بالنهار، في ناس ما عندهم weekend، بس الواحد بيقدر دايما يقيم قديش عم بيقضي من وقته بهالشغل لما يبلش يتطلع على قديش في اشياء ما عم بيقدر يعملها بحياته من ورا الشغل، لانه عم بيقضي هالقد وقت بالشغل. بهيدي اول ستيب بده يكون الواحد هو عارف حاله انه خلص وصل لمطرح اللود عليه كتير كبير. الحوكمة هون بتفوت، منبلش نحكي عن تركيب المسؤوليات بالشركة. طب اليوم كمدير شركة هل يا ترى عم نشتغل بالفاينانس، عم نشتغل بتسويق البرودكت، عم نشتغل بتصنيع البرودكت، عم نشتغل بالماركتينج؟ سو إذا عم تشتغل بهول كلهم معناتها في شيء مش عم تقدر تلحق عليه. هون منبلش نحكي بتوزيع المسؤوليات. توزيع المسؤوليات هي شغلة أساسية بالgovernance، لأنه بدنا نفصل بين اللي منسميه الأوبريشنز تبع الشركة، يعني تحقيق العمل وبين الإدارة. الغوفرنس بتبلش بالشركات الصغيرة بفصل صاحب العمل كصاحب الشركة بصفته
0: المرجعية
3: المستثمر بصفته المستثمر
0: نعم.
3: عن صفته الإدارية. يمكن يكون الشخص نفسه بس كمستثمر وك كمجلس إدارة ما بيقدر يفكر بنفس الطريقة اللي بيفكر فيها المدير التنفيذي تبع الشركة. لأن المدير التنفيذي شغلته يطلع على كيف عم يمشي الشغل بهالشركة يوميا. المستثمر ومجلس الإدارة شغلتهم يطلعوا على الشركة استراتيجيا على المدى الطويل. وهوتنا ما بينخلطوا مع بعضهم.
0: طيب سؤالي هون مع أنه يمكن بطريقة أو بتانية جوابت بس بدي إياه هيك بشكل كتير واضح أنه أي متى بيصير صاحب الشركة لما أقول مستثمر أو أعطيه صفة معينة بس صاحب الشركة بيصير عقبة بطريق الشركة يعني بوقت هو بيكون سبب نجاحها وسبب وصولها للمرحلة يلي وصلت له بس وصل لمحل صار عم بيشكل عائق إذا بدك قدام نموها أو تطورها ما بعرف شو الكلمة التكنيك اللي بتستعمل.
3: اليوم العالم عم بيتطور كل يوم بعد يوم. في تطور كان من ناحية التكنولوجيا من ناحية طريقة الشغل من ناحية البرودكتس اللي عم بينطلبوا بالسوق.
0: صحيح.
3: التطور دايم بالأعمال.
0: صحيح.
3: بقى اليوم لما صاحب شركة قادر يواكب هالتطور وقادر يلحق على كل شيء الاشياء بعد ماشية. بس بطبيعة الحال اي شخص منا يعني انا او اي شخص تاني لما يصير عنا فوليوم اعمال
0: كبير حجم
3: صار لازم نعمل شيء اسمه delegation of authority يعني
0: منوزع
3: يعني المهام والمسؤوليات تبعيتنا على اشخاص شغلتها. لانه وقت نوصل لهالمرحلة هاي خلينا نحكي بس عن موضوع المالي الفاينانس دايركتور او سي اف او. لما نعطي المسؤوليه تبع المال لشخص معين هذا الشخص شغلته الوحيده يلاحق موضوع المال.
0: يعني هون عم نحكي بالتخصصيه يعني
3: صار متخصص بهالدومين
0: بهالمجال
3: هيدا. صاحب الشركه او صاحب المؤسسه بعد عنده قرار بعد عنده أكيد إنفلونس شو عم بيصير بالشركة. بس ما بقى عم بيتعاطى باليوميات. وكذلك اليوم نحكي بالتصنيع مثلا إذا كانت شركة صناعية الأوبريشنز مانجمنت كمان بده يكون في حدا مستلمة وقادر يعمل تركيز عليها 100%.
0: طيب إذا بدنا نحكي يعني وحضرتك هيدا التخصص تبعك يعني إنه شركة أوكي عم تنمى بس الأهم هو الاستدامة بين النمو
3: صحيح.
0: والتطور وبين الاستدامة للمستقبل. يعني هون نحن شو منعمل أو شو المطلوب داخل الشركة حتى تحافظ على استدامتها إنه مش إنه مثلا نحن نمينا بس لسبب معين لأزمة معينة نهارت الشركة.
3: الاستدامة بالشركات وفينا هون نطلع بالشركات ستارتاب الشركات العائلية أو حتى الشركات الكبيرة هي بثلاث اشياء بتخلي الشركة تكون مستدامة. اول وحدة هي الحوكمة. الحوكمة من ناحية انه نحن قدرنا نوزع المسؤوليات مزبوط بين مجلس الادارة وبين الفقرة التنفيذية من الشركة او الاوبريشن سايد. ليش؟ لانه مجلس الادارة مثل ما حكينا قبل عنده دور معين والإدارة التنفيذية تبع الشركة عندها دور معين. سو هون لما نفصل الاثنين صار في عشان هيك نستعمل كلمة حوكمة أو governance. مجلس الإدارة صار عنده دور ليراقب ويعمل نوع من الجايدنس للأوبريشنز مانجمنت. الشغلة الثانية هي قصة توزيع المهام بقلب الشركة. اليوم لما تتوزع المهام مزبوط بقلب الشركة وكل شخص كل مدير كل موظف عنده
0: تخصصي
3: الرول تبعه والتخصصي تبعيته ومعمل لهم ديفينيشن يعني في شيء اسمه بعالم الأعمال في شيء اسمه
0: job description
3: بالضبط هالجوب ديسكريبشن عم بتقلك هالشخص شو بيقدر يعمل.
0: نعم.
3: تغير الشخص الجوب ديسكريبشن بتضل هي زيتها. غاب الشخص, سافر, صار معه شيء, هالجوب ديسكريبشن هي زيتها, بيقدر حدا تاني
0: يجي يحل محله.
3: سو الشغل بيضل ماشي. والشغلة الثالثة والكتير مهمة هي قصة أنا بسميها دايناميك ماركتينج. يعني اليوم إن كان البرودكت تبع الشركة أو طريقة الوصول للسوق يمكن تكون اليوم ناجحة, بعد سنتين يمكن ما بقى تكون ناجحة نفس الطريقة,
0: لأن في متغيرات كتير,
3: السوق عم يتغير, الناس عم يتغير. سو بدنا نضلنا كل الوقت عم نجدد ونراقب شو عم بيصير بالسوق ونراقب شو عم بيصير بالضبط.
0: طيب قبل ما كفي بموضوع الحوكمة, يعني إذا بدي أحكي بإيرق مثلا مؤشر يلي هي مثلا ممكن تكون الإيرادات, يمكن المبيعات, مؤشر لنمو الشركة, هل هي مثلا المبيعات الكتير حسب طبيعة الشركة أو الإيرادات أو الأصول, شو هو المؤشر اللي بيدل على نمو الشركة؟
3: هلا لا شك المبيعات بتدل على أنه الشركة ماشية.
0: نعم.
3: بس لما

0: كل شخص بيعرف شو مسؤوليته وكيف بيمشي لقدام. بقى هول كلهم يعني هالشغلتين الأساسية اللي هن الأموال أو البرفورمانس تبع الشركة والستركتور تبع الشركة اللي كمان بينسأل من ضمنها قصة الgovernance، هيدولي كتير مهمين وقتها بدنا نقيم شركة. وأنا بصفة اشتغلت بموضوع الاستحواذ على الشركات والmergers and acquisitions، هول يمكن من أول أسئلة بينسألوا أول ملفات بينطلبوا لين عمل تقييم للشركة قبل ما نبلش نحكي قدي حق الشركة أو إذا بنشتريها أو لا.
1: نعم، حضرتك كتير عم تركز على الحوكمة، يعني مع أنه بمحل عم بقرأ من الأشياء اللي أو من النتائج السلبية للحوكمة هي بتعوق القرارات أو أخذ سرعة أخذ القرارات، هل هالشي صحيح؟
0: صحيح ومش صحيح. مش صحيح إذا الحوكمة معمولة بطريقة مظبوطة. يعني لناخد اكزامبل كتير حلو، في شيء اسمه delegation of authority. طيب اليوم ما عم نحكي عن المدير العام، عم نحكي عن مدير قسم. اذا مدير القسم عاطينه نحن صلاحية ياخد قرارات معينة لنيفو معين بيقدر يمشي فيها، خلص هاي الصلاحيات لإله. اذا الصلاحيات كلها بقى ترجع عند المدير العام ليمضي عليها،
1: يعني بقى نحترم هن القرارات اول
0: بالضبط. اول شيء بده يكون عندنا ثقة،
1: نعم،
0: ونحترم قراراتهم وهن
1: صلاحياته
0: وصلاحياته وهو خلص. كشخص
1: صحيح
0: بده يكون عنده بذات الوقت اللويالتي والانتماء للشركة لحتى يحسنها، يكون عم يشتغل لتحسينها بنفسه.
1: طيب شو المرحلة أو أي مرحلة بتقول أنه لازم صاحب الشركة أو ما بعرف مجلس الإدارة يلي بقري أنه لازم تروح الشركة على الحوكمة؟
0: وقت تبلش تصير معقدة، وقت الأشياء تبلش تصير معقدة أو تكبر الشركة. يعني أنا في عندي شاب صاحبي كنا بالحديث جمعة الماضية، بيو كان عنده محل أدوات كهربائية، سافر هو عن نيجيريا، وقت تخرج معي بالجامعة وسافر عن نيجيريا فتح شغله هناك، توفى البي، شو عملوا بالمحل؟ سكروه. طيب ناخد هالإكزامبل نفسه، إذا هالمحل هيدا عنده 20 فرع بلبنان، طب صرت عم بتوصفي يمكن 100 موظف 200 موظف، إذا صار له شيء صاحب الشغل، هل يا ترى هال 200 موظف ال 200 عائلة بنقول لهم دبروا راسكم تروحوا على البيت ولا بدنا نخلي الشركة ماشية؟ لما نوصل لمرحلة إنه غياب صاحب الشغل وغياب صاحب الشركة هل رح يأثر بطريقة سلبية على
1: وجود الشركة
0: نفسها؟
1: صحيح.
0: هون معناتها أكيد صار لازم يتاخد خطوات للحوكمة.
1: طيب هون كمان قبل ما فوت خاصة طبيعة الشركات وخصوصا الشركات العائلية، يعني مسألة زيادة عدد الموظفين داخل الشركة هون قديش صحية؟ وخاصة اليوم بالمتغيرات والتكنولوجيا الموجودة قديش صحية مثلا الأعداد الكبيرة داخل الشركة؟
0: مثل أي شيء تاني، مش بس بالشركة، طالما كل واحد عنده مسؤولياته والإنتاجية تبعيته واضحة وعارفين شو هي، معناتها هالشخص له لزوم. النهار اللي منبلش نعبي بس لنقول انه هالديبارتمنت كبير او حطينا اشخاص زياده بشغله معينه، طالما اذا مش قادرين نعمل تقييم لكل شخص بشخصه لمسؤولياته لانتاجيته، معناتها في شيء غلط.
1: طيب اذا بدي فوت بالشركات العائليه ومشكله انتقال، لو حضرتك اعطيتني نموذج يعني انه مات البي وتسكرت الشركه، يعني ان كان من ناحيه من جيل لجيل انتقاله، وان كان من ناحيه انه اوكي راح البي الاولاد يمكن بغير اختصاص مخصهم باختصاص الشركه، الموظفين ما في ثقه، ما بعرف شو المشكله بتكون حتى ما انتقلت لناس كانوا يشتغلوا فيها وبيعرفوا يمكن بتفاصيلها وبكل زواياها إذا بدك، هل هي مشكلة حفاظ على الإرث أم ضرورة، يعني الموازنة بين ضرورة التغيير وبين الحفاظ على الإرث؟
0: الشركات العائلية أنا موضوع بالنسبة لي كتير كتير مهم وكتير بحب أشتغل فيه. ليش؟ لأنه
1: يعني عندنا منهم كتير بلبنان. حكينا
0: أول شيء في كتير بلبنان ومش بس بلبنان، بالشرق الأوسط حتى بالعالم.
1: صحيح.
0: يعني اليوم لما نحكي على شركة مثل وول مارت اللي هي يمكن من أكبر شركات أمريكا، مملوكة من شخص واحد.
1: واو.
0: بس الشركات العائلية مشكلتها أنه أول جينيريشن أو الشخص اللي بيأسس الشركة، المؤسس خلينا نسميه، ببلش بهالشركة بتبلش تكبر. تاني جينيريشن اللي بيجوا لما يجوا أولاده، لأنه المؤسس كان موجود وشافوا الشركة عم تكبر، يمكن هون بيضل ماشي الحال. لما نوصل لتالت جينيريشن أولاده
1: يعني صاروا بعيد شوي،
0: صاروا بعيد شوي عن الشركة نفسها. في عندك ناس بيشوفوا هالشركة هاي بيشوفوا هالشركة هاي مثل مدخول، هي بس مدخول بالنسبة لإلي، كيف شو بيصير فيها، كيف منطلع، كيف منطور، كيف مننزل، ما بيتعاطوا، بيتعاطوا بس قديش عم يطلع لي مصاري من هالشركة. هون
1: ما عندهم انتماء، يعني هون هيك بتكون انه عم يجوا يشتغلوا بس لا يشتغلوا ويطلعوا،
0: يمكن ما
1: مصاري.
0: عم يشتغلوا حتى، يمكن قاعدين مجلس الإدارة وبس عم يقبضوا.
1: اها.
0: لانه هن كأصحاب شركة مش ضروري يكونوا عم يشتغلوا بالشركة.
1: اه اوكي.
0: بالعكس اليوم في كتير اكزامبل بلبنان وبرات لبنان، مطرح ما المؤسس ببلش يفوت ولاده ليربوا بقلب الشركة ويتعلقوا فيها. هول الشركات عادة
1: بينجحوا.
0: عادة بينجحوا. بس المشاكل اللي بنرجع بنوقع فيها بالشركات العائلية هي يعني مع لما نصير ننزل بالجنريشن، نصير بالتالتة أو بالرابعة، بيصير في عندك أولاد العم، أولاد الخال، أولاد الخالات، كلهم بيصيروا يعني الأساس. أنا بالنسبة لي الأساس تبع الحوكمة هو تفصل بين العلاقات الشخصية والشركة
1: الشغل.
0: والشغل.
1: نعم. يعني هون حتى إذا بدي أحكي مثلا بشركة، الشركة العائلية، يعني وقت بتفوت مثلا حضرتك على شركة وبدك تطلب، بدك تعمل دراسة، بدك تشتغل فيها، بدك تعمل لهم الاستشارات المطلوبة يعني منهم أكيد. أول شيء بتطلب الأرقام، عشو بتفتش بالأرقام، عشو بتفتش تحديدا
0: بالأرقام؟ بدك تشوفي إذا اللي أنا بسميها هارموني، اليوم إذا كل شيء متناسق من ناحية مثلا المصروف تبع الشركة، هل هو متناسق مع المدخول؟ هل المعاشات متناسقة مع بعضها؟ يعني اليوم في يكون مثلا إذا صاحب الشركة المدير العام في يكون عامل معاش لحاله 100,000 دولار، والموظف اللي تحته دغري الفايس بريزيدنت معاشه 10,000 دولار. طب هيدا منه تناسق. انت كصاحب شركة بدك تفصل بين مدخولك كصاحب الشركة وبين مدخولك كمدير تنفيذي بالشركة، يعني بتاخد معاش متناسق مع بقية الموظفين. إذا إجا شخص محلك بكرة رح تعطيه 100,000 ولا رح تعطيه 20,000؟ بس ربحك كشخص كصاحب الشركة رح يجي من توزيع الأرباح بالآخر. لا. لأنه هيدول ما خصهم الموظفين فيهم. هولي بس لأصحاب الشركة صاروا الشير هولدرز. بقى القدرة انك تفصل بين هاتنين. بقى حكينا عن المدخول والمصاريف، حكينا عن قصة المعاشات، ومنرجع منطلع كمان بالمصاريف اللي عم تنصرف على تطوير الشركة،
1: تطويرها وتحسينها. يعني ارقام كبيرة هون
0: مش بالضرورة تكون كبيرة، بس المهم تكون موجودة دايما. يعني في اكزامبل بقدر اعطيه، اشتغلت بشركات كانت كبيرة وشركات عالمية وماشية، بس هالشركات اشتريتها مؤسسات مالية. المؤسسات المالية بهمها الربح. ايام بيحسنوا الشركات وبيطوروها لحتى تكبر، وايام بهمهم شو عم بيطلع منها مصاري. بقى في شيء اسمه الريسيرش اند ديفلوبمنت. الريسيرش اند ديفلوبمنت هو تحسين البرودكت تبع الشركة، ايام ما بيكون موجود. بقى البرودكت أو المنتج تبع الشركة عم بيضل محله، ما عم بيتطور مع السوق.
1: يعني هذه شغلة كتير أساسية، يعني ساعات الشركة رح توقف مطرحها. طيب هون استاذ زيتون، وقت اللي عم يعني بتطلب الأرقام وبدك تشتغل عليهم وبدك تشتغل بدك تحط إيد إصبعك على الجرح مثل ما بيقولوا الاختناقات إذا بدي سميها المشكلة إذا بدي سميهم اختناقات وين بتكون بالإجمال يعني من نمط الشغل اللي عم بيكون من الخبرة تبعك بالشركات أكتر شيء بشو بتعاني الشركات هل هي باستراتيجيتها المعتمدتها مرات بتكون غلط يمكن مش مواكبة للسوق للتطورات للشيء اللي عم بيصير الحركة اللي بتصير بقلب الشركات أما مثلا بتكون بنوعية الموظفين بالسقف الموجودة داخل المؤسسة ما كل مؤسسة عندها سقفتها شو المشكلة أكتر شيء اللي بتشوفها أو بتحددها أو بتعملها دياجنوستيك
0: ما بيقولوا all the above. لا فعلا يعني اليوم وقت بدك ترك بشركة تمشي مزبوط اليوم نسمع كتير بشيء اسمه vision and mission لما تفوت على حالة ويب سايت تبع الشركة بتشوف ال vision and mission تبعونهم ال vision and mission مع انه بيبينوا مثل جملتين ثلاثة صغار بس هني اساس الشركة ليش لانه اصحاب الشركة والمؤسسين هاي اللي بدهم يوصلوا له الفيجن هي انه هالشركة وين رح توصل المشن شو قادرة تعمل للمستهلك او للمجتمع
1: نعم.
0: لما هو اتنين يركبوا مع بعضهم استراتيجية الشركة بتكون مبنية عليهم
1: نعم.
0: وهن اللي بيساعدوا استراتيجية وبيساعدوا بذات الوقت الكولتور تبع الشركة سو استراتيجية والكولتشر وقت يكونوا راكبين مزبوط ومتناسقين مع الشركة والفيجن والميشن تبعيتها كله بيمشي
1: طيب بما أنه حكينا بالحوكمة بدي نفوت شوي بالاستحواذ يعني أول شيء تشرح لنا شو الاستحواذ وأي متى منلجأ للاستحواذ يعني شركة بتستوعب شركة شركة بتشتري شركة أي متى هيدي بتصير
0: خلينا ناخد اكزامبل صار بلبنان
1: بالأزمة هلأ
0: مش بالأزمة لا من شي شهرين من شهرين ثلاثة اللي هو جروب فتال نبيعه ل CMA CGM بقى في كذا سبب للاستحواذ في كذا سبب هلأ في أسباب الشركة كبرت يمكن
1: فتال تقصد كبريت
0: ايه نعم. نبيعت إذا بتذكر مزبوط 400 مليون دولار سو مبلغ كبير بقى إذا الشركة كبرت وأصحاب الشركة صار عندهم اهتمام انه ناخد الكاش ونعمل فيه مشروع تاني ما بدنا نكفي يعني يمكن تاني جينيراسيون تالي جينيراسيون ممكن تنباع الشركة يعني بتستحوذها شركة تانية في اكزامبل لشركات عندهم برودوي منيح بس مش قادرين يبيعوه
1: نعم
0: تنباع هالشركة ساعتها لشركة عندها سوق وقادرة توصل لأسواق هالشركة صغيرة مش قادرة توصل لها وبيصير البرودوي تبعهم ينباع بكل العالم
1: نعم
0: يعني في كذا اكزامبل للاستحواذ وخلينا نذكر كمان دمج الشركات وقت الدمج بيكونوا شركتين عندهم يا سوق مترابط يا برودوي
1: بس بالإجمال بيكون عندهم سقفتين مختلفين هون ما بتشوف كمان بيكون سبب لنوع من معركة إذا بدي سميها
0: في شركات اندمجوا ورجعوا انفصلوا
1: فصلوا.
0: وفي شركات اندمجوا ومشي حالهم
1: مشي حالهم
0: هون بنعمل شيء اسمه assessment بالأول قبل ما يبلش الدمج ليفهموا الكالتشر ليفهموا طريقة الشغل ليفهموا
1: التحضير
0: يعني في كتير شركات عملت هالassessment وبطلت تمشي بموضوع الدمج
1: طيب ليه مرات استاذ زيتون عمليات الاستحواذ بتفشل علما انه بتكون على الورق ناجحه يعني مثل ما ماشيين فيها او مثل ما مخططين لتبقى ماشي الحال بس وقت التطبيق بتلاقي انه فشلت يعني شو الاخطاء اللي بتصير
0: اول خطا هو نرجع على قصه الاسسمنت او التقديرات تبع الشركه هل يا ترى نحن فهمانين الشركه مزبوط الكالتشر تبعها طريقه الشغل تبعها الموظفين إذا قادرين نفهمه مظبوط بس نعمل هالاستحواذ بينعمل شيء اسمه دمج بينعمل شيء اسمه انتجريشن كيف منفوت هالشركتين مع بعضهم والانتجريشن شغلة بتاخد وقت ما بتنعمل بجمعة وجمعتين بتاخد يمكن سنة وسنتين بدون يكونوا الطرفين ركبين على نفس الموجة
1: بسؤال سريع يعني بجواب سريع وأنا لازم سؤال سريع يكون شو الشيء اللي تعلمته عن النجاح ما كنت تعرفه ببداية مسيرتك
0: نفهم أنه كلنا بنغلط وأنه نقدر نشوف أغلاطنا بكير. يعني ما حدا يفكر من أنا وأي حدا تاني, ما حدا يفكر أنه هو فهمان كل شيء. دايما ناخد قرار رأي شخص تاني, رأي حدا اختصاصه الموضوع, بيساعدنا كتير لحتى نشوف أخطائنا ونحسن.
1: يعني للأسف أنه بعد في كتير كان نقاط بدي أسألها كيفية بدي أحكيها, يلا بحلقة تانية إذا
0: أبدأ إن شاء الله.
1: يعني وصلنا لختام حلقتنا, وبدي يعني من خلال هالحلقة بدي أعمل نصيحة ولو أني منه تخصصي, بس صار عندي شوي نظرة من خلال لقاءاتي مع شخصية مثل حضرتك بعالم الأعمال. النجاح ما بينقاس بيلي وصلنا له, بل بقدرتنا على الاستمرار والنمو وصناعة قيمة حقيقية. واكتشفنا اليوم مع أستاذ بول زيتون أنه الحوكمة ليس التعقيد, والاستحواذ ليس مجرد صفقة, وتطوير أعمال وتطوير الأعمال ليس قرار عابر, هي رؤية واستراتيجية واستمرارية. والرسالة الأهم لكل رائد أعمال وشاب طموح, ما تنطر الفرصة, صنعها, طورها, كبرها حتى توصل فيها للعالمية. شكر كبير لإلك أستاذ بول زيتون, رجل الأعمال والمستشار بمجال الإدارة وتطوير الأعمال, المختص بالحوكمة ودمج واستحواذ الشركات وتحسين أدائها, مؤسس شركة أتاماي بالإمارات العربية المتحدة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط وأفريقيا.
2: بزنس هاب, إعداد وتقديم هدى عيد.
1: شكري الكبير لزملائي فريق العمل إلي مسيحي على هندسة الصوت, الإنتاج والإخراج إليج مرزا, والإخراج عفوا كمان رواد جرمانوس. بشكركم أعزائي المستمعين على حسن متابعتكم لإلنا, مننطر تواصلكم معنا عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لتشاركونا أفكاركم ومشاريعكم المقبلة على هاشتاغ بزنس هاب, وإلى اللقاء.
2: بزنس هاب, مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب, يصنع التغيير. بزنس هاب, إعداد وتقديم هدى عيد.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن وجود اليونيفيل في الجنوب مهم لنواح عدة، ويساعد على تثبيت السكان في قراهم وبلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. وقال: خيارنا الأول التمديد لقوات اليونيفيل، وفي حال عدم التمديد لها فالخيار الثاني اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب ضمن الإطار القانوني المطلوب، وبما تكون فيه هذه القوات إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه دعما للاستقرار وتنفيذ المهام الموكلة إليه. أضاف: إسرائيل ترفض وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة، فيما نحن نطالب ببقائها، والفكرة الأساسية هي أحداث خرق يضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب سواء من خلال التمديد لقوات اليونيفيل أو من خلال قوات دولية رديفة لها، بما يحافظ على الاستقرار ويعزز دور الدولة والجيش اللبناني. عطفا على ما يتم تداوله حول نقل مواد كيميائية إلى مرج بسري، أكد مجلس الإنماء والأعمار في بيان أن أي من الوزارات والمؤسسات المعنية بالموضوع لم تراجعه بهذا الخصوص أو تطلب موافقته أو حتى تعلمه بالأمر، وأوضح أن الموقع الذي وضعت فيه هذه المواد يقع ضمن الأراضي المستملكة من قبله، وقد صدرت بشأنها قرارات وضع اليد، وبالتالي فإن ملكية الموقع تعود إلى مجلس الإنماء والأعمار، وإذ دعا الوزارات والمؤسسات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمعالجة الموضوع وفقا للقوانين المرعية الإجراء. أكد ما خلص إليه البيان المشترك بين وزارتي البيئة والزراعة لجهة ضرورة قيام مؤسسة كهرباء لبنان باسترجاع هذه المواد ومعالجتها وفق الأصول. عقد وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا خصص للبحث في التدابير المتخذة للحد من خطر الطيور على حركة الملاحة الجوية في محيط مطار رفيق الحريري الدولي. نشرت لابورا تقريرها رقم 2 الذي يبين استمرار خطة إخراج المسيحيين من الدولة وسط الصمت المطبق والمستغرب للمعنيين، لافتة إلى أنه في المراسيم والتعيينات الصادرة من شباط 2026 حتى اليوم تم رصد مخالفات إدارية وقانونية لضرب الإدارة، إضافة إلى ضرب التوازن الطائفي بالمراكز الإدارية والاستيلاء على المراكز المسيحية وغياب المداورة التي تبين الإمعان الخطير في ضرب التوازن والمناصفة والشراكة. لفتت الخارجية الباكستانية إلى أن الوزير اتفق في اتصال مع نظيره التركي أن الحوار السبيل الأمثل لمواجهة التحديات. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: إيران صامدة، حزب الله صامد، محور الممانعة صامد. رائع وينقص أن يقال إيران في أفضل حالتها، تجارة مزدهرة، مليارات فوق مليارات من عائدات النفط، أمن وأمان واستقرار، شعب سعيد، بحبوحة وحرية وديمقراطية ومساواة، اقتصاد قوي ومشاريع تفرخ كالفطر. وينقص أن يقال حزب الله حرر الجنوب حتى آخر شبر، وعاد السلام إلى ربوعه، والناس تعيش الأفراح والليالي الملاح، والعدو الغاشم يراقب غاضبا ومحبطا من خلف الحدود. وينقص أن يقال محور الممانعة عاد إلى عزه ومجده، بشار عاد وعادت الحريات والتآخي، والسواح الأجانب إلى حلب وحمص وتدمر، وحزب الله وعصائب أهل الحق العراقية والحسينيون الأفغان يحمون مسابح اللاذقية ويفتحون قلوبهم للأخوة الخليجيين الزائرين، والبراميل المتفجرة باتت أحواض زهور. في الخلاصة، ماذا يعني الصمود الخرافي والتخريفي لإيران وحزب الله والممانعة؟ هل حصل الإيرانيون واللبنانيون والسوريون والعراقيون واليمنيون والفلسطينيون على كامل حقوقهم؟ وهل عادت القدس وباتت طريقها مفتوحة أمام الشيخ نعيم؟ على الأقل يا جماعة الخير، فليخرج إلينا المجتبى لنرى وجهه السموح ونسمع صوته الشجي، فليطل علينا الشيخ نعيم من مخبئه مع ابتسامته الرائعة. قلتم إنكم صامدون، هل قارب عدد السياح إلى لبنان هذا العام 3 ملايين؟ وهل عاد النازحون جميعا إلى بيوتهم الممسوحة بالأرض؟ هل تدفقت المساعدات الإعمارية والاستثمارية العربية والدولية بالمليارات إلى لبنان ولا نعرف كيف وأين نصرفها؟ هل بات الجيش اللبناني وحده من دون سواه على الحدود وفي الداخل ولا سلاح إلا بيده؟ الواقع إن الهلوسة باتت قاعدة والوعي استثناء. عندما جمع سمير جعجع السياديين والمخلصين في معراب مرتين ليؤكدوا على ضرورة تطبيق القرارات الدولية من 1559 إلى 1701 قبل فوات الأوان، ضحكتم وتنمرتم. وفات الأوان وكتر، وبدلا من أن تمشوا في القرارات الدولية التي تحصن لبنان وتؤمن استعادة سيادته، ها أنتم تبحثون كيف يمكنكم إنقاذ تلة علي الطاهر، وكيف تناورون لعرقلة المناطق التجريبية، وكيف تسعون إلى نعي المفاوضات وبالتالي تكريس الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، إذ يبدو أن هذا الاحتلال هو الذي يقدم لكم الخدمات الجليلة كي تبرروا حجتكم العليلة للاحتفاظ بالسلاح. ويا أحبتنا من أهل الحكم والحكومة، ثمة أغنية تقول شدوا الهم يا شباب تنعمر بيت الأحباب، ونضيف حتى نرجع ونعمر ونخلص من قتل دمر، ضبوا سلاح للشباب والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,455,000، بنزين 98 أوكتان 2,473,000، المازوت 2,348,000، والغاز 1,174,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

واحنا في عز الهنا.

انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا

المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي، هذه أبعادها وهذا لغزها، مع الدكتور حبيب أبياغي الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين والباحث في الشؤون الروحية والاجتماعية ومؤلف كتب طبية. في بوليكلينيك أيضا هكذا ننظم ملفاتنا الطبية وعلاقتنا مع القطاع الصحي عبر التطبيقات الذكية مع المتخصص في تطوير البرامج والذكاء الاصطناعي والبرامج الطبية جو كيروز. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبني إدعم لوقية بدولار و90 سنت، جامبو حبش لوقية بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. عون خيارنا الأول التمديد لليونيفيل، والثاني صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب. خاص لبنان الحر، جنبلاط يفجر رواية النترات، مرفأ بيروت كان بوابة إلى سوريا، وتقرير عن كيفية جباية الكهرباء، فواتير الإدارات العامة. الإنماء والإعمار يدعو الوزارات والمؤسسات المعنية لإجراءات فورية واسترجاع المواد الكيميائية من مرج بسري. لابورا في تقريرها رقم 2 استمرار خطة إخراج المسيحيين من الدولة وسط صمت مستغرب للمعنيين. توقيف خاطفي فتاة 19 عاما في صيدا. المهلة تنقضي وإيران مذكرة التفاهم لا تنص على 60 يوما. بعد لقاء نادر مع حماس، كوشنير يجري محادثات مع نتنياهو.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رند عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبة. المهل كلها تنقضي ونحن على أبواب إما تحولات أم استمرار الستاتيكو القائم، مع أن بعض المصادر تفيد بالموافقة على تمديد فترة 60 يوما، إلا أن مناوشات المضائق بين إيران والولايات المتحدة تنسحب خطورة اشتعال المعارك عندنا، خصوصا مع تواعد حزب الله بكلمات قائمة على معلومات مغلوطة لأمينه العام، ومع ارتفاع منسوب المواقف المرتفعة الحدة في الجانب الإسرائيلي. وآخر التصاريح الأمريكية تجديد ترامب منذ قليل التأكيد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي بأي وسيلة أو طريقة أو صيغة. إلا أن اللافتة المحلية اليوم موقف لرئيس الجمهورية يشدد فيه على ضرورة اليونيفيل وعلى خيارين لن عودة إلى تفصيلهما. في هذا الوقت الكيمياء بموادها تعود لتطل في المواقف والبيانات.
2: البداية من بعبدة وأهمية لليونيفيل إضافة إلى زوار مع مارسيل كرم العيلي.
3: تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون من وفد نيابي يمثل مختلف التوجهات والكتل العريضة التي تحمل توقيع 86 نائبا وتطالب بالتمديد لقوات اليونيفيل. الرئيس عون حي المبادرة وأكد أن وجود اليونيفيل في الجنوب يساعد على تثبيت السكان في قراهم ويعزز الاستقرار بالتعاون مع الجيش اللبناني. وأكد رئيس الجمهورية أن إسرائيل ترفض وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة، فيما لبنان يطالب ببقائها، وشدد على أن المهم هو استمرار الحضور الدولي في الجنوب وفق خيار لبنان الأول، وهو التمديد لقوات اليونيفيل، وإما الخيار الثاني أي اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية تعمل بالتنسيق مع الجيش على دعم الاستقرار وتنفيذ المهام الموكلة إليها. وبعد اللقاء تحدث النائب ملحم خلف باسم الوفد النيابي وشدد على دور اليونيفيل في تجنب أي فراغ في الجنوب والتثبت من الانسحاب الإسرائيلي والحفاظ على الأمن والاستقرار ومساندة الجيش في بسط سيادة الدولة. وفي بعبدة اطلع رئيس الجمهورية من وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على التحضيرات لإقامة معرض إكسبيريا في تشرين الأول المقبل، وسيتضمن الجديد في حقلي التكنولوجيا والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة بمشاركة لبنانية عربية ودولية واسعة. كما اطلع رئيس عون من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على أعمال الدفاع المدني لسيما عمليات إخماد الحرائق والتحقيق في أسبابها. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: ميدانيا سجل تحرك لآليات تابعة للقوات الإسرائيلية شرق بلدة الخيام قضاء مرجعيون بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة في اتجاه أحياء البلدة وأطرافها، وسمعت أصوات إطلاق نار ناجمة عن تمشيط في قرى وبلدات مجاورة عدة في القطاع الشرقي، واستهدف قصف مدفعي بين زبقين وياطر.
2: هذا وتوغلت القوات الإسرائيلية في الأطراف الشمالية والغربية لمدينة ميس الجبل منطقة وادي الجمل ودوبي، وترافق التوغل مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي طلوسة ووادي سلوي.
1: وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على حداثة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاهها، واستهدف قصف مدفعي أيضا بلدة عيترون بنت جبيل، كما استهدفت غارتان من الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة المنصوري قضاء صور. إلى ذلك استهدف قصف مدفعي مبنى بلدية بني حيان، وقام الجيش الإسرائيلي بإحراق منازل في طلوسة.
2: المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا ويوية شرحت ما حصل في غارة أنصار.
4: في ليلة يوم السبت هاجم إرهابيو حزب الله قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة الأمنية في خرق الاتفاق ووقف إطلاق النار. وردا على ذلك أغار جيش الدفاع على مقر قيادة عسكري تابع لقوة رضوان في جنوب لبنان. كان هدف الغارة المدعو علي سمير الحاج حسن قائد كتيبة في قوة رضوان التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، وقد تم القضاء عليه إلى جانب عدد من إرهابيي حزب الله الآخرين الذين كانوا ضالعين في الدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي. كما تواجد داخل مقر القيادة العسكرية الإرهابية أفراد من عائلة المدعو الحاج حسن، حيث لم يكونوا هدفا للغارة. لقد اختار هذا الإرهابي التواجد مع أفراد عائلته داخل مقر عسكري تابع لحزب الله الإرهابي، وبذلك عرض حياتهم للخطر.
1: جنبلاط يفجر رواية النترات، مرفأ بيروت كان بوابة إلى سوريا. سيمونا حتشيتي.
5: بعد 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت، يعود ملف نترات الأمونيوم إلى الواجهة من بوابة كلام جديد لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، يفتح مجددا السؤال عن وجهة الشحنة والجهة التي كان يفترض أن تستفيد منها. كلام يعيد القضية إلى أصلها، من أدخل النترات؟ لمن كانت؟ ولماذا بقيت سنوات في العنبر رقم 12 على الرغم من التحذيرات المتكررة من خطورتها؟ أسئلة يجيب عليها الصحفي القضائي يوسف دياب عبر لبنان الحر.
6: السردية اللي بتتعلق بنقل شحنات من نترات الأمونيوم من مرفأ بيروت إلى سوريا صارت شبه ثابتة، لأنه إذا ما صار مقارنة ما بين الكمية اللي أفرغت في العنبر رقم 12 2750 طن وما بين المواد اللي انفجرت اللي هي أقل بكثير، يعني تقريبا أقل بثلث الكمية، بدل على أنه في كمية أخرجت من المرفأ. طبعا في كتير شهود قالوا أنه في شحنات كانت تتحمل وتغادر المرفأ. هذه الرواية موجودة من وقت اللي كان القاضي فادي صوان محقق عدلي واستكملت مع القاضي طارق بيطار، لكن كان في حظر أو منع أنه هذه المعلومات تتوسع، لأنه كان في تضييق كبير على التحقيق بهذا الموضوع. كما أنه تبين يعني للمحققين أنه مرفأ بيروت ما في كاميرات مراقبة، لأنه كان في فئة من اللبنانيين عندها حق أنه تدخل وتخرج من المرفأ اللي بديه من دون ما حدا يراقبه. أنا بستبعد أنه يكون التحقيق طمس، لا، اليوم التحقيق انتهى والمطالع بالأساس قاب قوسين أو أدنى من أن تصدر عن النيابة العامة التمييزية وينقل الملف إلى القاضي طارق بيطار اللي بده يطلع القرار الاتهامي.
5: وبين الاتهامات والفرضيات والتحقيق القضائي تبقى الحقيقة الكاملة وحدها قادرة على تحديد المسؤوليات، لأن انفجار الرابع من آب ليس ملفا يطوى، بل جريمة تنتظر جوابا قضائيا حاسما.
2: كيف سيتم تحصيل فواتير كهرباء إدارات الدولة؟ شرب المخلوف.
7: رفعت مؤسسة كهرباء لبنان سقف إجراءاتها مانحة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات مهلة 5 أيام لتسديد فواتيرها ومتأخراتها تحت طائلة قطع التيار. وفي هذا الإطار علمت لبنان الحر أن المؤسسة أبلغت الإدارات والمؤسسات العامة بقيمة الفواتير المستحقة والمتأخرات المتراكمة عليها عبر كتب رسمية، وتسدد الوزارات فواتيرها عبر وزارة المالية التي تحول المبالغ إلى حساب المؤسسة لدى مصرف لبنان، فيما يمكن للمؤسسات العامة التسديد نقدا أو بواسطة شيكات أو عبر التحويل المصرفي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد المؤسسة على تحصيل مستحقاتها وتعزيز سيولتها المالية، بما يساهم في استمرار تأمين التغذية بالتيار الكهربائي وفق الإمكانات المتاحة. هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية، فيما أكدت المؤسسة التشدد في الجباية وخفض التغذية في المناطق التي يرتفع فيها الهدر.
1: عطفا على ما يتداول عن نقل مواد كيميائية إلى مرج بصري، أكد مجلس الإنماء والإعمار في بيان أن أي من الوزارات والمؤسسات المعنية بالموضوع لم تراجعه بهذا الخصوص أو تطلب موافقته أو حتى تعلمه بالأمر. وأوضح أن الموقع الذي وضعت فيه هذه المواد يقع ضمن الأراضي المستملكة من قبله، وقد صدرت في شأنها قرارات لوضع اليد، وبالتالي فإن ملكية الموقع تعود إلى مجلس الإنماء والأعمار. وإذ دعا الوزارات والمؤسسات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة الموضوع وفقا للقوانين المرعية الإجراء، أكد ما خلص إليه البيان المشترك بين وزارتي البيئة والزراعة لجهة ضرورة قيام مؤسسة كهرباء لبنان باسترجاع هذه المواد ومعالجتها وفق الأصول.
2: نشرت لابورا تقريرها الثاني الذي يبين استمرار خطة إخراج المسيحيين من الدولة وسط الصمت المطبق والمستغرب للمعنيين، لافتة إلى أنه في المراسيم والتعيينات الصادرة من شباط 2026 حتى اليوم تم رصد مخالفات إدارية وقانونية لضرب الإدارة، إضافة إلى ضرب التوازن الطائفي بالمراكز الإدارية والاستيلاء على المراكز المسيحية وغباب المداورة التي تبين الإمعان الخطير في ضرب التوازن والمناصفة والشراكة.
1: أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها أوقفت شخصين على متن سيارة نوع بأم لون أسود خطفا فتاة من مواليد 2007 فلسطينية من مكان عملها في الهلالي صيدا، ودعا والدها ضد مجهول بجرم خطف ابنته، وهما لبناني مواليد 2006 وسوري 2003. وتمكنت تدورية شعبة المعلومات وبأقل من 24 ساعة من توقيفهما بعملية متزامنة في الهلالي ومجد اليون، وعثرت على المخطوفة في صيدا بعدما أطلقها الخاطفان.
2: نفذ عمال وموظفو شرطة بلدية بعلبك اعتصاما أمام مبنى البلدية للمطالبة بدفع كامل رواتبهم ومستحقاتهم المتراكمة وتأمين حقوقهم في الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم والضمان الاجتماعي. وأكد العمال والموظفون أنهم يتقاضون مبلغ 13 مليون ليرة شهريا سلفة على الراتب، وهذا المبلغ لا يكفي لأيام معدودة، ناهيك عن العجز عن دفع إيجار المنزل وتأمين مقومات العيش والطبابة والاستشفاء والدواء لعائلاتهم.
1: أعلنت وزارة التربية جدول مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2026 الطلبات الحرة، والتي تمتد من 26 آب 2026 نذكر لغاية الأول من أيلول.
2: عقد وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا خصص للبحث في التدابير المتخذة للحد من خطر الطيور على حركة الملاحة الجوية في محيط مطار رفيق الحريري الدولي.
1: تحدثت قيادة الجيش عن تمارين تدريبية لوحدة من الجيش في القاع من اليوم وحتى 20 من آب تتخللها رميات بالذخيرة الحية من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
2: التطورات الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
8: تدخل المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في حزيران الماضي ساعاتها الأخيرة، فيما تبدو فرص إنقاذ التفاهم عالقة في منطقة رمادية بين التفاوض والتصعيد. وفي هذا الإطار لفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم لا تنص على مهلة 60 يوما، وأن واشنطن نقضت بنودها بعد أسابيع قليلة من توقيعها، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع قطر التي قال أنها تؤدي دورا مؤثرا في جهود التهدئة الحالية. المساعد السياسي للحرث الثوري الإيراني رأى أن الحرب يجب أن تنتهي بحسب المذكرة، وما يطرح بشأن ممر مائي جديد مع عمان يعود إلى ما بعد انتهاء الحرب بشكل نهائي. صحيفة وستريت جورنال كشفت بأن طهران تعتبر المفاوضات الحالية فترة فاصلة قبل صراع المرتقب، وهي تدرس خيار استهداف كابلات الإنترنت وإثارة اضطرابات خارجية. إلى ذلك تحدث جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق عن هجوم بمسيرات إيرانية استهدف مكتب رئيس الحكومة ومقر إقامة رئيس جهاز الحماية. واليوم أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن ميليشيات الحوثي أطلقت صواريخ على منطقة باب المندب. وعن اتفاقية مكة، وبعد التصريحات الإيجابية للرئيس الأمريكي حولها، تعهد رئيس الوزراء باكستان شهباز شريف بمواصلة العمل مع السعودية وتركيا والقيام بدور بناء بالدفاع عن بلادنا والمنطقة. إلى ملف غزة، وفي وقت تسعى الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطتها للسلام، يلتقي اليوم المبعوث الأمريكي الخاص جارد كوشنر في إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة نزع سلاح حماس وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية. وكان كوشنر التقى أمس قادة من حماس في مصر. إلى إندونيسيا، حيث كشفت وكالة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد إلى 68 قتيلا.
1: في الرياضة، أرسنال يتوج بطلا لمسابقة درع المجتمع الإنجليزي، ولانس يحرز لقب كأس الأبطال الفرنسية لكرة القدم. جورج الهاني.
0: أخبار الرياضة. أحرز فريق أرسنال لقب النسخة 104 من مسابقة درع المجتمع الإنجليزي بالفوتبول بعد فوزه الكبير على مانشستر سيتي 3-0 بالعاصمة الويلزية كارديف، وهذا اللقب 18 للفريق اللندني بهالمسابقة بتاريخه خلف مانشستر يونايتد ب 21 لقب قياسي. كمان بالفوتبول، توج فريق لانس بلقب كأس الأبطال الفرنسية بعد ما فاجأ باريس سان جيرمان وأسقطه بهدف وحيد حمل توقيع لعبه فلوريان ثوفان بالدقيقة 31. اختتم فريق ريال مدريد تحضيراته للموسم الإسباني الجديد بأفضل طريقة ممكنة بتغلبه وديا على شالك الألماني 3-0 بألمانيا. وبمباراة ودية تانية، سحق برشلونة بطل الدوري الإسباني مضيفه بال سويسري 5-2 قبل ما يخوض مباراة أخرى قدام الأهلي المصري على ملعبه بعد بكرة الأربعاء، وهي الأخيرة ودياً قبل بدء مشاركته الرسمية بالليغا. واصل الألماني الدولي توماس مولر تألقه مع فريقه الجديد فانكوفر وايت كابس بعد ما سجل هدف ساهم بفوز فريقه على سياتل ساوندرز 2-0 ضمن منافسات الدوري الأمريكي، وهذا الهدف السادس لمولر هالموسم.
9: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: طقس معتدل الحرارة بالأيام الجاية بسبب تأثير منخفض جوي ضعيف ومحدود الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا مع بعض التقلبات المحلية حتى يوم الأربعاء، حيث بتستقر الأجواء وبتعود درجة الحرارة للارتفاع الخميس. بيكون الطقس بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة الصبح والمساء.
1: كان في النشرة: خيارنا الأول التمديد لليونيفل، والثاني صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب. خاص لبنان الحر، جنبلاط يفجر رواية النترات، مرفأ بيروت كان بوابة إلى سوريا. وتقرير خاص عن كيفية جباية الكهرباء، فواتير الإدارات العامة. الإنماء والإعمار يدعو الوزارات والمؤسسات لإجراءات فورية واسترجاع المواد الكيميائية من مرج بصري. لابورا في تقريرها رقم 2 استمرار خطة إخراج المسيحيين من الدولة وسط صمت مستغرب للمعنيين. توقيف خاطفي فتاة 19 عاما في صيدا. المهلة تنقضي وإيران مذكرة التفاهم لا تنص على 60 يوما. بعد لقاء نادر مع حماس، كوشنير يجري محادثات مع نتنياهو. شكرا لإصغائكم لهذه النشرة. الشكر للزميل ماريانو داود.
2: إلى اللقاء.

0: إعلان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله وحماس. من كثافة الأخبار والتطورات ربما لم يتثنى لكثيرين التنبه أن حركة حماس التقت في القاهرة الموفد الأمريكي جاريد كوشنير. مضمون المحادثات تركز على جدول زمني لنزع السلاح، حل الجناح العسكري لحماس، تسليم السلاح للجنة قطاع غزة. السؤال موجه إلى حزب الله، ما هو موقفه من لقاء حليفته حركة حماس مع الأمريكيين؟ لماذا يصمت على هذه الخطوة؟ لماذا يخون الدولة اللبنانية لأنها تتفاوض مع الأمريكيين فيما يسكت على حركة حماس؟ والسؤال الأهم، ماذا كان جدوى إسناد غزة إذا كانت النتيجة أن حركة حماس ستسلم سلاحها؟ لقد تسبب إسناد حزب الله لحركة حماس في ردة فعل إسرائيلية كارثية على لبنان، فمن يحاسب حزب الله على هذا القرار الانتحاري؟ وإذا كان هذا القرار قد اتخذته إيران ونفذه حزب الله، فعلى إيران أن تتكفل بإعادة بناء ما تهدم في لبنان، لأنها هي المسؤولة عن التسبب بهذا الدمار.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيلي بقر برازيلي الكيلو ب $15.90، شهبايي بقر برازيلي الكيلو ب $8.90.

0: استهدف قصف إسرائيلي متقطع بعد الظهر بلدة المنصور في قضاء صور، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير قرب المنازل، وقد ناشد أهالي البلدة الجهات المعنية التدخل فورا لإخماده. وكان سجل قصف مماثل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة لبلدة عيترون في قضاء بنت جبيل. رئيس الحكومة نواف سلام وخلال استقباله وفدا نيابيا برئاسة النائب ملحم خلف قدم إليه نسخة من الكتاب الموقع من 86 نائبا دعما لاستمرار مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. قال: أؤكد مجددا أن الموقف اللبناني الرسمي يتمسك بالحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب تطلع بثلاث مهام أساسية، وهي المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال. أضاف سلام: أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا موقف لبنان الواضح في هذا الشأن، وقد أبدى تفهما للحاجة إلى استمرار وجود قوة أممية في الجنوب تخلف اليونيفل، وهو ما عكسه أيضا في تقريره الأخير بهذا الخصوص. فاصل ونواصل الموجز.
1: الآن بالعشاء رايح عالشغل، عالبحر، عالجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الجيش الإسرائيلي. كما أكد الطرفان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب وفي مختلف المناطق اللبنانية. في جديد مواقف الرئيس الأمريكي، أشار دونالد ترامب إلى أن هناك قنوات خلفية للتواصل مع الحرس الثوري الإيراني، لافتا إلى أنه ليس مستعجلا بشأن إيران. إلى ذلك قالت الخارجية الإيرانية أنها ستعتبر طياريها في إعداد المأسورين في قطر حتى يتم التأكد من مصيرهم. دعا رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها والتزاماتها الدستورية بحماية أمن البلاد. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن ميليشيا الحوثي استهدفت ميناء المخا الاستراتيجي مجددا بصاروخين باليستيين. أخيرا هذا النداء الإنساني. مريضة في مستشفى رزق في الأشرفية بحاجة إلى دم من فئة O نيجاتيف، للتبرع الاتصال على الرقم 03-373-741. كان هذا موجزا للأخبار من لبنان الحر.

من أرى للتيم لكل يلي انضموا لنا هلأ من لبنان والعالم، تحية الكبير الكبيرة لأصدقائنا بحلقة جديدة كالعادة، مواضيع منوعة كمان من لبنان والعالم، ومننسى على الساعة 5 سؤالنا ومنتواصل ومنتناقش الأراء.

من سيمونا حتشيتي رح لقيكم من هلا للساعة 4 إلا ربع مرافقنا أكيد الزميل ماليانو داود على الإخراج الإذاعي والزميل إريج ميرزا عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. بقرار التيم اليوم رح تكون معنا على الساعة 4 كارن مطر بعين عن الفن. بنرجع نلتقي معكم على الساعة 5 و5 ونص تنضم لنا زميلة رن نصار. حلقتنا من قرار التيم انطلقت، أهلا وسهلا فيكن مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة مع

بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة وعند انتشار صور لقلو على البحر، تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموجة انتقادات من قبل معارضين ونواب فرنسيين. كمان اعتبروا أنه الرئيس ماكرون عم بيستعرض بالبحر بوقت البلاد عم تشتعل بالنيران وعم بتعاني من حرائق وارتفاع بموجات الحرارة. كما اتهموا كمان الكتار بالتفاخر بعد ظهوره على دراجات مائية جيتسكي بصور من عطلته الصيفية نشرتها مجلة باريس ماتش بوقت بعد الحرائق بالغابات عم تلتهم فرنسا. وأكيد يعني انتشرت صور كتير لماكرون وهو على لوح مائي طاير، وكمان صور عم بيضحك أثناء قيادته زورة سريعة ويعني معه الحراس تبعه.

المسألة هون ما بتتعلق بحق الرئيس بالحصول على عطلة، فهيدا أكيد يعني حق طبيعي بقدر ما بتتعلق بتوقيت الصورة ورمزيتها. فبالسياسة ما بيتحاسب المسؤول بس على قراراته، بل كمان على الصورة يلي بيقدمها للناس بلحظات الأزمات. ولما بتكافح فرق الإطفاء النيران وبيعيشوا المواطنين تحت وطأة موجات الحر، بتتحول صورة على دراجة مائية الجيتسكي من مشهد شخصي عادي لمادة سياسية بتوحي بالانفصال عن الواقع يلي بتعيشوا فرنسا. وبالنهاية قد تكون الصورة بريئة بمضمونة، ولكن بزمن الأزمات بتصير التوقيت جزء من الرسالة، سواء أراد صاحبها هذا الأمر أم لا.

بلقاء أثار تعاطف عدد من محبي كشفة زوجة وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بعض التفاصيل عن حياتنا الخاصة، وقالت بمقابلة ضمن بودكاست كيتي ميلر أن روبيو بينام الساعة 8 بالليل، أما هي فبتفضل أنها كتير تسهر. كما تسألت يعني هيك بطريقة هيك مهضومة أنه مين يعني بينام الساعة 8؟ بوقت روبيو رد على هذا الإحراج اللي حطته فيه مرته، وخبر إنه هو كتير عم بيعاني منه لأنه هي كتير بتصهر بالليل على التليفون هي وقاعدة بالتخت. بوقت يعني هو بيكون نايم فجأة بيطلع له هيك صوت غريب من التليفون، يعني من الفيديوز اللي هي عم تحضرون، إلا إنه هو أوضح إنه بينام بكير وبيوعى الساعة 4 الصبح لأنه بحس حاله منتج أكتر.

بعيدا عن هضامة التفاصيل يلي حكينا عنها بتكشف هذه القصة جانب ما بيظهر كتير من حياة المسؤولين يلي منشوفهم عادة خلف المنابر والاجتماعات الرسمية. المناصب الكبيرة ما بتلغي العادات اليومية ولا الاختلافات البسيطة داخل البيت، لكن اللافت بتجربة روبيو أن النوم المبكر والاستيقاظ على الساعة 4 الصبح منه مجرد عادة شخصية، ولكن هالنمط بيعكس طريقة بتنظيم الوقت بيعتبرها أكثر انتاجية. وبزمن صار فيه التلفون والسهر جزء من حياة الكتار، بتعيد هذه التفاصيل التذكير بأنه جودة النوم معقول تبلش ببساطة من الطريقة يلي مننظم فيها ساعات الليل والنوم.

بأخبارنا أيضا عن المسؤولين، كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون تفاصيل محادثة بينه وبين مسؤول رفيع بمكتب المستشار الألماني قبيل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا بشباط 2022، وقال إنه المسؤول أبدى تفضيله لهزيمة أوكرانية سريعة. أما جونسون وبمقابلة لبودكاست سكول أوف وور كان قال إنه أنا كنت عم بعارض هيدا الموضوع بشكل قاطع، وبعدني بعتقد إنه هيدا كان خطأ. واعتبر جونسون إنه هالواقع بتعكس الاستراتيجية الخاطئة اللي انتهجتها برلين وباريس بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بال2014 وقبل الغزو الكامل. كمان بخبر بهذا البودكاست بيقول انه كانوا عم يتصرفوا وكأنهم معالجين نفسيين لعيال عم بيحللوا الهجوم الوحشي لدولة على اخرى، كما وكأنه يعني هيك هو كان شي خلاف بسيط بالعيلة.

شوف هالخبرية إذا كانت صحيحة، حجم الانقسام يلي كان قائم داخل أوروبا عشية الحرب بشأن كيفية التعامل مع روسيا، من يلي بيشوفوا أن المواجهة طويلة ومكلفة، ومن اللي اعتبروا أنه السماح بفرض الأمر الواقع رح يأسس لسابقة أخطر. فالدول ما بتقرر مصير شعوب أخرى بحسبة الكلفة والسرعة بس، لأنه قبول هزيمة دولة بس لإنهاء الحرب سريعا معقول ينهي المعركة، ولكن ما رح ينهي أسباب الصراع. والأهم أنه يلي عم بيقوله جونسون اليوم بيعيد فتح نقاش حول سؤال بعده حاضر، هل كان التردد الأوروبي قبل الغزو عامل شجع موسكو أنها تعتقد بأنه رد الغرب رح يكون محدود؟

نحن بعد شوي عن السياسة ونروح على فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ترند حلويات جديد بيمنح الكرواسان وظيفة مختلفة من بعد ما بلشوا المستخدمين انه يحشوه بقطعة آيس كريم تأخر شي يصير كساندوش آيس كريم. وحصدت المقاطع المتداولة ملايين المشاهدات وسط تفاعل واسع مع الوصفة يلي بتجمع بين اثنين من أشهر الحلويات بشكل غير معتاد. وما اكتفت شركات الآيس كريم الشهيرة بمشاهدة الترند من بعيد، لأن تفاعلت العلامات التجارية نفسها مع بعض المقاطع المنتشرة وعلقت على أحدها وصفة الفكرة بأنه اختراع الصيف.

معقول تبين هالفكرة أنه هيك مجرد وصفة صيفية عابرة، ولكنها بتعكس بوضوح كيف صارت منصات التواصل قادرة على إعادة ابتكار أبسط المنتجات وتحويلها لظاهرة استهلاكية بأيام قليلة. الكرواسان والآيس كريم منهم جديد، ولكن جمعهم مع بعضهم بصورة جذابة كان كافي لصناعة ترند حاولت العلامات التجارية سريعا الاستفادة منه. وهون تكمن قوة الاقتصاد الرقمي اليوم. الابتكار ما بيعني دايما اختراع منتج جديد، بل معقول يكون إعادة تقديم يلي منعرفه بطريقة بتخلي الملايين يصير بدهم انهم يجربوه ويصوروه ويشاركوه.

ثمانة من مقاطع الفيديوز أظهر لحظات مثيرة عاش طفل صيني عمره 6 سنين من بعد ما تعلق بدرابزين سلم كهربائي بأحد المراكز التجارية ليرفع عن الأرض 6 أمتار قبل ما يقدروا العاملين من الإنقاذ بالوقت المناسب أنهم يكونوا عم بيساعدوا تيرجع ينزل. وقعت الحادثة بمقاطعة شرق الصين مثل ما قلنا لما تعلق الطفل بالجزء المتحرك من درابزين سلم كهربائي أثناء تحركه. وهذه الخبرية يعني حسب وسائل إعلام محلية. ومع استمرار السلم بالحركة ارتفع الطفل تدريجيا عن مستوى الأرض وبقي معلق بدرابزين على ارتفاع كبير. وأكيد يحاولوا الموجودين أنه حده يعني حد السلم الكهربائي التدخل لإنقاذه، ولكن وصلت الخبرية أكيد لا رجال الإنقاذ اللي هنا تيساعدوه.

يلي صار مع هالصبر الصغير منه مجرد موقف مخيف انتهى بسلام، بل هو تنبيه لخطورة ثواني قليلة من غياب الانتباه بالأماكن العامة. فالسلالم الكهربائية هي وسيلة بنستخدمها كل يوم، ولكنها معقول تتحول لمصدر خطير حقيقي بالنسبة للأطفال إذا تعاملوا معها كأنها لعبة. المسؤولية هون مشتركة بين الأهل وإدارات المراكز التجارية من خلال المراقبة والتوعية وتعزيز إجراءات السلامة. فنجات هذه المرة أتت بتدخل سريع، ولكن الوقاية بتبقى أهم من انتظار حدا يتدخل باللحظة الأخيرة.

من أخبارنا بالصين لأخبارنا باليابان، حيث تثير فئة عقارية فريدة بهالبلد جدل واسع ونقاشات تفاعلية محتدمة عبر المنصات الرقمية، مع تصاعد التساؤلات بشأن مدى قدرة الخصومات المالية المغرية على تغليب عقبة الخوف النفسي عند المستأجرين. بالتفاصيل، تعرض منازل ارتبطت بوفيات غير طبيعية بأسعار بتقل كتير عن قيمتها السوقية، واللي بيوضع الراغبين بالسكن أمام خيار حرج بيوازن بين أزمة الإيجارات المرتفعة ورهبة التاريخ المرعب للعقار. وتعرف هيدي الفئة من العقارات بجيكو بوكن، وهي منازل شهدت وفاة قاطنية السابقين بظروف صادمة مثل جرائم القتل أو الانتحار أو الحوادث المختلفة. وعلى الرغم من أنه أكثر من ثلثين اليابانيين بيؤمنوا بوجود الأشباح والأرواح، فالإقبال على هالمنازل بتزايد مستمر هربا من تكلفة المعيشة، حيث تعرض بخصومات تتراوح بين 10% و50% من سوق السوق الصحيحة، وذلك استنادا لمدى بشاعة وقسوة الحادث اللي وقعت داخل الشقة. وما توقف الأمر عند حدود السكن المنخفض، بل تحول لاستثمار مربح وصناعة ترفيهية، إذ اشتهر فنان كوميدي ياباني بفضوله لاستئجار هالعقارات، من بين منزل شهد انتحار مرة شنقا وآخر ظلت فيه جتة مخفية لسنتين بقلبه لهيدا البيت. هيدا الفنان الكوميدي الياباني وثق تجاربه بمذكرات تحولت لكتب حققت مبيعات قياسية، واقتبست منها أعمال سينمائية.

تكشف هذه الظاهرة كيف يمكن للضغط الاقتصادي أنه يعيد تشكيل حتى أكثر القناعات الاجتماعية رسوخا من بعد ما تصير كلفة السكن عبء تقيل، معقول يتحول البيت يلي كان مرفوض بسبب تاريخه لفرصة لا يمكن تجاهلها. واللافت أنه المسألة تجاوزت حدود العقار لتصير تجارة ومادة للترفيه، وكأنه السوق قادر على تحويل الخوف نفسه لقيمة اقتصادية. وبالنهاية يبقى السؤال الأعمى، لما ترتفع كلفة الحياة لا هيدا الحد، هل تتغير قناعات الناس عن جد أم هني عم يتعاملوا بس مع التعايش مع مكانه يخافوا منه؟

من أخبارنا لترند كمان اسم ترند. كشفت وكالة نوفوستي أنه اسم صوفيا الشائع بروسيا هو كمان الخيار الأول للأباء عن تسمية يعني المواليد الإناث بمعظم الدول العربية الأوروبية. ظهرت إحصاءات رسمية أنه اسم صوفيا عم بيواصل هيمنته على قوائم الأسماء الأكثر شيوعاً للمواليد الإناث بأوروبا، وتصدر الترتيب بإيطاليا وبولندا وإسبانيا ودول البلطيق، بوقت سجل قفزات ملحوظة بفرنسا وبريطانيا ليأكد مكانته كظاهرة قارية عابرة للحدود. بألمانيا بتحتفل صوفيا بثلاث عقود من الهيمنة إذا انطلقت من أراضي الشرق قبل 30 سنة واجتاحت الغرب بحلول 1997، ولم تبرح منصات التتويج من وقتها، وتصدرت الترتيب للعام الثالث تواليا من 2023. وبإيطاليا 4636 مولودة باسم صوفيا بال 2024، مع تراجع نسبي عن ذروة 2010 وال 2016. بولندا 5000 مولودة بهذا الاسم بال 2025 وهي بصدارة القائمة. سلوفاكيا وتشيك الأول من 2022 والثالث بتشيك بعد اسم فيكتوريا. بدول البلطيق بيتأرجح بين الصدارة والوصافة بليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. بإسبانيا بيتصدر ب 3300 ألف مولود بهذا الاسم، هون بيكون عم يتقدم على اسم لوسيا ومارتينا. النمسا الخامس خلفا لإيما وإيميليا وماريا وميا. بفرنسا قفزة من 44 ل 29 ب 1500 مولودة، وبريطانيا ضمن العشرين الأوائل.

قد يبدو انتشار اسم واحد بين دول مختلفة مجرد موضة اجتماعية، ولكنه بيكشف كيف تتقاطع الثقافات حتى بأكثر الخيارات شخصية. يعني هون كنا عم نحكي عن اختيار أسماء الأبناء. فنجاح اسم صوفيا بيعود جزئيا لسهولة نطقه وتشابه كتابته بعدد من اللغات، إضافة لجذوره التاريخية ومعناه المرتبط بالحكمة. واللافت أن الحدود واللغات المختلفة ما بتمنع الاسم من اكتساب هوية أوروبية مشتركة، فالأسماء بتتغير مع الأجيال، لكن انتشار اسم واحد بهذا الاتساع بيأكد أن العولمة الثقافية ما بتبين بس بالموسيقى والموضة والأكل، بل بتوصل حتى للأسماء يلي منختارها لأولادنا. أخبارنا لليوم خلصت، راجعين أكيد على الساعة 4 مع كارين مطر بعين على الفن، ولكن قبل حتوقف مع الزملاء بقسم الأخبار بموجز سريع.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أوريغامي سامعين فيها؟ حقك تعرف إنه هالكلمة يابانية ومنا بس هواية، إنما هي مجال يجمع بين الفن والمات والهندسة. أوريغامي اليابانية الكلمة فيها بتعني أوري الطوي أو الطي، وكامي يعني الورق، وبالتالي هالفن هو فن طي الورق، وله أكيد جذور تاريخية كتير كبيرة عندهم. بياخدوا الورقة وبيبلشوا يطووا فيها ويعملوا فيها أشكال هندسية ثلاثية الأبعاد وكتير حلوة، وأكيد بيتباروا بهالإطار. المهم نعرف إنه الأوريغامي طور كتير وتطبيقاته استعملت بأكتر من مجال، منا مثلاً المجال الفضائي، ومنا كمان الألواح الشمسية وغيرها من الأمور المتطورة والتكنولوجية. أوريغامي اليابانية احفظوها منيح.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: نصيحة طبية. نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
3: مشكل صدمة فينا نشوفها بعيننا. الصدمة النفسية هي استجابة لحدث شديد بيهدد الحياة أو السلامة، مثل الحرب، الانفجارات، الحوادث، العنف، فقدان شخص عزيز. حسب الدراسات معظم الناس ممكن يتعافوا تدريجياً، بس في بعضهم ممكن هيدا الشيء يسبب لهم اضطراب ما بعد الصدمة. شو الأعراض؟ استرجاع الحدث، الكوابيس، تجنب الأماكن المرتبطة فيه، فرط اليقظة وسرعة الفزع. العلاج بيعتمد على العلاج النفسي المتخصص، الدعم الاجتماعي وأحياناً الأدوية. رسالتي اليوم هي مش كل واحد بيتحدث.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كفي طريقك. كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

تحية طيبة. ألقت مسيرات إسرائيلية مواد متفجرة باتجاه مرتفعات علي طاهر في النبطي، واستهدف موقع الدبشة في مدينة النبطي بصاروخ وسط استمرار تحليق الطيران المسير. أعلنت اليونيفيل أنها سجلت ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي في الجنوب خلال الأسبوعين الأخيرين. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء. وأمام وفد من مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، شدد عون على التزام لبنان تطبيق الاتفاق الإطار كاملا، وفيما جدد التعويل على الولايات المتحدة لتطبيقه. تحدث عون عن العلاقة مع إيران موضحا أنها يجب أن تكون من دولة إلى دولة وأن تقوم على الاحترام المتبادل من دون التدخل في الشؤون الداخلية. في معرب حضرت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة بين رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والسفير السعودي فهد الدوسري على مدار ساعة من الوقت في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار قيوميجيان. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات مباشرة مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، متحدثا عن وجود قناة تواصل خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري، مضيفا أنه ليس في عجلة من أمره. وعن الانتخابات الإسرائيلية، رأى ترامب أن الأنسب بقاؤه بعيدا منها، قائلا أنه قد يؤيد شخصا ما. لفت مسؤول إيراني لرويترز إلى أن طهران حددت مهلة بضعة أسابيع لواشنطن كي تنفذ مذكرة التفاهم بالكامل، معلنا الاستعداد للتصعيد في حال فشل الدبلوماسية، وقال أن طهران قررت تحويل سياستها من دفاعية إلى هجومية بالكامل. أخيرا، أعلن الحوثيون مهاجمة سفينة إنزال عسكرية سعودية وأربعة زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام المخا بصواريخ باليستية، ولم يصدر أي تأكيد سعودي. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,455,000، البنزين 98 أوكتان 2,473,000، المازوت 2,348,000، والغاز 1,174,000.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: Hey, turn it up.

بإذاعة لبنان الحر منجدد تحياتنا لكم مستمعينا. من بعد ما كنا بأخبار من حول العالم وأخبار أيضا سياسية للفن, كمان في مساحة كبيرة بلبنان الحر وأخبار دايما منوعة.

0: ودايما الأخبار الفنية مننطرها من كارن.
1: عين على الفن.
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارن المطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.
0: هاي كارن. هاي سيمونا،
3: كيفك؟
0: ماشي الحال، انت كيف؟
3: سافا.
0: عنا أخبار تركية؟ عنا كتير أخبار، كمان أكيد عنا كتير إصدارات، يعني ما رح نخلص هيدي الصيفية. عنا كذا خبر عن أغاني جديدة بدها تنزل، وأغاني أكيد نزلت، وكمان عنا هيك تكريم عالمي لبناني، يعني شيء أكيد نحنا منفتخر فيه.
3: شيء صاير بلبنان أو برا؟
0: لا، هو تكريم لحدا لبناني رح يكون عم يتكرم برا. وكمان عنا هيك حفلات وهمية وتيكتس كمان فيك، يعني كمان بدنا نحذر العالم ما يشتروا هيك تيكتس. وكمان يعني من القصص الفيك عنا كمان اتهامات بالاحتيال لحدا من الفنانين الأجانب. فهيك أخبارنا شوي منوعة اليوم.
3: أكيد ما رح نحرقه مثل ما نقول كالعادة، رح نترك الهوى لإلك وللمستمعين.

بين غنية منسمعها لأول مرة، خبر ما كان على البال، وحفلة بتتحول بلحظات لحديث السوشيال ميديا، أسبوع فني جديد مرق ومعه كتير أخبار. من كاظم الساهر لكارول سماحة ولطيفة، أسماء عربية بتنضم لأكاديمية التسجيل الأمريكي. الظاهر أنه الأسماء العربية عم تكبر داخل أكاديمية التسجيل الأمريكية، فبعد انضمام القيصر كاظم الساهر أعلنت كارول سماحة ولطيفة التونسية كمان انضمامهم رسمياً للريكوردينج أكاديمي، هالأكاديمية يلي هي بتنظم جوائز غرامي.

أخبرت كارول سماحة عن فخرها بهيدي الخطوة واعتبرتها محطة جديدة برحلتها الفنية، وبتكون من خلالها جزء من مجتمع موسيقي عالمي بيجمع فنانين وموسيقيين وصناع أعمال من مختلف أنحاء العالم. بعد كارول، لطيفة كمان أعلنت الخبر لجمهورها وعبرت عن سعادتها بالانضمام للأكاديمية ووصفتها بالبيت يلي بيجمع صناع الموسيقى من مختلف أنحاء العالم.

ذكرنا بالحلقة السابقة أنه العضوية ما بتعني ترشيح مباشر لجائزة الجرامي، بس بتخلي الفنان جزء من مجتمع الأكاديمية ومع فئات العضوية المؤهلة، وبتتيح المشاركة بعملية التصويت المرتبطة بهيدا الجائزة. يعني خلال فترة قصيرة، كاظم الساهر، كارول سماحة ولطيفة، ثلاث أسماء عربية عم تضيف خطوة جديدة لمسيرتها من بوابة أكاديمية التسجيل الأمريكية.

0: سحل بحت صوتك شعر يا غرامي.
1: ليلة صيفية مميزة عاشة نصيف زيتون مع جمهوره بفقرك فردبيان بحفل كامل العدد وقيم أمام قلعة فقرة الأثرية وسط حضور كبير وتفاعل ما وقف على مدى حوالي ساعتين.

نصيف قدم مجموعة من أشهر أغاني القديمة والجديدة من تكة، كزدورة، بيربك ومجبور وصولاً لحلوة، والجمهور كان حاضر معه كلمة بكلمة. بس المفاجأة الأبرز كانت لما اختار يهدي جمهوره بلبنان أغنيته الجديدة يا غرامي وقدمها لأول مرة على المسرح قدام الألف.

0: للعائلة حضور مميز كمان مع وجود والدة نصيف بين الجمهور بالإضافة لوالدة دانيالا رحمة حماته يلي حضروا ليشاركوا هالليلة.
1: على دنيا جديدة نعمة وحب ورضا من الله وبحياتي.
0: والمفاجآت ما وقفت هون لأنه نصيف كان وفى بوعد كان قطعه لأحد معجبيه ودعاه يطلع معه على المسرح ويشاركه غناء كذبة ورا كذبة.

بعد حضورها اللافت على مسرح مهرجان جرش، لين الحايك رجعت هالمرة بأغنية جديدة بعنوان راجع على بيروت، أغنية فيها فرح وحنين وبتحكي عن لحظة انتظار الحبيب وعودته على لبنان بعد فترة من السفر والغياب. بتحمل أجواء لبنانية واضحة بالإيقاع والكلمة، وهي من كلمات جيلبير أبي نصيف وكريم عبدو، ألحان كريم عبدو وتوزيع سليمان دميان، وصارت متوفرة حصرياً عبر أنغامي.

واللافت أنه راجع على بيروت صدرت قبل أيام قليلة من موعد لين مع جمهور اللبناني بحفل رح تحيي بعشرين آب على مسرح بيروت تياتر تحت عنوان حبيبي راجع على بيروت، ورح تقدم خلاله مجموعة من أغانيها من بينها أكيد إصدارها الجديد.

وهالحفل بيجي بعد محطة مهمة عاشتها لين مؤخراً بمهرجان جرش، وكانت أول مرة بتوقف على المسرح التاريخي، وكانت من أصغر الفنانين المشاركين، وقدرت تلفت الأنظار بصوتها وحضورها والتفاعل الكبير يلي رافق وصلتها.

إنجاز عالم جديد بتحققه المخرجة اللبنانية نادين لبكي، وهالمرة مع اختيارها لنال جائزة ليبراتوم للرواد لعام 2026 تقديراً لمسيرتها السينمائية والأعمال يلي حملت من خلالها قصص لبنان والمنطقة العربية للعالم. مؤسسة ليبراتوم أشادت تحديداً بأفلام تركت بصمة بمسيرة نادين لبكي من سكر بنات وهلأ لوين وصولاً لكفر نحوم يلي كان محطة أساسية بمشواره بعد ما نال جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان وصل للترشيحات الأوسكار.

أول أفلامها كمخرجة بال2007 اختارت ناديين تاخد تفاصيل من الحياة اللبنانية وتحطها على الشاشة وتحكي من خلالها عن قضايا مثل الفقر، الحرب والنزوح، وهالقصص المحلية قدرت توصل فيها لجمهور عالمي.

والتكريم رح يكون بفينيس ب 6 و7 ايلول ضمن فعاليه ليبراتوم للفن والسينما. ونادين لبكه مش للاسم الوحيد المكرم، كمان رح تنال الجائزه الفنانه الصربيه مارينا ابراموفيتش والمخرج الامريكي لي دانييلز.

وبعد محطات عالمية عديدة بمسيرتها، نادين لبكة بتضيف اليوم تكريم جديد لرصيدها وبتكفي تحمل السينما اللبنانية وقصصها معها لأهم المحافل الدولية.

ليلة مميزة عشتها ماريلين نعمان مع جمهورها بالأردن بعد ما أحيت حفل جماهيري على مسرح المدرج الروماني بعمان بحضور آلاف الأشخاص يلي رافقوها بالغناء من أول السهرة لآخرها.

قدمت ماريلين مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة من بينها مسافة ونشاز، وكان في محطة خاصة كمان مع يا دنيا نسينا الديو الجديد يلي جمعها بمروان خوري واللي غنته لأول مرة لايف على المسرح.

والحماس ما بقى بس على المسرح، لأنه ماريلين قررت تكون أقرب لجمهورها، فطلعت لعندهم على المدرجات وكفي تتغني بين الناس بلقطة عفوية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

لا عمرو دياب بالجزائر من إعلان متداول على السوشيال ميديا لتحذير رسمي من السلطات الجزائرية بعد ما تبين أنه الحفل المروج له على إنستغرام منه حقيقي ومش آخذ أي ترخيص.

الإعلان كان عم بيروج لحفل للهضبة بالمركز الثقافي بالجزائر، بس الجهات المعنية أكدت أنه ما في أي حفل مبرمج لعمرو دياب بهيدا المحل، أنه الحساب يلي نشر الإعلان ما عنده أي صفة رسمية.

الموضوع ما وقف عند حفل وهمي وبس، لأن السلطات حذرت الجمهور كمان من أنه يشتروا التذاكر أو يضغطوا على الروابط المرفقة بالإعلان أو يفوتوا أي معلومات مالية، بعد ما أشارت لاستخدام أسماء وهويات جهات رسمية بطريقة هدفها أعطاء مصداقية للحفل واستدراج الناس. وبالفعل تم اتخاذ إجراءات قانونية وتقديم شكوى أمام الجهات القضائية المختصة، مع دعوة الجمهور للتأكد دايما من المصادر الرسمية قبل ما يشتروا أي بطاقة لأي حفل. وبالمقابل في موعد حقيقي ومعلن للهضبة، فهو رح يكون عم يعطي عنده حفل بالعقبة بالأردن ب 18 أيلول.

النص الثاني هي الهدية الجديدة يلي اختار سيف نبيل يقدمها لجمهوره واللي طرحها نهار السبت ليكمل فيها نشاطه الفني اللافت وسلسلة الإصدارات يلي عم يقدمها خلال هالفترة.

هالأغنية الجديدة بتوصل بعد فترة ناشطة لسيف نبيل، كان حاضر خلالها بأكتر من عمل، من بينها شيطانة ووجعان، واليوم عم يضيف نصي الثاني على هالسلسلة، وبيعطي جمهوره أغنية جديدة يسمعوها ويكتشفوا أجواءها.

ومع نص الثاني سيف نبيل بكفي حضوره الغنائي ب 2026 وبأكد انه بعد في جديد عم يحضر له، خصوصا بعد النشاط اللي عم يعيشه بين الاصدارات والحفلات.

شو مشتاق لي ما في غيره وسرق لي عمري. وائل كفوري عم يحضرنا لأغنية جديدة اسمها محبوبي، وبلش يعطي جمهوره أول لمحة عنها من خلال مقطع صغير كشفه قبل كم يوم.

ومش الأغنية واحدة يلي لفتت الانتباه بالفيديو، لأن الكفية الأردنية الحمراء والبيضاء يلي لبسها وائل كان إلى حصتها من التعليقات، خصوصاً أنه ظهوره فيها أجا قبل أيام من حفله المنتظر بعمان ب 22 آب، واللافت أنه وائل اختار هالحفل تحديداً ليقدم محبوبي كاملة لأول مرة على المسرح ليكون الجمهور الأردني من أول الناس يلي رح يسمعه.

واللي لفتنا بمحبوبي انه وائل هالمرة عم يروح على مطرح مختلف شوي، يعني بعد عن الرومانسية والاحساس يلي عودنا عليهم. المقطع فيه خفة وطرافة بالكلمات، حتى طريقة وائل بالاداء كانت عفوية اكتر من العادة.

قضية جديدة عم توجهها النجمة الأمريكية سيلينا غوميز بعد ما رفعت دعوى قضائية ضدها وضد والدتها ماندي تيفي وشركتهم دانييلا بيرسون، تتهمهم بالاحتيال على مستثمرين بشركة وندر مايند المتخصصة بالصحة النفسية.

وبحسب الدعوة المستثمرين بيقولوا أنه حطوا حوالي 1,200,000 دولار بالشركة بناء على مجموعة وعود، من بينها أنه سيلينا رح يكون عندها دور كبير ومباشر بالمشروع. بس بحسب ادعائهم عدد من المشاريع يلي كان مخطط له ومن بينها تطبيق خاص بالشركة ما تنفذت.

جهتها سيلينا نفت كل الاتهامات عن طريق محاميها يلي اعتبر انه الدعوة ما لها أساس واقعي أو قانوني، وأكد انه الفريق القانوني رح يتحرك لإسقاطها. وشركتها دانييلا بيرسون كمان نفيت هالاتهامات وقالت انها مستعدة تقدم الوثائق والسجلات المالية يلي بحسب قولها بتوضح حقيقة هذا الموضوع.

0: ليلة حماسية عشتها هيفا وهبة مع جمهورها بالسويد بعد ما أحيت حفل غنائي بالعاصمة ستوكهولم وسط حضور وتفاعل كبير من الجمهور.
1: اللي عم يسمعكم بفكر إنه يعني في حياتكم شيء مخيط؟ لا
0: هيفا قدمت خلال السهرة مجموعة من أشهر أغانيها والجمهور رفقها بالغناء بأجواء حماسية استمرت كل الحفل.

بعد السهرة شاركت هيفا متابعية مجموعة صور وفيديوهات من الأجواء عبر إنستغرام، وعبرت عن سعادتها بالاستقبال والتفاعل يلي شفته، وكتبت شكرا ستوكهولم طاقة خيالية. يعني من حفلاتها وإصداراتها الجديدة هيفا مكفية موسمها الفني بنشاط، وهالمرة كان الموعد مع جمهورها العربي بالسويد.

0: في شي خبرية ما خبرتيهم اياها اليوم؟
1: يعني اكيد في كتير اخبار بس منتركهم لنهار الخميس.
0: يلا خبرينا شو قصة رجع على بيروت؟
1: يعني عن جد لين الحايك عم تثبت حالها، وكنا حكينا بحلقات سابقة انه عن جد قدي يعني خاصة بس راحت على جرش قدي ثبتت حالها وقدي الكل حكي فيها، يعني صوت حضور على المسرح. فهلأ عملي كونسرت جديد ومسميته حبيبي راجع على بيروت باسم الأغنية الجديدة يلي هي نزلتها.
0: وائل
1: انت بدك تقولي لي سمعتي هلأ
0: سمعت الامبارح يعني التيزر بس ما بعرف ما نزلت، يمكن بعد الغنية
1: بعد ما نزلت هو بده يغنيها بحفله. بس يعني انا شخصيا استغربت، يعني ما توقعت انه وائل يكون عم يغني هيك ستيل، يعني بس تسمعيها قبل ما يبلش وائل يغني بتفكري لا غير فنان، لانه نحن مش متعودين على وائل برات الرومانسيه او برات يعني يعني الشيء اللي متعودين عليه بوائل. بس يعني اكيد مثل ما هيفا دائما بنقول هيفا شو ما تعمل بتضرب، واكيد وائل الاغنيه رح تكون كثير
0: كمان هيك. مش لازم دائما نتعود على ستيل معين للفنان، نقدر نتقبله بغير ستيل.
1: مزبوط، يعني يمكن في عالم يمكن ما تتقبل هذا الشيء لانه خلص يعني وائل معودنا على ستيل معين، يعني حتى بس جرب يغير. يعني في أغنية تك تك تك قلبي بالي انت هديك السنة غير شوي، بس مش مثل هيدا، يعني هيدا الريتم تبعه غير، الكلمات غير، الأداء تبعه كان غير. فيعني إن شاء الله أكيد الجمهور يحبه، بس مثل ما قلنا يعني وائل أكيد شو ما يطرح أغاني بتروح فايرل والعالم بتعلق عليها.
0: غير انه ماريلين والسهرة تبعه وقدي بيكون عن جد جو رومانسي،
1: غير انه جو رومانسي ماريلين كل مرة عم بتبين للعالم قدي هي قريبة من جمهورها وقدي جمهورها بيعني لها. يعني حتى بس تطلع اوقات على انستغرام وتقعد تحكي معهم، يعني بتسألهم اسئلة بيكتبوا لها هن بهيدا البوكس او بيطرح عليها اسئلة بتجاوبهم وبتاخد وقتها. فكمان انا نزلت وغنيت معهم محل ما هن قاعدين وفاتت بقلب الجمهور، عم بأكد مرة تانية قدي ماريلين قريبة من جمهورها وقدي بتعطيهم قيمة. إذا بدنا نقول
0: يعني قدي كمان تغير فكرة الفنان تجاه ما بدي أقول الفانز إنه الجمهور تبعه. قبل كان كتير في هيدا هيك بعد بين الفنان والجمهور تبعه، في دي هيدا الديستانس. هلأ مع الجيل الجديد، مع أنه حتى الجيل القديم بلش يعتمد هيدا الفكرة أنه يضل في تواصل، يمكن قدي في فنانين بيردوا على الانبوكس تبعهم بالكومنت أو حتى بيروحوا بيشوفوا الجمهور تبعهم،
1: في منهم بيعملوا أصلا هيك جاذرينج للفانس تبعهم. بس هذا الشيء كتير مهم لأنه يعني مثل ما قلنا أنه مثلا ماريلين بتعتمد هيدا الستيل. حتى هي كانت تطلع بأوقات تقول مثلا أنا بدي أعمل اللي بيحب يجي يشوفني. يعني كتير مهم الفنان يكون قريب من الفانس تبعه لأنه بالنهاية هن اللي بيوصلوا للكمة. فمارلين معتمدة هذا الأسلوب وهي بطبع، يعني شفناها بكذا مسلسل بكذا انترفيو، هي حدا قريب من القلب، فأكيد رح تكون عاطية جمهورها هيدا الأهمية.
0: شكرا لك كارين، شكرا لكم مستمعينا، ودائما مثل ما لكم كل التنين وكل خميس
1: خلوا عينكم على الفن.
0: شكرا لك ماريانا داود، أكيد رح نلتقي على الساعة 5 من بعد جولة المحلية.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أوريغامي، سامعين فيها؟ حقك تعرف إنه هالكلمة يابانية ومنا بس هواية، إنما هي مجال يجمع بين الفن والمات والهندسة. أوريغامي اليابانية الكلمة فيها بتعني أوري الطوي أو الطي، وكامي يعني الورق، وبالتالي هالفن هو فن طي الورق، وله أكيد جذور تاريخية كتير كبيرة عندهم. بياخدوا الورقة وببلشوا يطووا فيها ويعملوا فيها أشكال هندسية ثلاثية الأبعاد وكتير حلوة، وأكيد بيتباروا بهالإطار. المهم نعرف إنه الأوريغامي طور كتير وتطبيقاته استعملت بأكتر من مجال، منا مثلاً المجال الفضائي، ومنا كمان الألواح الشمسية وغيرها من الأمور المتطورة والتكنولوجية. أوريغامي اليابانية فزوامي.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي بريل لتر 200 ملي بدولارين و70 سنت، شامبو سانسيلك 600 ملي بدولارين و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الخامسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
2: في العناوين: عون لبنان ملتزم تطبيق اتفاق الإطار كاملا وسلام، تفاهم أممي للحاجة إلى استمرار وجود اليونيفيل. مواد متفجرة باتجاه مرتفعات علي الطاهر وصواريخ على الدبشي والمنصوري وكليرفيلد يلتقي قائد الجيش. تطورات لبنان والمنطقة بين جعجع والسفير السعودي.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ووليد فريشي. لا موعد محددا بعد للجلسة أو للجولة الثامنة من مفاوضات روما، لكن الأهم أن مسار التفاوض لم يسقط، ولبنان الرسمي لا يزال متمسكا به باعتباره اليوم المسار الأكثر جدية وربما الفرصة الأخيرة المتاحة لتثبيت وقف إطلاق النار والدفع باتجاه انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني. من هنا تأتي أهمية مواقف رئيس الجمهورية اليوم الذي يؤكد أن لبنان لا يزال متمسكا بالحل الدبلوماسي وبالمفاوضات وببقاء القوات الدولية في الجنوب باعتبارها ضامنة للحضور الدولي وعنصرا أساسيا في الحفاظ على الاستقرار. ومن هنا نبدأ
1: في التفاصيل. إذن عون لبنان ملتزم تطبيق اتفاق الإطار كاملا، ويؤكد أمام وفد نيابي على أهمية وجود اليونيفيل في الجنوب ويشدد على خيارين. كل التفاصيل مع مرسال العيلي.
2: تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون من وفد نيابي يمثل مختلف التوجهات والكتل العريضة التي تحمل توقيع 86 نائبا وتطالب بالتمديد لقوات اليونيفيل. الرئيس عون حي المبادرة وأكد أن إسرائيل ترفض وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه، فيما لبنان يطالب ببقائها، وشدد على أن المهم هو استمرار الحضور الدولي في الجنوب وفق خيار لبنان الأول، وهو التمديد لقوات اليونيفيل، وإما الخيار الثاني أي اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية تعمل بالتنسيق مع الجيش على دعم الاستقرار وتنفيذ المهام الموكلة إليها. وأمام وفد تاسك فورس فور لبنان أكد رئيس الجمهورية التزام لبنان تطبيق اتفاق الإطار كاملا وتعويله على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه، وهي جادة وملتزمة وداعمة. وإذ شدد الرئيس عون على أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية، فهو أشار في إطار آخر إلى أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية. وفي بعبدة اطلع رئيس الجمهورية من وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على التحضيرات لإقامة معرض إكسبيريا في تشرين الأول المقبل، ويتضمن الجديد في حقلي التكنولوجيا والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة بمشاركة لبنانية عربية ودولية واسعة. رئيس الجمهورية نشر قانون إلغاء عقوبة الإعدام الذي أقره مجلس النواب قبل أيام. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: الوفد النيابي سلم الرئيس الحكومة نواف سلام نسخة من الكتاب الموقع من 86 نائبا دعما لاستمرار مهمة اليونيفيل، وأكد سلام أن الموقف اللبناني الرسمي يتمسك بالحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب تطلع بثلاث مهام أساسية: المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال. أضاف سلام: أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا موقف لبنان الواضح في هذا الشأن، وقد أبدى تفاهما للحاجة إلى استمرار وجود قوة أممية في الجنوب تخليف اليونيفيل، وهو ما عكسه أيضا في تقريره الأخير بهذا الخصوص.
1: من ناحيتها أعلنت اليونيفيل اليوم أنها سجلت ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي في الجنوب خلال الأسبوعين الأخيرين.
0: ألقت مسيرات إسرائيلية مواد متفجرة باتجاه مرتفعات علي طاهر في النبطية، واستهدف موقع دبش في مدينة النبطية بصاروخين وسط استمرار تحليق الطيران المسير، وسجل تحرك لآليات تابعة للقوات الإسرائيلية شرق بلدة الخيام بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه أحياء البلدة وأطرافها. وتوغلت القوات الإسرائيلية في الأطراف الشمالية والغربية لمدينة ميس الجبل منطقة وادي الجمل ودوبي، وترافق التوغل مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل.
1: وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على حداثة، واستهدف قصف مدفعي المنصوري ومبنى بلدية بني حيان ومريمين وطلوسة، وأحرقت منازل فيها ووادي سلوقي وعيترون، كما استهدفت غارتان المنصوري.
0: المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا واوية شرحت ما حصل في غارة أنصار.
3: في ليلة يوم السبت هاجم إرهابيو حزب الله قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة الأمنية في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وردا على ذلك أغار جيش الدفاع على مقر قيادة عسكري تابع لقوة رضوان في جنوب لبنان. كان هدف الغارة المدعو علي سمير الحاج حسن قائد كتيبة في قوة رضوان التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، وقد تم القضاء عليه إلى جانب عدد من إرهابيي حزب الله الآخرين الذين كانوا ضالعين في الدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي. كما تواجد داخل مقر القيادة العسكرية الإرهابية أفراد من عائلة المدعو الحاج حسن، حيث لم يكونوا هدفا للغارة. لقد اختار هذا الإرهابي التواجد مع أفراد عائلته داخل مقر عسكري تابع لحزب الله الإرهابي، وبذلك عرض حياتهم للخطر.
1: عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد التطورات في لبنان والجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الجيش الإسرائيلي. كما أكد الطرفان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.
0: في معرب حضرت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وسفير السعودي فهد الدوسري على مدار ساعة من الوقت في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار كيوميشيا.
1: عطفا على ما يتم تداوله حول نقل مواد كيميائية إلى مرج بسري، أكد مجلس الإنماء والإعمار في بيان أن أي من الوزارات والمؤسسات المعنية بالموضوع لم تراجعه بهذا الخصوص أو تطلب موافقته أو حتى تعلمه بالأمر. وأوضح أن الموقع الذي وضعت فيه هذه المواد يقع ضمن الأراضي المستملكة من قبله، وإذ دعا الوزارات والمؤسسات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، أكد ما خلص إليه البيان المشترك بين وزارتي البيئة والزراعة لجهة ضرورة قيام مؤسسة كهرباء لبنان باسترجاع هذه المواد ومعالجتها وفق الأصول.
0: نشرت لابورا تقريرا الذي يبين استمرار خطة إخراج المسيحيين من الدولة وسط الصمت المطبق والمستغرب للمعنيين، لافتة إلى أنه في المراسيم والتعيينات الصادرة من شباط 2026 حتى اليوم تم رصد مخالفات إدارية وقانونية لضرب الإدارة، إضافة إلى ضرب التوازن الطائفي بالمراكز الإدارية والاستيلاء على المراكز المسيحية وغياب المداورة.
1: أوقفت قوى الأمن الداخلي لبنانيا وسوريا خطفا فتاة فلسطينية من مكان عملها في محلة الهلالية في صيدا، وعثرت القوى الأمنية على المخطوفة في صيدا بعدما أطلقها الخاطفان.
0: نفذ عمال وموظفو ومستخدمو وشرطة بلدية بعلبك اعتصاما أمام مبنى البلدية للمطالبة بدفع كامل رواتبهم ومستحقاتهم المتراكمة وتأمين حقوقهم في الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم والضمان الاجتماعي.
1: أعلنت وزارة التربية جدول مواعيد الامتحانات الخطية لشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2026 الطلبات الحرة، والتي تمتد من 26 آب ولغاية الأول من أيلول.
4: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: الطقس معتدل الحرارة بالأيام اللي جاية بسبب استمرار تأثير منخفض جوي ضعيف ومحدود الفعالية حتى يوم الأربعاء. لا يرجع يستقر الطقس والأجواء وترجع درجة الحرارة للارتفاع يوم الخميس.
0: تذكير بالعناوين: عون لبنان ملتزم تطبيق اتفاق الإطار كاملا وسلام تفاهم أممي للحاجة إلى استمرار وجود اليونيفيل. مواد متفجرة باتجاه مرتفعات علي الطاهر وصواريخ على الدبش والمنصوري وكليرفيلد يلتقي قائد الجيش. تطورات لبنان والمنطقة بين جعجع والسفير السعودي.
1: النشرة انتهت، أخرجها ماريانو داود. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: مشكل صدمة فينا نشوفها بعيننا. الصدمة النفسية هي استجابة لحدث شديد بيهدد الحياة أو السلامة، مثل الحرب، الانفجارات، الحوادث، العنف، فقدان شخص عزيز. حسب الدراسات معظم الناس ممكن يتعافوا تدريجياً، بس في بعضهم ممكن هيدا الشيء يسبب لهم اضطراب ما بعد الصدمة. شو الأعراض؟ استرجاع الحدث، الكوابيس، تجنب الأماكن المرتبطة فيه، فرط اليقظة وسرعة الفزع. العلاج بيعتمد على العلاج النفسي المتخصص، الدعم الاجتماعي وأحياناً الأدوية. رسالتي اليوم هي مش كل واحد بيضحك هو تعافى من صدمته. كونوا أكثر رحمة للجروح النفسية ما فينا نشوفها بعيننا المجردة، لأنه هي بتكون كتير قوية

من جديد عم نطل عليكم ومن مسا عليكم من وين ما كنتوا عم بترافقونا من كل المناطق اللبنانية ومن كل البلدان. من مسا على زميلنا ماريانو داوود اللي مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7، موقع الإذاعة rl.com.lb وتطبيق rll. دايما بتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على اكس، على تيك توك، على يوتيوب، على انستغرام، على فيسبوك، وكل الأخبار على الواتساب شانل. بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايف. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي 5 بعد الظهر على لبنان الحر. مثل العادة نهار التنين منحب نطمن عنكن وشو عملتوا بالويك أند، كيف قضيتوا، وين رحتوا وين جيتوا، قبل ما نكون عم نتناقش

0: على جان بيض وسامي الصايغ، تحياتنا الكبيرة الكبيرة لكم، ومنسمع فادي.
1: لك الله يسعد لي هالمسا الحلو يا سيمونة، والله يسعد لي مسيكي ومسا.
0: مرحبا فادي.
1: هلا عم بحكيك من البحر، هو أحلى ويك إند كان، صار من يوم السبت على البحر. الله يسعد لي مسيكي يا رب.
0: تحياتي الكبيرة لك فادي، حلوة هيك من البحر عم

0: عصامو اليوم بدي اسمع شخصيا انت، بدي اسمع صوتك هيك مبتسم ومبسوط، وخبرنا كمان شو عملت بالويك اند. نسمع حنا.
1: مساء الخير سيمونا.
0: مساء النور حنا.
1: كان احلى ويك اند هذا الويك اند، احتفلنا بعيد السيدي، ينادى عليكم جميعا
0: وعليك بايام حلوه
1: وكل مستمعينك.
0: شكرا حنا، منشوف جان شو عمل.
2: سيمونا يعطيك العافية، والله كنا قعدنا على 5 أيام بالجبل، نزلنا مبارح عيدنا فوق عيد السيد، إن شاء الله بينعاد على الجميع وبسلم على الجميع، على جميع المستمعين، وهلأ منشوف شو الموضوع. سيمونا يعطيك العافية، وسلمينا على إليش، عملي معنا
0: بعد فاتع على استوديو
2: إليش ميرزا إذا عندك، سلمينا عليها وسلمينا على المخرج مريانو.
0: مرسي
2: سيمونا.
0: مرسي لك يا جان. اذا سمعت ليش بسلم عليك يا جان بايد، بناخذ اتصال على 0918-233 لبنان الحر. الو
3: الو،
0: مرحبا.
3: مرحبا،
0: مين معنا؟
3: هي بقول اسمي حبيبه.
0: اكيد تفضلي اليانا.
3: الو.
0: نعم تفضلي.
3: بدي بس اطلب منك طلب حبيبي. أنا بس لأنه بحاجة لمواد غذائية.
0: إليانا هذا الموضوع حكيناه هديك الجمعة وتركنا الرقم على الهواء، أكتر من هيك ما فينا سرق. بفهم عليك، بس أنا أكتر من هيك ما بقدر أعمل، لأنه بتعرفي أنه هذا البرنامج منه مخصص للمساعدة. بدي أعتذر منك كتير، وأدب إذا بدك بس بتقولي رقم تليفونيك وإذا حدا بيحب يساعد بس.
3: لأنه
0: بس خلص أنت بس قولي لي شو الرقم وبس.
3: 71-530 من 107، لأنه بحاجة ضروري، عندي طفلين.
0: ماشي، شكرا لك إليانا. من كفة جان بتسلم عليك.

0: يا سيمونة أنا فيني ما أسمعك فيه. والله لو بدي يكون بالمريخ بدي اسمعك، بدي اسمع مستمعين المهضومين الحلوين.
1: شكرا فادي من اسمع عصام.
2: سيمونة أنا بيشرفني أحكيكي شخصيا واسمع صوتك على الراديو وأحكي معك. ويكند تقريبا ميت، ما في شيء مهم، نزلت على بيروت مع الأولاد، مع أولاد خيي أنا أكيد صح. هيدا هي، ومبدئيا من بكرة مبلش صيد،
1: هيدي أكتيفيتي،
2: بده يفتح موسم الصيد عندي من بكرة أنا، فحضري حالك لأكلة عصافير غير شكل.
1: أنا حتى لو ما باكل عصافير بدي أكل عصافير يا عصام.

0: جون بيقول لي هاي حشورة فوق جون أكتر حدا بيقول لي أنا حشورة. طب إيه حشورة صراحة من عم يحكينا من حدث الجبة مبارح تعشى مع اللي بيظهر معه ببرودات بشرة. It was amazing. المهم بتكونوا انبسطوا وتسليتوا. ليش في أجمل بدي أحكي شمال. ليش في أجمل من الشمال يعني هو الهيك اللي دم بحن.
1: فارسي مونا كيفك؟
0: ماشي الحال سامي؟
1: عليك بعيد السيدة وضل بصحتك خلينا هيك مبسوطين ببرنامجك كثير كثير.
0: شكرا لك سامي. يا رافي هنا سيان عم بقول هلو. I'm Rafi. Saturday seminar, Sunday church and then mountain chilling and rest.

0: رح نسمع ربيع ما انه مأخر اليوم علينا.
1: شو حلوة هالصيفية منقضيها يومية، نحكي على لبنان الحر مع سيمونة الصبية. تحياتي إليك سيمونة، تحياتي لكل أسرة الإذاعة، لكل اللي بيتصلوا، إن شاء الله هالويكند كانت حلوة. تحياتي للجميع، أنا مشارك معك بالموضوع.
0: يلا أكيد أكيد، بس هيك كم دقيقة تنشوف شو عملتوا وتكونوا صرتوا كلكم على السماء، وبنرجع نطرح موضوع الحلقة. توني فريفر عم بيقلنا أحلى مسا سيمونة لبنان الحر، رفيق توني فريفر ميروبا، أكيد بميروبا برودات كان هذا الويكند.

0: وسام قال عم بيقلنا ولا أحلى من هيك يا حشورة. ليك هلا أنا حشورة بس إنه هيك بليميت يعني مش كثير بسأل أسئلة. هلا بدكم تفتحولها افتحولها ما عندي مشكلة. يلا نسمع أبو سمعان.
1: يسعدك هالمساء يا سيمونا.
0: يا هلا.
1: يخلي لي هالاسم. معك نبيل أبو سمعان أبو سمية البدرون. والله سيمونا لك بس نكون بالضيعة يعني شو بدي خبرك؟ ما في شيء بينوصف. البرود، الرواق، الرفقة، الأصحاب، الحبايب، القداس الحلو، كنيستك اللي بتحبها. وزائد كان عندنا مهرجان دوما طلعنا عليها. وطبعا الأحد شربنا عرق و
0: صح
1: مثل العادة يعني. هيدي اسمها فرصة لبنانية بير مرتبة يعني مثل العادة. والحمد لله كتر خير الله. نشكر الله انه خلقنا لبنانية وبنشكره أكثر انه خلقنا بدرونية. وإن شاء الله يكون نهارك حلو وكل أيامك حلوة.
0: يعني كانت ظابطة طي ولع آخر شيء بالأخير على قصة البترونية. يعني عن جد حلو دايما هيك يخلص الويك أند مع هيك كباية عرق. وكيف إذا كان كباية العرق بالجبل؟ اتصال. ألو.
2: ألو
0: فوزي.
2: مساء الخير.
0: لك مساء النور.
2: كيفك يا سيمونة؟
0: ولك منيحة وأنت؟
2: منيحة.
0: كتر خير الله.
2: تكملك هاليومين. وأنا
0: إيه ما بكون بالشغل.
2: أنت منيحة.
0: كتر خير ربنا.
2: الله يسهل أمرك وضربي.
0: شكرا يا فوزي.
2: يبعد الحرام عنك يا سيمونة.
0: كترهم هالدعوات.
2: بعتلك ابن حلال يسونك ويحميك ويحبك.
0: مرسي
2: الله يخليك حياتي. الله معك.
0: الله معك. باي فوزي.

0: مونا بونسوار حبيبي، ليلتك موافقة. معك جورجات. أنا يا سيمونا إجمالا بحب دلت بالبيت أكتر أوقاتي، بس مع باقي ببيت التاني هي إذاعة لبنان الحر ما بطفيها، بدل تسمع الكل وبشارك مع مانو هون، هو ونور كتير بحبهم ومحبوبين عن جد، بوجه لهم تحية، وبوجه تحية لكل مستمعين لبنان الحر عن جد هالإذاعة، وبالأخص بدي أقول له لعصام صوتك كله حنية وبراءة يا عصام، عن جد أنا كتير بحب أسمع صوته، ولكل المستمعين إجمالا أنا بحبهم، وحبيبة قلبي ناطرتك على الموضوع يخليني
1: أكيد كلهم بحبوك كمان يا جورجات، لأنه ذكرتي زميلنا مانو صرنا زمان ما شفناه، كمان بنسمعه بس إنه بدنا نشوفه لأنه اشتقنا له.
2: هاي سيمونا،
1: هاي لين،
2: كيفنا
1: ماشي الحال؟
2: ليك الويك أند كان كتير حلو، دايما الويك أند عيد السيدة بيكون كتير حلو لأنه في مهرجانات وفي لونج ويك أند وبيبقى فرزة وكل شيء، بقى في صلاة كمان، بقى كله على بعضه بيعطي بقى من الأوقات اللي كتير كتير حلوة برغم من تنوعها، يعني بين الصلاة والمهرجانات والموسيقى والظهرات والأصحاب والعجقة بيضلوا هيدا عيد السيدة مثل ما نحنا بنحتفل فيه. بس بدي قلك شغلة، انت قلتي انه بالنسبة للشمال الدم بحن، انا مني من الشمال سيمونا، بس بقلك انه الشمال انا بس اطلع لفوق بقولون يا عمي انا ما بعرف اذا انا بلبنان عن جد، قطعة سما بكل ما يحمل من خشوعه من ودي المقدس من طرقاته من مناخه، الشمال كتير حلو كتير مخص الدم بحين أو لا، هيدي أنا مني من فوق وبقلك أنه كتير حلو. ناطرة موضوعك أنا سيمونا.
1: شكرا يا ليها، أنا قلت الدم بحن لأنه أنا نص بقعية نص شمالية، فكرمل هيك قلت من هيدا المنطلق. رح نسمع بعد فويسين قبل ما نطرح موضوع الحلقة.
3: بونسوار إزياء لبنان الحر، بونسوار سيمونا. أنا أجمل نهار الأحد كان، أول شيء طلعنا على تعنايل، تروقنا فوق بتعنايل، رجعنا رحنا على سيدة بشويت، حضرنا القداس، مشينا بالتطواف، يخز العين، الله يزيدن، الله يزيد العالم بسيدة بشويت، إن شاء الله بتحمينا وبتحميكن يا رب. ورجعنا رحنا على سيدة زحلة وسيدة الفرح وسيدة الزلزلة بزحلة.
1: يعني ويك أند قداسة بامتياز. بناخد اتصال ماريانو، معنا اتصال بنسمع فويس.
4: ايه بونسوار سيمونا، كيفك اليوم؟ بيعطيك الف عافيه.
1: الله يعافيك.
4: لا حشوره، اوكي حشوره، بس حشريه عن حشريه بتفرق يعني.
1: ما هيك
4: في حشوره انه ما لها معنى، بس انت كلك معنى وكلك حياه وكلك حب. ما بعرف شو الموضوع اليوم.
1: يلا يلا نطرح الموضوع جون، الله يساعدنا عليك يا جون، ما راح فين نقول صراحة هذا المستاج على الهواء. يلا خلينا نطرح موضوع الحلقة، وسؤالنا لكم مستمعينا، لما تحسوا أن الدنيا ضاقت فيكم لمين بتلتجئوا أو لوين بتروحوا؟ اتصالاتكم على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.

0: اتصال. الو.
1: الو بونسوار.
0: بونسوارين.
1: اذا تضايقت في عده طرق، مثلا طريقه.
0: لحظه، مين معنا بالاول؟
1: باردون، انا الي.
0: كيفك يا الي؟
1: انا الحمد لله، كثر خيرك.
0: تفضل.
1: انا بصلي بالبيت، يعني ما بروح لمطرح، بالبيت بصلي. هاي طريقه. طريقه ثانيه ممكن اتمدد على التخت واسمع موسيقى هاديه او اغاني هاديه لفيروز.
0: نعم.
1: طريقه ثالثه، هيدي ما بستعملها عشان ما عندي سياره، يعني لو كان عندي مثلا ضيعة أو شيء كان بطلع ضيعتي وبقدر، وعندي بيت مثلا بقضي يوم أو هيك بالطبيعة وبتمشى وهيك. هو اللي هالثلاث أشياء،
0: يعني الصلاة والموسيقى.
1: إيه، وفي والصلاة
0: قد
1: البيت.
0: الصلاة والموسيقى.
1: إيه، الصلاة بالبيت، يعني مش بروح على كنيسة.
0: 100%. إيه، ببيتك
1: بالبيت
0: أنت وقاعد.
1: يعني بالإنجيل مكتوب ادخل بيتك واقفل الباب وصلي.
0: نعم.
1: يعني الله موجود وين ما كان، يعني ما ضروري تروحي على كنيسة.
0: صح.
1: بعيدة لتصلي، فيك تصلي بيتك.
0: صح.
1: لأصل الإيمان.
0: صح.
1: وفي كمان شغلة تانية بتخليك ترتاحي، لما بتغفري، لما تطبق الإنجيل، اغفروا للناس، اغفروا من أساء إليكم. عرفت كيف؟
0: نعم.
1: يعني لما
0: الله يقويك يا إلي بإيمانك، يعني إذا هذا الشيء هو اللي
1: بيرتاح.
0: صاروا ثلاثة هلأ.
1: لا، في بعد شغلة تانية بقولها.
0: شو؟
1: للناس كلها، إنه لا تكنزوا كنوزا. يعني يسوع المسيح بيقول لا تكنزوا كنوزا في الأرض. يعني لما الواحد المال بالنسبة لإله ما إله قيمة، بس إله قيمته هيك بسيطة ليأمن حاجاته الضرورية، ساعتها ما بيعود يلهس ويغش ويسرق.
0: فهمت عليك، فهمت عليك.
1: يجمع مصاري.
0: صح.
1: بتعرفي أنت كصحفي، بتعرفي الفساد كان بلبنان أو بخارج. يعني
0: صرنا بغير موضوع يا إلي.
1: موضوع
0: مهم أنه الصلاة بالبيت، مش ضروري تروح على الكنيسة، بالبيت. والموسيقى. شكرا لك يا إلي، تحياتي الكبيرة لك. نسمع جون متري.
2: صباح الخير سيمونة.
0: أهلا جون.
2: عاد عليك بعيد السعيدة وعلى الجميع يا رب.
0: يا هلا.
2: أنا إذا ضاقت الدنيا بوجهي أكيد بلجأ لمار شربل. عنا كنيسة مار شربل هون، يعني بدون ما ألجأ له أنا كل يوم تقريبا هونيك. كتير انفولف بالكنيسة ومنحب كنيستنا كتير. أهم شيء إنه واحد يلتجئ للصلاة ولمار شربل بالأخص. يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك. إذن سألنا لكم، لما تحسوا أنه الدنيا ضاقت فيكم، لمين بتلجأوا أو لوين بتروحوا؟ اتصالاتكم على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.
3: سيمونة، معك جورجة حبيبة قلبي. صدقيني يا سيمونة، مين ما كان يكون، أنا ما بلتجئ إلا لأمي مريم العذراء، بحمل مسبحتها وبصلي. الصلاة بحسها هي الوحيدة، مين ما كان يكون ما بلتجئ لإله، بستعين بأمنا العذراء على السلام. ما بعرف، ما بحب أحكي شو بيصير معي إلا لأمنا، هي اللي بتفهم علينا لأنه هي اللي حاضرة معي، وما في غير المسبحة هي الوحيدة اللي بتساعدني. حبيبة قلبي يا سيمونة، وليلتك موفقة.
0: وليلتك يا جورجات. هلأ كلنا يعني أكيد الصلاة بتريحنا وهيك، يمكن أكتر شيء بريحنا، بس ما بقى حدا هلأ مثلا يلجأ لحدا، أو مثلا تروحوا على محل يريحكم. يعني في أشخاص مثل إليج مثلا بتروح بتشرب كاس بس بدأت تموي هيك تضيق فيها الحياة. خلينا نشوف إلي.
4: إيه هاي سيمونة، كيف يعطيك العافية. إليا شبية معي.
0: هلا إليا،
4: تحياتنا لإليك ولأسس لبنان الحرب. إيه، بس هيك واحد تنضايق معه أو شيء أو عنده مشكلة أو شيء، أول شيء بيتجي لربه
0: أكيد،
4: للي بيعبده، للقديسين كذا، بيرجع هيك بياخد خلوة، بيجرب يركز ليشوف شو الوضع ليطلع منه. وأكثر من هيك ما في يعمل شيء الواحد مبدئيا.
0: نسمع ماري روز.
5: هاي سيمونة، يعطيك العافية. سيمونة بلتجي لربي، بطلب يساعدني، وبذات الوقت على الأرض في صديقتي عندها الحكمة بما يكفي، بلتجي له.
0: كلنا عنا حكمة واحدة يا ماري روز.
6: يا سيمونة، بيخبرونا انه لبنان، انه يعني بيسلخونا قلبنا بلبنان، انه كيف عايشين، يعني لا في مصاري، والدولار ما له قيمة، صار لتحت، يعني انه بيصرفوا الواحد 100 دولار بطير بلحظة، وغلا وكوا، واشغال ما في، والجنوب قتل وضرب، ويا لطيف قلبنا على لبنان، وبهون اللي الخوري بيصلي على لبنان وبصير يبكي العالم بالكنيسه بالكنيسه. طيب وانتم هون عم بسمع انا شم هوا ومطاعم وسكر وعرق وما بعرف كيف، خبرونا يا عم شو هالتناقض هذا، خبرونا.
0: لا هلا المستمع قال انه هو ببيته وكان عم بيشرب كبايه عرق، يعني طبيعي العرق هو شيء متصار مثل المي يعني على غدا النهار الاحد، يعني هذا ما خاصة يمكن من اخف الالكول او خلينا نقول انه ارخص الالكول، معقول واحد يلاقيه ببيته شيء طبيعي او بركي حدا هدي اياها، بس ما بظن حدا من المستمعين قال انه عم بيروح يسهر ويظهر.
7: إيش سيمونا، سيمونا شو هالسؤال؟ إيش سيمونا، أنا لما كنت بدي الدنيا فيه كنت أستجل لبيه وأنا وياه نحكي إنه عن ربنا وقدي ربنا بيساعدنا وهيك، بس دايما هو ثرو بيه كنت أستجل ليسوع لأمي العذراء ولأبونا شربي، بس هلأ بيه فل من الدنيا صرت أنا بتجي دايركت لإلهم، مين إلك غيرهم لحتى تشكيلوا همين، مين بيساعدك، مين بيطلع فيك، مين بخفف عنك غيره هو، بقى غيره هو حرام الواحد يتجي. Thank you سيمونا.
0: Thank you يا لين. الله يرحمه الله يرحمه.
8: إذا ما وقت يا سيمونة بطلع الضيعة، الضيعة أجمل شيء، بكفي الهواء النقي، يمشي واحد في الطبيعة بينسى هموم الدنيا وما فيها. وإذا ما كنت بالضيعة يعني الصلاة، بيلجأ لواحد للصلاة يقعد هيك شوي بيتأمل بكلمات ربنا، بيقرأ بالإنجيل، هيك قصص.
9: والله يا سيمونة هلا الصلاة والإيمان ما في بد منها، يعني كل يوم واحد يصلي. بس أنا بدي أقول لك أنا وقت بضيق الدنيا بوشي هيك بقعد لوحدي، لا لا حالي أحليلي هيك برو أكتر، بحط العلبة الدخان وركوة القهوة بقعد، وطبعا معي التليفون والراديو مشان اسمع لبنان الحور. أنا لبنان الحور كتير بريحني، خاصة عصام، عصام الله يرحم أخوه.

0: دخيل اسمهم كلهم بس المحبسة. أنا لهونيك بروح. الله يقويكي
1: ويقويك توني، عن جد الله يخليكم بإيمانكم مستمعينا. يعني كل إنسان مثل ما قلنا عنده طريقته تيخفف عن حاله أو تيخفف من هالدنيا على حاله. إذا لما تحسن الدنيا ضاقت فيكم لمين بتلتجؤوا أو لوين بتروحوا؟
2: هاي سيمونا.
1: هاي.
2: يعني أنا عم بسمع جبت العالم كله. طب إذا كل العالم بتصلي ومؤمنة، في سؤال بحيرني، من وين جاي هالشر كله؟ إذا كل العالم بتصلي ومؤمنة، من وين جاي الشر والأذية؟
1: هو كمان هذا سؤال إنه يسأل، بس دائما برج الخير في شر وبرج الشر في خير، يعني ما

0: هاي كيفك؟ أنا كل حياتي بروح بشكي لأمي وهلا أمي فلت من الدنيا بس بعدني بروح لعندها على أبرا وبشكي لها. رح أسمع بعد فويس قبل ما ننتقل لزميلي رين.
1: بجور سيمونا يعطيك العافية.
0: على عافيك.
1: والله أنا بما أني بالغرب بأوتاوا وقت اللي بكون معصبي بروح على منطقة اسمها مونتي بيلو، في هناك هيك لاك كتير كتير كبير، هو في مقاعد كمان بقعد على المقعد وهيك بعد بتأمل بجمال الطبيعة، ولا أحلى من هيك. يعطيك العافية ومرسي كتير، معك تراز من أطوة.
0: تحياتنا الكبيرة لك تراز، سمعتك عم تعملي بس قالت المنطقة
2: طبيعة رائعة جدا، يعني فيك تكبي كل همومك وتبلشي عن جديد، يعني بتعبي بتعبي بتعبي عن جد
0: ريحة نفسي.
2: ايه صح.
0: سمعت السؤال شو كان؟ انه لما تحس ران حالك انه الدنيا ضاقت فيك لمين بتلجئي او لوين بتروحي؟
2: لمين بلجأ؟ أنا يعني بلجأ للناس المقربين، يعني
0: عائلتك.
2: ايه عائلتي، يعني بصير بقر بقر لحالي.
0: بتقري لحالك؟
2: ايه بقر لحالي. لا لا، أول شي بقر لحالي بعدين بصير بقر لهم بعدين.
0: منيحة أنا واحد يحكي لحالته يفضي.
2: ايه بتفضي وبعدين هيك بتتأملي شوي بالطبيعة بتروقي وخلصنا.
0: هالقد بسيطة
2: يعني ما تعقدي الأمور بحياتك. انت لمين بتجي هيك تشوف؟
0: انا هلا انا صراحه لانه ليش قلت لك انا بحكي لحالك، انا كتير بحكي، يعني بقعد لوحده بقعد لوحده بالاوضه بصير بقعد بحكي لحالي وبصير انا بسأل بجاوب وقعد بتفاجئ من حالي انه والله عندي صوت تاني براسي، يعني قادر يجاوب يلي هو يمكن بالايام العاديه ما بننتبه له.
2: لا
0: بس مع هيك بس يصير في سكون بننتبه له.
2: صح، على طول على طول على طول بس تسألي حالك أكيد بيجيك الجواب. أكيد أنا هيك بحس، يعني مش إن هيك أنا بجر لحالي، بس أنا وعم جر بصير بفكر يمكن يكون أنا غلطانة، يمكن يكون أنا سبب هيدا المشكلة، يمكن أنا وصلت حالي لهون. بسأل حالي، ما بقدر اكتشف الحقيقة إلا بس كون عن جد عم راجع نفسي وعم بسأل حالي هول الأسئلة.
0: طيب إذا كنت مثلا عم تسألي حالك ران ولقيت الأجوبة بس أنه بتروح تسألي غير حدا وحسيت أنه في عنده أجوبة غير،
2: إيه أختي مثلا بصير بشارع بصير بدافع عن حالي، يعني
0: عن جد
2: بصير بدافع عن رأيي. لا مش لازم هيك بلا هيك، عرفتي؟ إيه بحكي كتير أنا وياها وبنهاية بفكر بيلي بناسبني أنا، يعني بسمع الآراء بس بفكر بيلي أنا بناسبني.
0: وبتغضي أنت إذا بتلاقي شيء مناسب
2: بتغضي.
0: رح أسمع آخر فويس قبل ما نسلك الهواء. عصام
3: سيمونا، أنا بدي انحني قدام فادي وبدي أقدم له كل الاحترام. الفويس يلي بعته فشل خلقه وحمد الله هو خيه، رجعوا عن جد أخوة وحسسني أني عملت شيء. الحمد لله أنا مبسوط بهالشغلة. لوين بلتجي أنا ما بعرف، بس الدنيا فيي عم بلتجي للسما كلها، مش عم حدد حدا، يعني يا رب يا الله السما كله. مرات بردوا مرات ما بردوا، مرات بوسعوا علي أكتر وبدي سلم على جورجات كمان، وبدي أشكر الفويس تبعه وكل المستمعين. كلكم بتعقدوا، كلكم كلكم كلهم كلكم بتعقدوا.
0: شكرا عصام، رح اسمح لك بس بهذه المرة تكون عم بغص صوتك، مرة بكرة بدي اسمع صوتك يكون أحسن من هيك بكتير. عصام من ورا فويس، لأنه عصام خسر خيه من فترة، ف بفويس من فويساته بيخلي فادي من طرابلس يكون عم بيرجع يحكي مع خيه.
2: أوف.
0: يعني قدر يعني بطريقة من وراء فويسه أنه يتصالح مع خيه. شكرا لكم مستمعينا، ومثل ما شفنا أنه الإيمان يمكن هو بالبداية هو أساس كل ريحة. صح. نفسية بالحياة. موعدنا الأضرات بتجدد بكرة على الساعة 3، إلى اللقاء.
4: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الاي اي
5: كل تنين وكل اربعه 5:30 على لبنان.

بدي وجه تحية لعصام لمستمعي لبنان الحر مثل ما قال عصام، لأنه عن جد بيقفوا حد بعضهم البعض. نحن عائلة، وقتا منقول لبنان الحر عائلة يعني عن جد عائلة نحن وإنتو، فكل الاحترام لإلكن وكل التقدير لمستمعي لبنان الحر. ونصيحة كمان مع بداية اللقاء، صدقوني كل إنسان معرض، كل إنسان معرض أنه يقع بمصيبة، كل إنسان معرض أنه يتفركش، كل إنسان معرض أنه يقع، ولكن أهم من هيدا شيء، من هالشي كله أنه نعرف نرجع نقوم. فلما تحل علينا المصيبة صدقوني ما لازم نركع قدامها، لازم بس نركع قدام ربنا وهو يلي بخلصنا منها وحده.

تحية لجون بيض، شكرا كتير على القلوب يلي منوجه لك إياها. نحن بدورنا كمان إذا بتحبوا تتواصلوا معنا 7959111 09218233.

لأنه ماريانو عم بيحكي عن سهر الليالي. شو رأيكم خبركم شوي عن الليل؟ نحكي شوي عن الليالي. أكثر من 60% من الكائنات بيعتمدوا على ظلام الليل لحتى يتكاتروا أو لحتى ينبشوا عن الأكل. بدون الليل أكيد هيدا النظام عندهم بينهار، النظام البيئي بينهار. مشان هيك الليل كتير مهم بالنسبة لبعض الكائنات.

منتابع أنه بيميل العقل البشري للتفكير الإبداعي وبحل المشكلات المعقدة بالليل بسبب هدوء الرواء يلي منعيشه، بخلينا ما نكون مشتتين ومنقدر أنه نسمع أكتر ونصغي أكتر ونفكر أكتر. كرمال هيك الليل بيساعدنا على الإبداع.

تحية طيبة لموريس فخوري، كمان بقول لك يسعد مساك ربيع نقولة، كمان بوجه لك تحية كتير كبيرة. ومنتابع حديثنا عن الليل، لازم تعرفوا انه خلال الليل بيفرز هرمون النمو اعلى مستويات، وهو المسؤول عن ترميم الانسجة وبناء العضلات وتجديد خلايا البشرة، وبيشتغل ايضا الليل كمكيف طبيعي للارض، فبغياب الشمس يسمح للكوكب بالتخلص من الحرارة يلي امتصتها نهارا، وهيدا الشيء بيساعد على حفظ التوازن الحراري للمناخ.

0: منتبع مع رسالة من ربيع.
1: شو هبطلي المهيوبي وبتمنى لك كل الخير، انت يا ران الحبوبي ومميزي وبتبقي غير. تحياتي لك مدام ران، شو الصوت الحلو بيعطينا طاقة إيجابية. إن شاء الله كانت ويكاند حلوة معك، إن شاء الله كان عيد انتقال أمنا مدرم العذراء للسماء، عيد مبارك عليكم على الجميع.
0: وعليكم كمان يا رب. ران حبيبة قلبي أنت جورجيت، تحياتي لإلك. ونتابع مع شوية أخبار قبل موجز الستة إلا ربح. بألمانيا إذا تأخرت سيارة الإسعاف أكثر من 10 دقائق على موقع الحادث فما بحق للمصاب أنه يرفع دعوى قضائية عليهم. ومنتابع جلسة أسبوع أكيد عند الطبيب النفسي بيعادلوا إنك تنظر للبحر بس لمدة 5 دقايق، يعني إذا طلعت بالبحر فترة 5 دقايق أنت منك بحاجة تروح لعند طبيب نفسي. في السويد ما في عندهم اختبارات وامتحانات لحتى ما يأثروا سلبا على نفسية الطالب، ما بيعملوا فحوصات.

أيضا من الأشياء يلي حلو أنه نعرفها أنه إذا شمينا ريحة تقريبا لنا 20 سنة ما شميناها، ولكن لما شميناها أثرت فينا، بترجعنا للذكريات القديمة يلي كنا عايشينها قبل 20 سنة. يعني ريحة إلى دور كتير كبير بالذكريات.

0: وآخر خبر هو الشخص يلي بيقدر يبقى صامت لفترة طويلة من دون ما يزهق بيكون إنسان ناضج أكتر من غيره. نحن رح نتوقف هلأ ونكون مع زميلتنا رولا يلي رح توفينا بموجز لآخر وأهم أخبار الساعة 6:45.
1: شغل راسك مع رنا

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 6:45 في إذاعة لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أفادت مصادر سكاي نيوز بأن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سيلتقي قداسة البابا لون 14 في روما في 20 آب. خلال استقباله وفدا من مجموعة العمل الأمريكي، قال رئيس الحكومة نواف سلام: نعمل على مسارين متلازمين، الإصلاح واستعادة الدولة لسلطتها على كامل أراضيها. ميدانيا، تعرضت بلدة زوتر الشرقية لقصف مدفعي إسرائيلي بسبب قذائف وسمع دوي انفجارات تزامنا مع حريق في محيط بلدة فلاوي قضاء بعلبك من دون معرفة الأسباب. إقليميا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز أن على إيران أن ترفع الراية البيضاء للاستسلام. وقال ترامب: ليس لدي جدول زمني محدد لإنهاء الصراع في إيران، ولست في عجلة من أمري. انتخابات التجديد النصفي لا علاقة لها بتفكيري. أضاف ترامب: قناة الاتصال المباشرة مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني لا تزال مفتوحة، مشيرا إلى أنهم بارعون في المفاوضات، لكنهم على الرغم من ذلك سيهزمون، وموضحا أنهم بارعون أيضا في لعبة البوكر، لكنهم يهزمون دائما. إلى هنا ينتهي الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

بدي وجه تحية لمارون. هاي مارون رح يرفقنا لست ونص أكيد، ولكل المستمعين يلي انضموا هلأ للبنان الحر، نحن معكم لحوالي ساعة ست ونص. أكيد فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا وتدرجوا معنا على الهواء مباشرة رقم التليفون 09218233 709591111 لكل الرسائل الصوتية.

0: بدنا الروق.
1: روق. روق. ايه شو كمان؟
0: طيبة. لهيفا.
1: بدون يسمعوا بدنا نروق لهيفا. تكرم عيونكم، هلا بعد شوي بنسمعكم اياها. يلا.

0: مين أحسن البنت يما الشاب؟ من زمان لما كانوا يعرفوا الأهل إنه في بنت جاية على الطريق يجنوا يموتوا يخبطوا حالهم يخبوا حالهم ما يخبروا حدا. معقول بنت جاية على الطريق؟ وإذا عرفوا صبي ما فينا نخبركم شو كانوا يعملوا، انتوا أدرى. هيدا الصبي بده يحمل اسم العيلة، والبنت بدها تعطي العيلة أو بدها تروح على عيلة تانية، فأكيد هيدا كان مشكلة كتير كبيرة.
1: أنا ذهب وأنت فرق.
0: بس الشيء الجديد هيدا كلكم بتعرفوا، الشيء الجديد يلي اليوم الدراسات عم بتأكدوا إنه الصبي بيجيب الشيخوخة والبنت بتجيب الجمال. بدنا نروق. بدنا نهدى شوي. إيه لا مش مزبوطة الدراسة بلا مزبوطة 100%، لأنه اليوم الدراسة بتشير وبتأكد إنه الأباء والأمهات يلي عندهم أولاد شباب ممكن يواجهوا تراجع أسرع ببعض القدرات الإدراكية مع التقدم بالعمر. ولقيوا الباحثين أيضا إنه هيدا بيرتبط مع زيادة الأبناء الذكور عددهم، بس النتائج بتبين ارتباط إحصائي فقط ومنه أبدا شيء مثبت علميا إنه إنجاب الذكور هو السبب المباشر بالشيخوخة. فإذا اليوم عم بأكدوا إنه الأهل يلي عندهم شباب أكتر بخطيروا بشكل أسرع من الأهل يلي عندهم صبايا وبنات.

0: عندي رسالة من شاهين.
1: يعطيك العافية. لا والله أنا بالعكس ما عندي مشكلة، بنت وصبي مثل بعضهم، بس أنا بقول لهم ما عنده بنت الله غضبان عليه، الله يخلي ولاد العالم.
0: لا عن جد معك حق 100%، لأنه البنت بتحضن أهلها، الشاب بروح عند بيت عمه يعني ما هيك، بتجي صبية بتخطفه وبتاخده لعند بيت عمه.

0: عندي رسالة جديدة.
1: هاي رن، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك
1: رن، 100% هيدي الدراسة مزبوطة، مش بس بيجيب الشيخوخة وبيجيب الآخرة كمان.
0: مع تحياتنا لكل الشباب اللي عم يسمعونا، لأنه نحن عن جد منحبكم كتير ومنقدركم كتير، بس هيك الدراسة بتقول نحن ما فينا نغيرها. مارونا بتطلع فيه بتعجرب.

0: بالنهاية ولاد كلهم يعني، كان صبي ولا بنت.
1: صح.
0: بس سبحان الله البنت تبقى حنونة أكثر. أنا عندي بنت مسافرة برا كل يوم، إذا ما تلفنت مرتين وثلاثة ما فيها تقعد تشتغل.
1: صح.
0: ويسعد أوقاتي.
1: مرسي لك كمان كمان رسالة جديدة.
2: الله يسعد وقتكم يا عم. ما عنده بنات، لا عنده حنية ولا عنده رزقة ولا عنده خير بالبيت. البنت هي كل شيء، هي كل الخير، هي وجه الخير ووجه السعادة ووجه الدنيا يعني. البنت هي كل الخير يعني.
1: تحياتنا لكل السوايا يلي عم يسمعونا هلأ. نمر سوق على مهلك. إيه.

0: عندي كمان رسالة.
1: مدام رام بونسوار، معكي جورجات، ينعيد عليكي.
0: وعليكي.
1: أنا بدي أقول لك أنه إيه، كانوا زمان يقولوا بتحزن العتبة 40 يوم لما تخلق البنت. بس أنا باعتقادي عندي بنت وعندي صبي، والله يخليك الأولاد العالم يا رب. بتصدقي مدام ران، البنت والصبي ما فيني فرقهم، واتنينهم بحسهم نفس الشيء ابدا. ومع انه بيقولوا البنت لبيا والصبي لامه، بس انا بحبهم نفس المحبه ونفس المعزه، وما حسيت انه نتقال بحياتهم علي ابدا. يعني بحس اني يمكن لاني باخذهم مثل اختهم، مثل رفيقتهم، صديقتهم، ما بعدهم كأم لهم. من هيك أنا كتير بإذن الله، الله يخليك الأولاد العالم، بحسهم تنينهم بنفس المحبة وما فيني فرقهم.
0: أكيد نحن ما عم نقول غير هيك أبدا، بس عم نقول إنه يلي عنده شباب، العيلة يلي عندها شباب ما عندها بنات، بخطيره الأهل بسرعة أكبر.
2: ست ران اللي بتجي بنت بيقولوا بس تخرق البنت تجرس 40 يوم.
0: ايه هيك بيقولوا، بس مش مزبوط. ما هي
3: يعطيك العافية، مع محبتي واحترامي وتقديري لإلك. أنا بيلة ثلاث شباب، الصغير فيهم عمره 25 سنة.
0: الله يخلي لك ياهن يا رب.
3: بس وحياة عينك وكوني على ثقة، إن شاء الله يكونوا 13 شاب مش بس ثلاثة. إذا ما في البنت ما في حياة، ما في حنية. البنت بتحضن بيا قبل الكل وبترجع بتحضن أمها، وكل حنية.
0: معك حق توفيق 100%، وهيدا يلي بيعطي الشباب للأهل، يعني أنهم يكونوا عم بعيشوا بعد لقد ما كبروا يحسوا حالهم بعدهم شباب بفضل البنت، وهيدا شيء كتير حلو لازم ضروري نعرف قيمته. أكيد عندي رسالة جديدة.
4: هاي مدام رين،
0: اهلا وسهلا،
4: يعطيك الف
0: عافيه.
4: بقولوا هم البنات للممات، لا عزبه انا. فهم البنات هم البنات للممات. طب والله الواحد بتتجوز، بس ستنا عن ستنا بتفرق. طبعا
0: طبعا، هلا هم البنات للممات اوكي، بس كمان هم الشباب هم. لا
5: بونسوار،
0: أهلين عيسام.
5: عم بزعجكم اليوم أنا كتير.
0: أبدا،
5: حس حالي تقيل يعني.
0: أبدا كيف؟ أبدا،
5: بس نقطعوا لي إياها. لكن إحنا ثلاث شباب بالبيت، ما عنا أخو بنات.
0: أوكي،
5: بس ثلاث شباب حنية على أهلنا بشكل مش طبيعي.
0: برافو.
5: واهتمام بأهلنا بشكل مش طبيعي. هلأ كنا ثلاث شباب صرنا اثنين، بس الحنية بعدها والاهتمام بعده والمحبة بعدها والألفة بعدها، وإن شاء الله يا رب كل العالم هيك تكون، شباب ولا بنات، هي ذاتها هي ذاتها هي ذاتها،
0: يكونوا حنين.
5: واسم العائلة آخر هم اسم العائلة، يروح الله لا يرده.
0: يعني أهم شيء الواحد يكون كتير قريب من الآخر، يعني يكون في حنية على بعض. أكيد
4: عم تحكي عن الشباب، وأنا كل عزيم أمرأة مدام رين طبعا.
0: نعم، شكرا شكرا. كمان
6: مدام رين، أنا عندي صبيان، لكن الصبيان منيح، أنا عندي حنية بس مش مثل البنات.
0: أكيد
6: تحب يجيني بنات، بس أنا الله ما عطانا شانك.
0: يلا في مدامتك، ما هيك؟ يلا رح نرتاح شوي مع مروان.

صباح ورين ومستمعي لبنان الحر، معك دانيال من أمريكا. البنت أفضل عند كل العالم، ولكن للأسف هي مأساة عند الشعوب العربية كونها ما بتحمل اسم العائلة والورثة، بتتوزع يمكن حصة لكل أنثى، نص حصة يعني حصة كاملة للذكر ونص حصة للأنثى، لأنهم هيك بيشوفوها. تحياتي لإلك يا دانيال. منتابع شغل راسك عبر هوا.

0: إيه مرحبا هايرين، يسعد مساكي ومساء أسرة لبنان الحر.
1: شكرا مروان.
0: يعني هلأ دورت الراديو فهمت أنا شو الموضوع. صدقيني صدقيني صدقيني كل حدا بيحكي حسب حالته الشخصية العائلية، بس ما في شيء ثابت. بس أنا إذا بدي أحكيك عن واقعي، أنا أختي عندي إياها بالدنيا كلها، يعني أختي هي أمي الثانية، مع العلم أنه أنا بحترم أخواتي، وللأسف أكلت أكبر ضرب من خي صغير خرب لي بيتي. ما بدي فوت بالتفاصيل أكثر. كنا أحلى العالم، صرنا أضرب العالم من وراء ضرب عملوا فيي خيي، الله يسامحه. أنا عندي أختي هي أمي الثانية.
1: أنا بوجه لك تحية مروان، تحية لك. منتابع أغرب زواج بفرنسا، انتبهوا كتير منيح، صار في قانون للزواج بفرنسا بيسمح إنك تتزوج من شخص متوفي إذا استطعت إثبات إنه كان هو بده هالشي.

0: هلا الصبايا عايشين ومش عم بلاقوا شباب هالفترة. لكن ما تزعلي، أما ما في بوجه النظر إلي جا. يا أما أوضاعهم الاقتصادية ما بتسمح لهم، يا أما مهاجرين يعني. يمكن مشان هيك عملوا هيدا القانون بفرنسا. يلا عندي رسالة قبل ما أعطيكم الخبر.
1: يعني أنا هلأ إذا رحت على فرنسا وحطيت عيني على شي وحدة متوفية عرش مليونيرة
0: فيك تتجوز
1: موت التحويلة كانت مليونين
0: إذا هي بدها
1: مليون يورو بيمشي الحال إني أتجوزها ودغري قورتها؟
0: لا بدك هي تكون قبلاني قبل ما تموت، يعني قبلاني فيك قبل ما تموت، ساعتها بيسمحوا لك تتجوزها. أوكي عندي كمان مدام رين، مساء الخير البنت والصبي نفس الشيء، المهم التربية. عادل تحياتي لإلك يا عادل. إذن بفرنسا ممكن أنه يمتد الزواج إلى ما بعد الموت بظروف نادرة وشخصية للغاية، وهذا القانون يعرف باسم الزواج بعد الوفاة، وتم إقراره سنة 1959 بعد انهيار بعض السدود يلي أسفروا عن مقتل المئات بما في ذلك رجل كان خاطب وعلى وشك الزواج. وبموجب المادة 171 من القانون المدني الفرنسي بيقدر رئيس الجمهورية يمنح الإذن لشخص ما بالزواج من شريكه المتوفي إذا كان في دليل واضح على النية المتبادلة للزواج قبل الوفاة. يعني إذا ما في نية يا إميليو للزواج ما فيك تتزوجها. أوكي

0: نتابع شغل راسك عبر هوا لبنان الحر. قصتكم مع البرجر وجبة سريعة بحبوها كتير الولاد، ولكن من شو معمولة؟ البرجر الوحدة من مطاعم الوجبات السريعة ممكن إنها تحتوي، عم نحكي عن المحلات الكبيرة، ممكن إنها تحتوي على لحم مأخوذ من أكثر من 100 بقرة. تخيلوا أكثر من 100 بقرة مختلفة، وهيدا بيصير لأنه اللحوم بتنخلط من مصادر متعددة أثناء عملية الإنتاج، وهيدا الشيء بيخلي قطعة البرجر الوحدة مزيج من لحوم كتيرة، وهو يلي بيزيد من التحذيرات حول الجودة والسلامة الغذائية. تخيلوا قطعة البرجر الوحدة ممكن تكون مصنوعة من 100 بقرة، من 100 بقرة. تخيلوا
1: حبك يا متعب قلبي
0: خمت بحبك
1: وجودك سلبي
0: خمتك جوعان

في أسأل من الدبانة لما بتلزق عليك؟ ما في أسأل منها، خاصة إذا كنت عم تاكل وهي عم بتحوم حواليك وتون على دينك وتغط على أكلاتك، وأيضا تطير وترجع ترجع، وإنت شو تعمل؟ تجرب إنك تقتلها مرة واثنين وثلاثة وأربعة. فهيدا شي مش بس بتعب وبعصب، وممكن يخرب لك بيتك. دباني وحدة بفرنسا، دباني أوكي، فخربت بيت رجل مسن بقريته من بعد ما حرق الدين وهلكته. هلكته شو قام عامل؟ بده يخلص منها، عم يتعشى على رواق وهي عم بتطن له على دينته، عم تجي على صحنه، عم بتجرب انه تطير فوق راسه، تغط على ايده، وهو يجرب انه يخبطها. ليكو شو عامل؟

بفرنسا، نرجع لفرنسا، قام رجل مسن بقريته بتفجير جزء كتير كبير من بيته، لبل دمر المطبخ بالكامل، وذلك أثناء محاولته اليأسة لحتى يتخلص من دبانة مزعجة كانت عم بتطن على دينه وعم بتغط على أكلاته هو وعم يتعشى. فجرب يقتلها مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ولكن لما هي انتصرت عليه فشو بيعمل؟ بيقوم بيفجر بيته.

0: مدام رين، مش عم بفهم ليش عم تقرفينا الأكل؟ عم تحكي على الدبانة.
1: إيه بس ما قصدي أقرفك الأكل أبداً، قصدي فرجيك قد إيه الدبانة بتكون مزعجة. عيسام،
2: 100 بقرة، يعني تخيل قديش في بقر بهالدنيا. هيدي شغلة. بعدين سبحان الله، البرجر اللي بتاكليها بالمطعم أو بالسناك غير البرجر اللي بتاكليها بالبيت،
1: أكيد
2: غير طعمي كلياً،
1: صح،
2: غير شي كلياً. يعني أمي بتعمل برجر بالبيت وهيك، أنا بس تقلي عاملين هامبرجر اليوم بيدب الهامبرجر، برجر تبع برا تبع المطعم يمكن مع جاية يمكن مع مدري شو، بس في مطل بقول انه انا اخترعته هالمطل، انه الجاية طيبة
1: ويلي بدور طيب كمان. كل شيء بدور طيب والناس بتتهافت عليه، شو بدنا نعمل؟ هيدي هيك افكارنا لهالمطرح بتاخدنا. بس عن جد اذا منفكر، لا، معلوم البرجر بالبيت اطيب بكتير وصحي اكتر.

تقليد ثقافي شائع بالسويد اسمه فيكا. هيدا التقليد شائع أكيد بالسويد لأنه فيه بيقوموا السويديين بتخصيص أوقات خاصة ليشربوا القهوة وليعملوا محادثات هاتفة وإلى مغزى مع شخص ما. هيدا التقليد يسهم بمشاركة وتعزيز المعرفة بين الناس وزيادة التركيز وتقليل التوتر، كما بيحسن الإنتاجية وبعزز الروابط الاجتماعية بشكل كتير أكبر. فيكا تقليد ثقافي شائع بالسويد، منتأمل أنه يوصل على لبنان. هلأ نحن عنا الصبحية شائعة بلبنان، ولكن لأنه الناس صارت كلها عم تشتغل حتى ما بقى في وقت لنعمل الصبحية. هلأ أمتين الناس بتجتمع اليوم؟ صار بدنا موعد لحتى نلتقى بأحبابنا وبأقربائنا وبأصحابنا، ولكن من خلال التليفون يمكن المحادثات بتكون طويلة، بس ما بعرف قديش بتكون مؤثرة فينا، لأنه أنك تطلع بعين الشخص الآخر أهم بكتير من أنك تحكي معه فقط على التليفون.

قلي شو اسمك وهل انت بتعرف شو معنيت اسمك؟ انا نطرتكن على 7-9-5-9-1-1-0-9-218-233. بدي اياك تقلي شو اسمك، انت بتحب اسمك وشو معنيته اسمك؟ انت بتعرف؟ نطرتكن انا لتعطوني هالمعلومات الإضافية اللي نحنا كلنا بحاجة لإلها. ليش؟ لأنه معنى اسمك ممكن يأثر على حياتك وشخصيتك بنسبة كتير كبيرة. الدراسات النفسية ربطت بين معنى الأسماء وتوقعات المجتمع ومستقبل الفرد، لأنه اسمك ممكن يأثر على ثقتك بنفسك، على فرص عملك، وحتى بتكوين العلاقات. لهالسبب انك تختار اسم له معنى جيد للمولود الجديد منه مجرد هوية شكلية، بل هو عامل نفسي مهم. كرمال هيك انا بدي اسألكن، هل انتو بتعرفوا شو معنات اسميكن؟ خبرني شو اسمك، شو معنات اسمك، وهل بتحب اسمك ولا لا؟ نطرتكن أنا 7-9-5-9-1-1-0-9-218-233. هيدي دراسة للنقاش عن الأسماء.

0: رن، أنا اسمي ماري روز، مع أني خلقانة على عيد مطبطرس وبولس، بس البابا كان نادر للوردية. اسمي بيوحي سيدة الوردية.
1: أوكي.
0: وهي بتخلص من حوافي الجن الخبساء، يعني بتطرد الشر. سيدة الوردية بحب كتير اسمي ومخلصني من كتير قصص كمان.
1: أوكي، مرسي لعليك رسالة كمان.
2: مثلا اسم عصام بيعني انه شخص عصامه، يعني راسه كبير.
1: أوكي. كيف
2: ونمرود وما ادري شو، مع انه بكره اسمه بس انه هيك بقوله، ما بعرف
1: شو كان.
2: حلقة بقى اذا فيك،
1: شو كان بتحب انه يكون اسمك غير عصام؟ هيدا نشوف.
3: اسمي سوسنة وانا بزين عام، معناته أنا مش ضروري وردي، يعني وردي بمعنى وردي قطوة يعني، بس أنا بحبه وأنا اللي بزينه لإسمه. طبعا بكل شيء بزينه، بكل شيء، حتى بالحكي بزينه.
1: أوكي، تحياتي لإلي كمان، رسالة جديدة.
4: بونسوار مدام رين، يعطيك العافية.
1: أنا يعافيك.
4: معك عبدو غصن.
1: أهلا وسهلا عبدو.
4: أنا وصغير ما كنت حبه لإسمي، مع انه معناته عبد الله، بس ما كنت حبه. اذا بدك كان في شويه بولينج على الموضوع.
1: أوكي.
4: يعني على الاسم وعلى العائله. فاكيد الاسم له تاثير على الشخصيه اكيد. يعطيك الف عافيه.
1: شكرا لك كمان.
5: مرحبا، اكيد روبير معكم. يعني انا بتصور هلا فتحت الراديو، هذا صوت سترين. كيفك سترين؟
1: انا منيحه نشكر.
5: انا اسمي بحبه كثير. أول شيء في سان روبير بفرنسا إديس.
1: أوكي.
5: واسمي بيعني لي، وكوني مسيحي بحب سمي مثلا أولادي اسمي بيعنوا لي بالدين المسيحي تبعي. هيدي أنا عد كل إنسان، كل واحد عدينه الله يعينه ويعطيك ألف عافية. يعني أنا أبو إلي وسميت كريستينا البنوت، الحمد لله نشكر الله.
1: الله يخلي لك ياهون. مارون بتحب اسمك؟ بحب اسمه كتير كمان، عم بيقلي كتير كتير. هيدا شو عيسام؟
2: شو بحب يكون اسمه؟
1: ايه؟
2: لك من الأساس أنا ما بحب أصلا أكون موجود.
1: أف يا عيسام، شو بيك متشائم اليوم كتير؟
2: كمان حلية.
1: ما بحب هيك. أنا ما بحبك هيك عيسام، بحبك تكون إنسان متفائل كتير. عندي اتصال. ألو.
6: ألو.
1: مرحبا.
6: بونسواري.
1: اهلا وسهلا. بدك توطي صوت الراديو على الاخر اذا ممكن تسمع صوتك.
6: ايه وطوه يا عمي، وطوه، خلينا نسمع صوت رين.
1: لا انا بدي اسمع صوتك انت. اتفضل.
6: ابو نقول الياس المتني.
1: اهلا وسهلا فيك يا الياس.
6: احلى اسم بالمسيحيه كلها الياس.
1: بالنسبه لإلك؟ بالنسبه لإلك؟
6: بالنسبه لإلي، بالنسبه لكل المسيحيه.
1: لا، في ناس مثلا بحبوا مارون.
6: انا بقول لك للمسيحيه. انا مالك لمسحيه.
1: طب تعرف شو يعني الياس؟
6: نحن اولاد المصيطبه. ايه؟ نصنا اسمه
1: الياس. اوكي،
6: لانه السلام لاسمه مارلياس عنا تحت. مارلياس تحت.
1: بتحب اسمك تحت. بتحب اسمك
6: كيف لكان؟ يا داعي لي الشرف باسمي، انا بحارب باسمي، انا انا بحارب باسمي، انا بخيل اسمه.
1: سميت ولادك شي حدا منهم الياس؟
6: نيكولا.
1: نيكولا سميت.
6: ايه.
1: اوكي، كان فيك تسمي مثلا بنوت. إلي، إليو، إلياس.
6: بنوت ما في عندي، معطر. يعني ما عنده بنت.
1: ايه؟
6: معطر. هذا بروغرامك ما قدرت لحقته.
1: يلا. ايه. معلش. الله بعود، الله بعود بمرتك. وصل إلياس، أهلا وسهلا فيك. منتبع كمان رسالة جديدة.
7: والله يا مدام رين، أنا اسمي وعائلتي بحبهم كتير. يعني بكفي بيحكيك عن فصل الربيع. ربيع، يعني ولا مرة قلت لو اسمي كان غير. خدت خير الله، خدت خير الله بي الله يرحمه، هو حب يسمينا هيك. نحنا كلنا مسمينا اسامة عربية. ربيع خي رائد الكبير، سهام رباب توم أنا وياها، خي جاد الصغير، كلها
1: اسامي
7: عربية.
1: شكرا لك يا ربيع. عندي دانيال بتقلي اذا كان اصلا ران بالانجليزية والفرنسية يعني الملكة، او يلي بتولد من جديد. عم تفسري لي اسمي. شكرا لك يا دانيال.

0: معنيتها الزهرة الجميلة أو الحكمة حسب طريقة كتابته. أوكي، أنا بكتبه مش مثل ما أنت كتبتي R-E-N-E، بكتبه R-E-I-N-E. أنا دانيال زكر ورسو. تحياتي لك يا دانيال. بعتذر. يلا رسالة كمان.
1: بونجور مدام ران، كيفك؟
0: أنا منيحة.
1: أنا اسمي وسام وعائلتي خليل. وسام الشرف، وسام بتعلق على الصدر. أوكي. وعائلتي خليل، خليل يعني الصديق. أه. الخليل هو الصديق، والحمد لله اسم على مسمى.
0: مشكور الله.
1: أنا وصغير ما كنت حب اسمي. كنت حب يكون اسمي ميشيل مثل اسمي بالمعبودية.
0: أوكي.
1: ميخائيل. بعدين هلأ كبرت وخلص إنه عادي، ما عندي مشكل باسمي يعني.
0: أوكي، تحياتي لألك يا وسام. أوقات منتأقلم مع الاسم يلي منكون حاملينه، لأنه عم يحمل هويتنا، عم يحمل عن جد شخصيتنا. يعني كتير حلو إنه مثلاً وسام، كتير حلو اللفظ كمان. لا أحبه لأسمك، كتير حلو. جورج
2: وارما دمرين ليكي. أنا أمي وبي، أمي وستي ضلوا 3 سنين خلوني بلا وراء، لأنه كانوا مختلفين عن الاسم. ستي بدها تسميني سارة وأمي بدها تسميني مريم. بالنهاية جدي حل الموضوع، سموني بالمعمودية سارة وبالحي مريم.
0: أوكي، يعني اسمك مريم.
2: اسمي قليلي عدرة.
0: أوكي، تحياتي لإلك، تحياتي الكبيرة لإلك.
3: هيدا حبيبي، هيدا والبعشر.
4: ران، أنا بتوجه كلمة لعصام، بدي أقول له نحن معودين عليك مبتسم وصاحب نكتة، وأنا أنا بقول لك الله يرحمه لخيك، بس إذا كان خيك من مطرح ما هو عم بيشوفك بينقهر إذا شايفك أنت ميأس. بالعكس، إذا بتحبه لخيك اتكل على ربك وآمن ورجع عصام اللي كلنا نحن منعرفك مهضوم وعم زت نكت، وصدقني الجرح بضل محله. أنا فقدت أختي رح يصير لها 6 سنين ومش نسيتها، والجرح بمحله يعني، بس رجع مبتسم والدنيا بتكمل، ما بتوقف الدنيا عند هون.
0: شكرا لك على المواساة ماري روز.
5: مساء الخير مدام رين. أنا عندي صبي و4 بنات.
0: علي خليلك ياهن.
5: أنا البنات بيحكوني

0: مع جهاد.
1: مرحبا مدام رين، معك جهاد.
0: أهلين.
1: والله أنا راضي باسمي عادي، يعني ما بفكر فيه أبدا، بس حابب أقول له كلمة لعصام.
0: أوكي.
1: بعرف الجمرة ما بتحرق إلا محلة.
0: صح.
1: بس خلي إيمانه كبير، الحياه بدها تكمل. اكيد الواحد يفوت خيه مش هيني ابدا ابدا ابدا، بس بعتقد في كثير ناس بحبوه لعصام كمان، وما بحبوه يكون
0: زعلان
1: بحاله حزن
0: محبط. يعني انا حسيته محبط كمان. رساله
2: العافيه. نحن ثلاث شباب، خي جورج بعيد بعيد مار جرجيس، خي جوزيف بعيد مار يوسف، وانا جان بعيد
0: ماريو حنا.
2: بقى هيك سمونا أهلنا، تيمونا بال شو اسمه بالقديسين. ويسعد مساكي.
0: هلا أنا بقدر أقول لك شو معنات يوحنا. معناتها الله تحنن، الله تحنن على إليزابيث وزكريا لما بعت لهم يوحنا، فيوحنا الله تحنن يعني.

0: شوية معلومات صحية سريعة. زيت الزيتون والزعتر بينافسوا لحم السمك بتقوية الذاكرة وسرعة الحفظ. زيت الزيتون كمان ممكن يخفض السكر وينقي الشرايين. البشار بينافس التشيبس والبطاطا المقلية بقيمته الغذائية. الدبس بينافس العسل خاصة بتقوية الحديد، حديد الدم، وبيحارب أيضا الإمساك. أما البطاطا المشوية فبتنافس الموز بتقوية عصبة القلب.
1: سبب رئيسي حبك للإدمان.
0: إذا بتكون أكتر تكون الكلمة سهلة عضلية القلب.

من أول بعتين لسعر المقتة بأمريكا المقتية الوحدة. شوف يا مارون قدي سعرها تتصدق. طلع طلع قدامك بتشوف قدي سعر المقتية الوحدة بأمريكا.

نحن وصلنا لنهاية لقائنا معكم لليوم، إن شاء الله نكون قدرنا فدناكم شوي بكمشة معلومات وصلنا لكم إياها. شكرا على المشاركة، لأنه دايما عم تعطونا رأيكم وعم تخلونا نغتني بأفكاركم، وأيضا المعلومات يلي عم تعطونا إياها عم بتغذينا كتير كتير كتير.

0: بالنهاية شكرا لك مارون، يعطيك ألف عافية. نحن بنعطيكم موعد يوم الأربعاء إذا الله بريد بتمام الساعة 5:30 عبر هوا لبنان الحر.
1: شغل راسك مع

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أوريغامي سامعين فيها؟ حقك تعرف إنه هالكلمة يابانية ومنا بس هواية، إنما هي مجال يجمع بين الفن والمات والهندسة. أوريغامي اليابانية الكلمة فيها بتعني أوري الطوي أو الطي، وكامي يعني الورق، وبالتالي هالفن هو فن طي الورق، وله أكيد جذور تاريخية كتير كبيرة عندهم. بياخدوا الورقة وبيبلشوا يطووا فيها ويعملوا فيها أشكال هندسية ثلاثية الأبعاد وكتير حلوة، وأكيد بيتباروا بهالإطار. المهم نعرف إنه الأوريغامي طور كتير وتطبيقاته استعملت بأكتر من مجال، منها مثلاً المجال الفضائي، ومنها كمان الألواح الشمسية وغيرها من الأمور المتطورة والتكنولوجية. أوريغامي اليابانية فزوامي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: إيران صامدة، حزب الله صامد، محور الممانعة صامد. رائع وينقص أن يقال إيران في أفضل حالتها، تجارة مزدهرة، مليارات فوق مليارات من عائدات النفط، أمن وأمان واستقرار، شعب سعيد، بحبوحة وحرية وديمقراطية ومساواة، اقتصاد قوي ومشاريع تفرخ كالفطر. وينقص أن يقال حزب الله حرر الجنوب حتى آخر شبر، وعاد السلام إلى ربوعه، والناس تعيش الأفراح والليالي الملاح، والعدو الغاشم يراقب غاضبا ومحبطا من خلف الحدود. وينقص أن يقال محور الممانعة عاد إلى عزه ومجده، بشار عاد وعادت الحريات والتآخي، والسواح الأجانب إلى حلب وحمص وتدمر، وحزب الله وعصائب أهل الحق العراقية والحسينيون الأفغان يحمون مسابح اللاذقية ويفتحون قلوبهم للأخوة الخليجيين الزائرين، والبراميل المتفجرة باتت أحواض زهور. في الخلاصة، ماذا يعني الصمود الخرافي والتخريفي لإيران وحزب الله والممانعة؟ هل حصل الإيرانيون واللبنانيون والسوريون والعراقيون واليمنيون والفلسطينيون على كامل حقوقهم؟ وهل عادت القدس وباتت طريقها مفتوحة أمام الشيخ نعيم؟ على الأقل يا جماعة الخير، فليخرج إلينا المجتبى لنرى وجهه السموح ونسمع صوته الشجي، فليطل علينا الشيخ نعيم من مخبئه مع ابتسامته الرائعة. قلتم إنكم صامدون، هل قارب عدد السياح إلى لبنان هذا العام 3 ملايين؟ وهل عاد النازحون جميعا إلى بيوتهم الممسوحة بالأرض؟ هل تدفقت المساعدات الإعمارية والاستثمارية العربية والدولية بالمليارات إلى لبنان ولا نعرف كيف وأين نصرفها؟ هل بات الجيش اللبناني وحده من دون سواه على الحدود وفي الداخل ولا سلاح إلا بيده؟ الواقع إن الهلوسة باتت قاعدة والوعي استثناء. عندما جمع سمير جعجع السياديين والمخلصين في معراب مرتين ليؤكدوا على ضرورة تطبيق القرارات الدولية من 1559 إلى 1701 قبل فوات الأوان، ضحكتم وتنمرتم. وفات الأوان وكتر، وبدلا من أن تمشوا في القرارات الدولية التي تحصن لبنان وتؤمن استعادة سيادته، ها أنتم تبحثون كيف يمكنكم إنقاذ تلة علي الطاهر، وكيف تناورون لعرقلة المناطق التجريبية، وكيف تسعون إلى نعي المفاوضات وبالتالي تكريس الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، إذ يبدو أن هذا الاحتلال هو الذي يقدم لكم الخدمات الجليلة كي تبرروا حجتكم العليلة للاحتفاظ بالسلاح. ويا أحبتنا من أهل الحكم والحكومة، ثمة أغنية تقول شدوا الهم يا شباب تنعمر بيت الأحباب، ونضيف حتى نرجع ونعمر ونخلص من قتل دمر، ضبوا سلاح للشباب والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نونة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

إنها 7:45 في إذاعة لبنان الحر، طابت أوقاتكم وإليكم مساء لبنان الحر. مساع أمريكية لإحياء التفاوض وكليرفيلد عند قائد الجيش. إصرار رئاسي على تمديد مهمة اليونيفيل ومنع الفراغ الدولي جنوباً. تطورات لبنان والمنطقة بين جعجع والدوسري في معراب. الحرس الثوري ينفي التواصل مع ترامب ونتنياهو وكوشنير. ضابط أمريكي للإشراف على تسليم حماس سلاحها.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. اليوم ومع انتهاء مهلة 60 يوما التي حددها تفاهم إسلام أباد بين واشنطن وطهران، حددت الأخيرة مهلة تمتد بضعة أسابيع أمام الولايات المتحدة لتنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل، فيما أكد الرئيس الأمريكي إجراء محادثات مباشرة مع مسؤولي الحرس الثوري، علما أن مسألة مضيق هرمز تفرض نفسها وبقوة كاختبار رئيسي لأي محاولة سواء لإحياء التفاهم أو للانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد، لا سيما بعدما أصبح المضيق أحد أبرز ملفات التفاوض والضغط المتبادل. وفي انتظار أي مستجدات في هذا الملف، يتأكد أن ثمة إصرارا أمريكيا إسرائيليا على أولوية نزع السلاح وما يسري على غزة باشتراط تفكيك شامل لسلاح حماس للانسحاب والترميم يسري على لبنان، فمن دون نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة لا الاعتداءات ستتوقف ولا الانسحاب سيتم. ومع غياب أي جديد حول الجولة 8 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وفي ظل حماوة الميدان جنوبا، عنوان عريض يتربع في الواجهة وهو تمديد مهمة اليونيفيل ومنع الفراغ الدولي في الجنوب.
1: إذن رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد عرض اليوم مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الجيش الإسرائيلي. كما أكد الطرفان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.
0: وبحسب مصادر عسكرية لبنانية لسكاي نيوز، فإنه تم الاتفاق بين العماد هيكل وكليرفيلد على مواصلة البحث بشأن آلية التحقق، ولا شيء نهائيا في هذا الإطار. أضافت لا توسيع لمناطق تجريبية جديدة جنوب لبنان ولا انسحاب للقوات الإسرائيلية حاليا.
1: عون يؤكد التزام لبنان تطبيق اتفاق الإطار كاملا وأهمية وجود اليونيفيل ويشدد على خيارين. مرسال العيلي.
2: تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون من وفد نيابي يمثل مختلف التوجهات والكتل العريضة التي تحمل توقيع 86 نائبا وتطالب بالتمديد لقوات اليونيفيل. الرئيس عون حي المبادرة وأكد أن إسرائيل ترفض وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه، فيما لبنان يطالب ببقائها، وشدد على أن المهم هو استمرار الحضور الدولي في الجنوب وفق خيار لبنان الأول، وهو التمديد لقوات اليونيفيل، وإما الخيار الثاني أي اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية تعمل بالتنسيق مع الجيش على دعم الاستقرار وتنفيذ المهام الموكلة إليها. وأمام وفد تاسك فورس فور لبنان أكد رئيس الجمهورية التزام لبنان تطبيق اتفاق الإطار كاملا وتعويله على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه، وهي جادة وملتزمة وداعمة. وإذ شدد الرئيس عون على أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية، فهو أشار في إطار آخر إلى أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية. وفي بعبدة اطلع رئيس الجمهورية من وزير الدولة للشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على التحضيرات لإقامة معرض إكسبيريا في 20 الأول المقبل، ويتضمن الجديد في حقلي التكنولوجيا والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة بمشاركة لبنانية عربية ودولية واسعة. رئيس الجمهورية نشر قانون إلغاء عقوبة الإعدام الذي أقره مجلس النواب قبل أيام. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: وفد مجموعة العمل الأمريكية زار لاحقاً رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أكد العمل على مسارين متلازمين: الإصلاح واستعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها.
1: وكان الرئيس سلام قد تسلم من وفد نيابي نسخة من الكتاب الموقع من 86 نائبا دعما لاستمرار مهمة اليونيفيل. وأكد سلام أن الموقف اللبناني الرسمي يتمسك بالحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب تطلع بثلاث مهام أساسية: المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال. أضاف سلام: أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا موقف لبنان الواضح في هذا الشأن، وقد أبدى تفهما للحاجة إلى استمرار وجود قوة أممية في الجنوب تخلف اليونيفيل، وهو ما عكسه أيضا في تقريره الأخير بهذا الخصوص.
0: في معراب حضرت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والسفير السعودي فهد الدوسري على مدى ساعة من الوقت، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار قيوميشيان.
1: شريط الميدان مع بسام البيطار.
3: التصعيد الإسرائيلي بالأرقام بين 5 و 16 آب، متوسط القصف 137 مقذوفا يوميا، من بينها السبت 208 والأحد 185. هذا التوثيق بحسب قوات اليونيفيل التي أعلنت أن إسرائيل رفعت بشكل ملحوظ نشاطها العسكري في الجنوب خلال الأسبوعين الأخيرين. وفي مستجدات اليوم تواصلت العمليات الإسرائيلية قصفا جويا ومدفعيا وتوغلات، وكانت لمرتفع علي الطاهر في النبطي الحصة الأبرز، حيث يستمر حصار العشرات من عناصر حزب الله والحرس الثوري، إذ ألقت مسيرات إسرائيلية مواد متفجرة على المنطقة. ومع استمرار تحليق الطيران المسير استهدف موقع الدبشة في النبطي، وسجل قصف مدفعي على زوطر الشرقية. في أقصى القطاع الشرقي سجل تمشيط بالأسلحة المتوسطة والثقيلة باتجاه أحياء الخيام وأطرافها. في القطاع الأوسط توغلت القوات الإسرائيلية في الأطراف الشمالية والغربية لميس الجبل بالتزامن مع قصف منازل. غربا استهدفت غارات المنصوري ترافقت مع قصف مدفعي على البلدة، إضافة إلى قصف بلدية بني حيان ومريمين وطلوسي، وأحرق الجيش الإسرائيلي منازل فيها وفي وادي سلوقي وعيترون. واليوم أعلن الجيش اللبناني تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين في بلدة كفرة بنت جبيل. في هذا الوقت جددت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية شرح ما حصل في غارة أنصار فجر السبت.
4: كان هدف الغارة المدعو علي سمير الحاج حسن قائد كتيبة في قوة رضوان، وقد تم القضاء عليه إلى جانب عدد من إرهابيي حزب الله الآخرين. كما تواجد داخل مقر القيادة العسكرية الإرهابية أفراد من عائلة المدعو الحاج حسن، حيث لم يكونوا هدفا للغارة، وبذلك عرض حياتهم للخطر.
0: جملات تفجر رواية النترات، مرفأ بيروت كان بوابة إلى سوريا. سيمونا حتشيتي.
5: بعد 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت، يعود ملف نترات الأمونيوم إلى الواجهة من بوابة كلام جديد لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، يفتح مجددا السؤال عن وجهة الشحنة والجهة التي كان يفترض أن تستفيد منها. كلام يعيد القضية إلى أصلها: من أدخل النترات؟ لمن كانت؟ ولماذا بقيت سنوات في العنبر رقم 12 على الرغم من التحذيرات المتكررة من خطورتها؟ أسئلة يجيب عليها الصحفي القضائي يوسف دياب عبر لبنان الحر.
6: السردية اللي بتتعلق بنقل شحنات من نترات الأمونيوم من مرفق بيروت إلى سوريا صارت شبه ثابتة، لأنه إذا ما صار مقارنة ما بين الكمية اللي أفرغت في العنبر رقم 12 2750 طن وما بين المواد اللي انفجرت اللي هي أقل بكثير، يعني تقريبا أقل بثلث الكمية، بدل على أنه في كمية خرجت من المرفأ. طبعا في كتير شهود قالوا انه في شحنات كانت تتحمل وتغادر المرفأ. هيدي الرواية موجودة من وقت اللي كان القاضي فادي صوان محقق عدلي واستكملت مع القاضي طارق بيطار، لكن كان في حظر او منع انه هذه المعلومات تتوسع، لأنه كان في تضييق كبير على التحقيق بهذا الموضوع. كما أنه تبين يعني للمحققين أنه مرفأ بيروت ما في كاميرات مراقبة، لأنه كان في فئة من اللبنانيين عندها حق انه تدخل وتخرج من المرفأ اللي بده اياه من دون ما حدا يراقبه. انا بستبعد انه يكون التحقيق طمس، لا، اليوم التحقيق انتهى والمطالع بالاساس قاب قوسين او ادنى من ان تصدر عن النيابة العامة التمييزية وينقل الملف الى القاضي طارق بيطار اللي بده يطلع القرار الاتهامي.
5: وبين الاتهامات والفرضيات والتحقيق القضائي تبقى الحقيقة الكاملة وحدها قادرة على تحديد المسؤوليات، لأن انفجار الرابع من آب ليس ملفا يطوى بل جريمة تنتظر جوابا قضائيا حاسما.
1: كيف سيتم تحصيل فواتير كهرباء إدارات الدولة شرب المخلوف؟
7: رفعت مؤسسة كهرباء لبنان سقف إجراءاتها مانحة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات مهلة 5 أيام لتسديد فواتيرها ومتأخراتها تحت طائلة قطع التيار. وفي هذا الإطار علمت لبنان الحر أن المؤسسة أبلغت الإدارات والمؤسسات العامة بقيمة الفواتير المستحقة والمتأخرات المتراكمة عليها عبر كتب رسمية، وتسدد الوزارات فواتيرها عبر وزارة المالية التي تحول المبالغ إلى حساب المؤسسة لدى مصرف لبنان، فيما يمكن للمؤسسات العامة التسديد نقدا أو بواسطة شيكات أو عبر التحويل المصرفي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد المؤسسة على تحصيل مستحقاتها وتعزيز سيولتها المالية بما يساهم في استمرار تأمين التغذية بالتيار الكهربائي وفق الإمكانات المتاحة. هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية، فيما أكدت المؤسسة التشدد في الجباية وخفض التغذية في المناطق التي يرتفع فيها الهدر.
0: عطفا على ما يتم تداوله حول نقل مواد كيميائية إلى مرج بصري، أكد مجلس الإنماء والإعمار في بيان أن أيا من الوزارات والمؤسسات المعنية بالموضوع لم تراجعه بهذا الخصوص أو تطلب موافقته أو حتى تعلمه بالأمر. وأوضح أن الموقع الذي وضعت فيه هذه المواد يقع ضمن الأراضي المستملكة من قبله، ودعا الوزارات والمؤسسات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة. أكد ما خلص إليه البيان المشترك بين وزارتي البيئة والزراعة لجهة ضرورة قيام مؤسسة الكهرباء باسترجاع هذه المواد ومعالجتها وفق الأصول.
1: نشرت لابورا تقريرا الذي يبين استمرار خطة إخراج المسيحيين من الدولة وسط الصمت المطبق والمستغرب للمعنيين، لافتة إلى أنه في المراسيم والتعيينات الصادرة من شباط 2026 حتى اليوم تم رصد مخالفات إدارية وقانونية لضرب الإدارة، إضافة إلى ضرب التوازن الطائفي في المراكز الإدارية والاستيلاء على المراكز المسيحية وغياب المداورة.
0: أوقفت قوى الأمن الداخلي لبنانيا وسوريا خطفا فتاة فلسطينية من مكان عملها في محلة الهلالي صيدا، وعثرت على المخطوفة في صيدا بعدما أطلقها الخاطفان.
1: أعلنت وزارة التربية جدول مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2026 الطلبة الحرة، والتي تمتد من 26 آب لغاية 1 أيلول.
0: توقف عمل جهاز السكانر عند نقطة المصنع الحدودية بسبب عطل مفاجئ، على الرغم من تركيبه وتشغيله قبل فترة قصيرة، ويعمل جهاز فني على إعادة إصلاحه وتشغيله.
1: أفاد مندوبنا جورج كرم بسقوط السوري أحمد حسين دلالي من مواليد 1994 من الطبقة الخامسة في أحد المباني في محل الساحل علما كسروان، ما أدى إلى وفاته على الفور. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.
0: جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع رولا فخري.
8: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز أن على إيران أن ترفع الراية البيضاء للاستسلام، وقال: ليس لدي جدول زمني محدد لإنهاء الحرب، ولست في عجلة من أمري، انتخابات التجديد النصفي لا علاقة لها بتفكيري. وأكد ترامب وجود قناة اتصال مباشرة مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أنهم بارعون في المفاوضات، لكنهم على الرغم من ذلك سيهزمون. من جهته نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تصريحات ترامب بما زعم وجود قنوات اتصال غير رسمية بين الحرس الثوري والولايات المتحدة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن بلاده ستصاعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة ككل، وستشن هجوما إذا أخفقت الولايات المتحدة في تطبيق الاتفاق المؤقت المبرم بين الطرفين، وذلك في غضون أسابيع. وزير الخزانة الأمريكية حذر من فرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران. إلى غزة، حيث أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأنه تم الاتفاق بعد اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبين مسؤولي الإدارة الأمريكية ومجلس السلام. تم الاتفاق على أن الشرط الأول لأي خطوة مستقبلية في غزة هو نزع سلاح حماس، وذلك تحت إشراف أمريكي وليس إشراف الدول الأخرى.
1: أرسنال يتوج بطلاً لمسابقة درع المجتمع الإنجليزي، ولانس يحرز لقب كأس الأبطال الفرنسية لكرة القدم. جورج الهاني.
9: أخبار الرياضة. أحرز فريق أرسنال لقب النسخة 104 من مسابقة درع المجتمع الإنجليزي بالفوتبول بعد فوزه الكبير على مانشستر سيتي 3-0 بالعاصمة الويلزية كارديف، وهذا اللقب 18 للفريق اللندني بهالمسابقة بتاريخه خلف مانشستر يونايتد ب 21 لقب قياسي. كمان بالفوتبول توج فريق لانس بلقب كأس الأبطال الفرنسية بعد ما فاجأ باريس سان جيرمان وأسقطه بهدف وحيد حمل توقيع لعبه فلوريان ثوفان بالدقيقة 31. اختتم فريق ريال مدريد تحضيراته للموسم الإسباني الجديد بأفضل طريقة ممكنة بتغلبه وديا على شالك الألماني 3-0 بألمانيا. وبمباراة ودية تانية سحق برشلونة بطل الدوري الإسباني مضيفه بال سويسري 5-2 قبل ما يخوض مباراة أخرى قدام الأهلي المصري على ملعبه بعد بكرة الأربعاء، وهي الأخيرة ودياً قبل بدء مشاركته الرسمية بالليغا. واصل الألماني الدولي توماس مولر تألقه مع فريقه الجديد فانكوفر وايت كابس بعد ما سجل هدف ساهم بفوز فريقه على سياتل ساوندرز 2-0 ضمن منافسات الدوري الأمريكي، وهذا الهدف السادس لمولر هالموسم.
10: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: حرارة معتدلة بالأيام المقبلة بسبب تأثير منخفض جوي ضعيف ومحدود الفعالية حتى يوم الأربعاء، حيث تستقر الأجواء وبتعود درجة الحرارة للارتفاع يوم الخميس.
0: ختاما إعادة للعناوين. مساع أمريكية لإحياء التفاوض وكليرفيلد عند قائد الجيش. إصرار رئاسي على تمديد مهمة اليونيفيل ومنع الفراغ الدولي جنوبا. تطورات لبنان والمنطقة بين جعجع والدوسري في معراب. الحرس الثوري ينفي التواصل مع ترامب، ونتنياهو وكوشنر ضابط أمريكي للإشراف على تسليم حماس سلاحها.
1: ختام النشرة أخرجها مارون بشعلاني. شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إزاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله وحماس. من كثافة الأخبار والتطورات ربما لم يتثنى لكثيرين التنبه أن حركة حماس التقت في القاهرة الموفد الأمريكي جاريد كوشنير. مضمون المحادثات تركز على جدول زمني لنزع السلاح، حل الجناح العسكري لحماس، تسليم السلاح للجنة قطاع غزة. السؤال موجه إلى حزب الله، ما هو موقفه من لقاء حليفته حركة حماس مع الأمريكيين؟ لماذا يصمت على هذه الخطوة؟ لماذا يخون الدولة اللبنانية لأنها تتفاوض مع الأمريكيين فيما يسكت على حركة حماس؟ والسؤال الأهم، ماذا كان جدوى إسناد غزة إذا كانت النتيجة أن حركة حماس ستسلم سلاحها؟ لقد تسبب إسناد حزب الله لحركة حماس في ردة فعل إسرائيلية كارثية على لبنان، فمن يحاسب حزب الله على هذا القرار الانتحاري؟ وإذا كان هذا القرار قد اتخذته إيران ونفذه حزب الله، فعلى إيران أن تتكفل بإعادة بناء ما تهدم في لبنان، لأنها هي المسؤولة عن التسبب بهذا الدمار.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: إيلان خليل بجاني، رجا أيوب الدياب،
1: ارتفعوا كالأرز.

عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة. آمين.

معرفته المسبقة بالمصير اللي هو قادم عليه لم يجبن، لم يتردد، لم يهرب، لأنه كمال الحب الآتي ليقدم ذات ذبيحة في أورشليم قاتلة الأنبياء، ويكون هو خاتمة الأنبياء، لأنه هو النبي وهو المسيح وهو الكاهن الذي سيقدم الذبيحة ويكون هو الذبيحة عينها، لحتى يكون عم يعبر فينا من الموت إلى الحياة، من الخطيئة إلى النعمة والقداسة، من البعد إلى القرب، لا بل إلى الاتحاد بقلب الآب من خلال الاتحاد في جسد الكنيسة التي هي جسده السري. ولكن يبقى عندنا السؤال، هل نريد أن نقبل يسوع ذبيحة الحب والفداء والحياة، أم ما زلنا مع الفريسيين نرفض تلك الحياة الآتية مجانا من السماء؟ خيي اختي، شو رأيكم اليوم نغمض عينينا نرجع نتأمل بملكوت الله اللي دخلنا، وإجا يسوع يزرع نعمة حياة لخلاصنا، ونقول له مع مريم: نعم يا رب، أنا أقبل وأنا أريد أن أكون خادم أو خادمة لملكوتك، لأن الخدام عندك ليسوا بعبيد، إنما هم أبناء وبنات الآب.

0: الخير. ضوءان أحمران يتحكمان بالوضع في الجنوب، الأول أمريكي، فالإدارة الأمريكية ضغطت بقوة في عطلة نهاية الأسبوع على إسرائيل لتوقف تصعيدها العسكري ولمنع تنفيذ عملية كبيرة وحاسمة في تلال علي الطاهر. أما الضوء الأحمر الثاني فإيراني، إذ أن طهران تطلب من حزب الله ألا يوسع نطاق ردوده على إسرائيل، فلعبتها التفاوضية تقضي ذلك، فيما حزب الله بالنسبة إليها ليس أكثر من ورقة تقرر هي متى تستخدمها وكيف. في الأثناء صيغة الإطار تراوح مكانها، علما أن لبنان وفق الرئيس جوزيف عون متمسك بالاتفاق بأكمله ويطالب بتنفيذه انطلاقا من إرساء وقف إطلاق النار الثابت في الجنوب. فهل ينجح لبنان الرسمي في مسعاه؟ أم أن التصعيد الميداني سيسبق أي تسوية محتملة؟ وفي إطار المسائل اللبنانية الرسمية لإخراج الوضع من دائرة المراوحة، يزور الرئيس عون العاصمة الإيطالية في الأيام المقبلة، وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لأن عون سيلتقي رئيس إيطاليا المعنية مباشرة بالوضع اللبناني، كما سيلتقي البابا لاوين الرابع عشر الذي يولي لبنان اهتماما خاصا. إقليميا، مهلة الستين يوما التي حددها تفاهم إسلام أباد بين أمريكا وإيران تنتهي بعد 4 ساعات فقط، ما يجعل المواجهة بينهما مفتوحة على كل الاحتمالات. والواضح أن الطرفين يدخلان المرحلة الجديدة من المواجهة بروحية هجومية. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه ليس مستعجلا لحسم الوضع الإيراني، مشيرا إلى أن أركان الحرس الثوري بارعون في لعبة البوكر لكنهم يموتون. وفي المقابل أكد مسؤول إيراني كبير لرويترز أن طهران قررت تحويل سياستها من دفاعية إلى هجومية بالكامل. البداية من آخر التطورات المحلية، إذ ماذا ينتظر لبنان بعد مطلع أيلول؟ روما 3 أو إسناد 3؟ تقرير رامي نصار.
1: الثابتة الوحيدة في الملف اللبناني أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية باقية بشقها التقني كما هي الآن حتى الأسبوع الأول من أيلول على الأقل. بعد ذلك لا يمكن التكهن بتطورات الميدان أو بإمكان تحديد موعد جديد للمفاوضات السياسية. مهمة التنسيق التقني يتولاها الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد حاليا، وهو أجرى زيارة سريعة إلى الأردن من لبنان، ثم عاد والتقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل للمرة الثانية. وبعد هذا الاجتماع الذي تناول تفاصيل التنفيذ والجهة الثالثة المراقبة التي لم يتفق عليها نهائيا من بين مجموعة الدول، سيعود كليرفيلد إلى الأردن ومنه مباشرة إلى الولايات المتحدة. وفي حين يبدو واضحا أن الأمريكيين متفهمون اعتبارات إسرائيل الأمنية الانتخابية قبيل استحقاق تشرين الثاني من دون التوصل بعد إلى منطقة تجريبية جديدة، فأن لبنان يبقى ملتزما الاتفاق الإطار كاملا ويعول على واشنطن لتطبيقه، وهي جادة وملتزمة وداعمة كما قال رئيس الجمهورية أمام وفد American Task Force for Lebanon، معتبرا أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة، وهي لا تخوض الحرب بطريقة ذكية، تفكر تكتيكيا وتغفل المستوى الاستراتيجي، معتبرا أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة.
2: لم يعد السؤال هل سيسلم التنظيم المسلح سلاحه، إنما متى يسلم التنظيم المسلح سلاحه، وأن تنتقل الدولة من مرحلة الكلام إلى مرحلة التنفيذ، وهذه مسؤولية مجلس الوزراء مجتمعا.
1: عون أعلن أن الوزارات الخدماتية صارت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان، لكن عدم الاتفاق على بديل اليونيفيل يهدد الجنوب اللبناني بالفراغ، مع رفض لبنان التنسيق مع إسرائيل من جيش إلى جيش قبل تحقيق الانسحاب على الأقل. وقد عبر وفد من النواب الموقعين على عريضة للتمديد لليونيفيل أمام عون عن التمسك ببقاء اليونيفيل، وهو شدد على أن التمديد هو خيار لبنان الأول، أما إسرائيل فترفض وجود اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة سنة. والفكرة الأساسية بالنسبة إلى عون هي إحداث خرق يضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب، سواء من خلال التمديد لليونيفيل أو من خلال قوات دولية رديفة لها. الروحية نفسها سمعها الوفد من رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أكد التمسك بوجود قوة أممية في الجنوب تطلع بثلاث مهام أساسية، هي المراقبة والإفادة، التنسيق والاتصال.
3: ودائما في إطار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، الولايات المتحدة راغبة باستكمالها وهي تسعى إلى ذلك على أن تعقد في روما، فهل تنجح؟ للإجابة ينضم إلينا الزميل أنتوني مرشاء مباشرة من واشنطن. أنتوني، يبدو أن هناك إصرارا أمريكيا على عقد هذه المفاوضات في روما، ولكن هل برأيك ستنجح هذه المفاوضات؟
4: جويس، الأكيد أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر المسار اللبناني منفصل عن مسار التفاوض مع إيران، لذلك لا تقيس واشنطن التقدم في لبنان بالوقت أو بانتهاء المهل بل بالنتائج الميدانية، وهذا يعني أن انتهاء مهلة التفاوض مع إيران لا يسقط الخطة اللبنانية بل يجعل نجاح المناطق التجريبية أكثر إلحاحا. فإذا استكمل الجيش عمليات الإزالة واجتازت النتائج عملية التحقق، تمتلك واشنطن حجة أقوى للضغط على إسرائيل من أجل إعادة الانتشار. أما إذا منع الجيش من تنفيذ مهمته أو تعطلت عملية التحقق، فتزداد الذرائع الإسرائيلية لاستمرار الغارات والوجود العسكري، وقد تنتقل طبعا الإدارة الأمريكية من الحوافز إلى العقوبات والضغط المالي على المعرقلين. وأيضا الرسالة إلى حزب الله هي أن تعثر التفاوض مع طهران لن يوقف مسار نزع السلاح. أما الرسالة لإسرائيل فهي أن كل إنجاز لبناني موثق يجب أن تقابله خطوة إسرائيلية قابلة للقياس. جويس،
3: هذا لبنانيا أنتوني، ولكن إيرانيا ترامب اعتبر أن انتهاء مهلة 60 يوما هو أمر غير مهم، كيف تقرأ هذا التصريح؟
4: جويس، هذا الموقف بيكشف مناورة محسوبة. الرئيس ترامب فصل عامل الوقت عن النتيجة، فهو لا يريد إعلان فشل يضعه أمام خيار توسيع الحرب ولا تمديدا رسميا يمنح إيران مكسبا سياسيا، لذلك اختار حل ثالث، لا موعد نهائي يقيده ولا اتفاق يرفع الضغط عن طهران فيما يواصل رفع سقف التسوية المطلوبة. أما القناة الخلفية مع الحرس الثوري فلا تعني بالضرورة اقتراب إلى اتفاق، هدفها الأرجح إدارة التصعيد ونقل الخطوط الحمراء ومنع أي حادث في هرمز أو العراق أو لبنان من التحول إلى مواجهة إقليمية غير محسوبة. ولكن في المقابل طهران ردت بإنشاء ساعتها الخاصة مهلة من أسابيع وتهديد بالانتقال من الدفاع إلى الهجوم إذ لم تنفذ واشنطن بنود المذكرة، أي الولايات المتحدة ألغت ضغط الوقت على نفسها بينما إيران عم بتحاول إعادة فرضه عليها. وهكذا تكون نحن يعني منكون هلأ جويس أمام ساعتين منفصلتين، في لبنان ساعة تنفيذ ميداني وفي إيران سباق على من يفرض توقيت التصعيد وشروط التسوية. هذه الرسالة من واشنطن.
3: شكرا لك أنتوني مرشا.
0: ميدانيا، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة بوتيرة مرتفعة جنوبا، وقوات اليونيفيل تقول إن التصعيد العسكري الإسرائيلي تصاعد. رنين إدريس والتفاصيل.
5: قصف، تفجير، جرف وحرق للأراضي والمنازل، هكذا يمكن وصف الوضع الميداني جنوبا بعد التصعيد الأخير. فالقصف الإسرائيلي مستمر يرافقه عمليات تمشيط في القرى والبلدات منها المنصوري، وادي الحجير، عيترون، كذلك استهداف موقع الدبشة في مدينة النبطية مستمر منذ أيام مع استمرار تحليق الطيران المسير فوق البلدات. كما نفذت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيم، كذلك في الحي الغربي لبلدة حديثة في قضاء بنت جبيل. إلى ذلك سجل تقدم جرافة ودبابة ميركافا إلى أطراف ميس الجبل شقرة لجهة وادي السلوئي، وأقدمت جرافات على اقتلاع البلوكات الإسمنتية الموضوعة على الطريق، وعمدت إلى هدم أحد المنازل، كما جرى عمليات أحراق منازل أخرى في بلدة طلوسي، وسجل توغل لآليات إسرائيلية داخل بلدة بني حيان. كما أعلن عن سقوط مسيرة إسرائيلية في خراج بلدة زبئين. وفي سياق متصل، تطرقت قوات اليونيفيل في بيان إلى التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأيام الماضية الذي ارتفع ارتفاعا ملحوظا بحسب بيانها، وسجلت اليونيفيل بين 5 و16 آب متوسطا بلغ 137 مقذوفا يوميا، من بينها 208 يوم السبت و185 يوم الأحد. وذكرت القوات الدولية أنه مع تصاعد التوتر يدفع المدنيون مجددا الثمن الأكبر، إذ اضطرت العديد من العائلات إلى النزوح أو تغيير نمط حياتها اليومي بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين، ورأت أنه لا يزال القرار 1701 والإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار ويعد تجديد التزام جميع الأطراف بمبادئه أمرا ضروريا.
3: سلت علي الطاهر تحولت إلى حديث العالم سياسيا وعسكريا، فمن هو علي الطاهر الذي سميت التلة بالقرب من النبطية تيمنا به؟ صبحي بلوي.
6: علي الطاهر، الكلمة الأكثر تداولا محليا وأقليميا ودوليا في الأسابيع الأخيرة في الأوساط السياسية والعسكرية. المعلومات المتداولة عن ارتفاع تلك التلة بالقرب من النبطية وأبعادها الجغرافية أصبحت في متناول الجميع، لكن يبقى سر التسمية غائبا عن الجميع، فمن هو علي الطاهر؟ المؤكد ومن دون شك أن اسم علي هو اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لكن حتى لحظة كتابة هذه السطور لا يجمع أي من العلماء والمؤرخين الشيعة والمختصين بتاريخ جبل عامل معقل المذهب الشيعي في لبنان والمنطقة على كيفية تسمية تلك التلة بالقرب من النبطية باسم علي الطاهر. الرواية الشعبية الأكثر تداولا بين الناس تقول إن علي الطاهر كان رجل دين شيعيا عاش قبل نحو 300 عام، وكان وليا صالحا أمضى عمره في مساعدة الناس، وتقول الرواية إنه سكن في بستان كان موجودا في تلك المنطقة قبل أن يختفي البستان بفعل العوامل الطبيعية، وأنه توفي في أحد الأيام ودفن في المكان وأقيم فوق قبره مقام صغير تحول لاحقا إلى مزار يقصده سكان المنطقة. لكن كل هذه الرواية غير مؤكدة. أما الرواية الأخرى فتقول إن علي الطاهر كان محاربا ضمن صفوف جيوش المسلمين، وشارك في الحروب ضد الصليبيين خلال فترة الحروب الصليبية التي وصلت إلى جبل عامل قبل أن يقتل ويدفن في تلك المنطقة. لكن هذه الرواية أيضا لا تستند حتى الآن إلى أي تأكيد تاريخي، وبين الروايتين تبقى هوية علي الطاهر مجهولة، ويبقى سر تسمية التلة والمقام بهذا الاسم واحدا من الألغاز التاريخية التي لم تحسم حتى اليوم. جبل عامل أي منطقة النبطية ومحيطها عرفت تاريخيا أنها منبع للمثقفين والعلماء الشيعة، لكن يبقى علي الطاهر لغزا ينضوي تحت لواء المواريث الشعبية اللبنانية والتي تمتد على مساحة الوطن بأكمله.
0: ما بعد الردع بالوكالة، إيران في المركز وحزب الله على هامش الضغط، هل فقد حزب الله موقعه كخط الدفاع الأول عن إيران؟ تقرير مجدولين اللحام.
7: يا شيعة علي بن أبي طالب، إياكم والتخلي عن كرامتكم وشرفكم المتمثل بالسلاح الذي تحملون.
5: ما تتخلوا عن السلاح الإيراني، نصيحة من النائب علي عمار لبيئة حزب الله، فيما إيران نفسها عم تعيد حساب جدوى هذا السلاح ووظيفته. حزب الله لم يعد يؤدي الوظيفة اللي بنيت عليها أهميته لإيران بالكفاءة القديمة، ردع إسرائيل عن ضرب إيران. تحليل حديث بالفورين بوليسي بيقول إنه الحرب جعلت إيران أقل اعتمادا بكتير على الوكلاء مثل حزب الله لتهديد خصومة، والجارديان بتذهب أبعد، حزب الله فشل بوظيفته الاستراتيجية الأساسية لإيران، أي ردع ضربة إسرائيلية مباشرة. خلال الحرب طهران اعتمدت أكثر على صواريخها، مسيراتها وقدرتها بمضيق هرمز، وهذا بالضبط ما وصفوا باحثون بأنه انتقال من الفورورد ديفنس الدفاع المتقدم إلى الهوملاند بيس ديترنس الردع المرتكز على الداخل. إيران بعد الأمين العام السابق لحزب الله سيد حسن نصر الله ما عادت عم تمول وتسلح وكيل قادر على إدارة نفسه. صحيح صدرت الثورة الاثني عشرية، لكن أصبحت مضطرة إلى إنفاق رأس مال بشري وقيادة إيراني لإبقاء ذراع اللبناني المسلح شغال. كل ذلك كلفة حقيقية على إيران. دراسة حديثة من بلفور سنتر أضاءت على تحول شبكة إيران الإقليمية من منظومة ردع متماسكة إلى مصدر انكشاف استراتيجي وهشاشة.
8: التجاذبات اللي عم تشهدها تلة علي الطاهر، إيران اللي أدخلتها ضمن معادلتها الإقليمية بحرب مع إسرائيل وأمريكا، وبالطبع نتنياهو اللي عم بيعتبر الناخب الأول بانتخاباته القادمة، ويعتبر إسقاط تلة علي الطاهر هي اقتلاع الحرس الثوري الإيراني، هذا بدل على أن حزب الله لم يعد درع إيران المتقدم، لا بل أصبحت إيران هي من على حدود لبنان وهي التي تحارب إسرائيل.
5: حزب الله كان عم يعطي إيران ردع من خارج حدودها، جيش جاهز، هامش إنكار سياسي ونفوذ إقليمي بكلفة أقل، اليوم بيعطيها نفوذ لبناني متضعضع، ورقة تفاوضية وجبهة استنزاف مع إسرائيل، نعم، لكن بالمقابل بيحتاج إلى تمويل أكبر، ضباط إيرانيين متخفيين، إعادة بناء قيادة وتسليح، تعويض بيئة منهكة ومسار إمداد أصعب بعد سقوط الأسد.
3: إقليميا ترامب يؤكد إجراء محادثات سرية مع الحرس الثوري، فيما الأخير ينفي. تقرير أرور كرم.
5: تقرير حصري نشره موقع أكسيوس الأحد 16 آب كشف أن الإدارة الأمريكية سعت لفتح قناة سرية للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، وذلك لعدم يقينها من أن المفاوضين الإيرانيين يتحدثون باسم قيادة الحرس الثوري. لذا لجأ مسؤولو إدارة ترامب إلى إجراء غير تقليدي، إذ تجاوزوا المفاوضين الإيرانيين وتواصلوا مباشرة مع قيادة الحرس الثوري. وكان الشخص الذي اختاروه للتواصل غير الرسمي هو نشيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، الذي كان يتمتع بميزة نادرة، ثقة كل من القادة الأمريكيين وقادة الحرس الثوري. هنا شكك بعض المتابعين بجدية الخبر ليخرج الرئيس ترامب ويؤكد تلك المزاعم بعدما أشار إلى قنوات خلفية للتواصل مع الحرس الثوري الإيراني قائلا بالفم الملآن: نتحدث مباشرة مع مسؤولي الحرس الثوري. لكن في الوقت نفسه دعا الإيرانيين لرفع راية الاستسلام وأضاف أنهم بارعون في لعبة البوكر لكنهم يحتضرون، وهو يقصد بطبيعة الحال أنهم يبرعون بالمناورة وبإظهار بأن أوراقهم أقوى مما هي فعليا. وبعد ساعات نفى المتحدث باسم الحرس الثوري تصريحات ترامب، معتبرا إياها مجرد وهم تغذيه أوهام وكوابيس ناتجة عن الهزيمة في الحرب واليأس. في المقابل، وفيما تدخل مهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم ساعاتها الأخيرة، تبدو فرص الإنقاذ عالقة. من هنا قالت الخارجية الإيرانية إن المذكرة لا تنص على ما تسمى مهلة 60 يوما، مؤكدة أن الاتصالات مستمرة مع قطر التي تلعب دورا مؤثرا بجهود التهدئة كما مع عمان. وعليه قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن بلاده ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة ككل في حال فشل مساعي دبلوماسية، مشيرا إلى تحول في السياسة الإيرانية نحو الاعتماد على الهجوم بدلا من الدفاع. أما فيما خص رواية إيران بشأن طياريها المحتجزين في قطر والكويت، فجددت طهران التأكيد بأنها ستعتبر الطيارين الذين جرى إسقاط مقاتلاتهم مأسورين في الدوحة حتى التأكد من مصيرهم، في وقت وصفت الدوحة تصريحات طهران بالمضللة.
3: ومن التطورات الأمريكية الإيرانية إلى تطورات غزة، مع لقاء جمع كوشنر بنتنياهو واتفاق على عدم انسحاب إسرائيل إلا بعد تدمير الأنفاق في غزة.
5: لم يصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل لإعادة التفاوض على اتفاق غزة بقدر ما جاء لمحاولة نقله من الورق إلى التنفيذ. فبعد نحو 10 أشهر على الاتفاق، تحول الخلاف من سؤال وقف الحرب إلى السؤال الآتي: من ينفذ التزامات الاتفاق أولا؟ ففيما تسعى واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفضها، أما حماس فوافقت عليها. من هنا اجتمع كوشنر بنتنياهو 8 ساعات. الخلاف الأساسي الذي تمثل برغبة واشنطن بعملية تدريجية ومتبادلة، بينما إسرائيل تريد أن يسبق نزع سلاح حماس، أي انسحاب إسرائيلي كبير، كما أن إسرائيل ترفض الانسحاب في الوقت الحالي من منطقة الخط الأصفر وتريد الاحتفاظ بحرية العمل العسكري. في الواقع تعود الأرضية السياسية للزيارة إلى اتفاق شرم الشيخ في تشرين الأول 2025 الذي أنهى الحرب ووضع أساسا لمرحلة لاحقة تتعلق بمستقبل غزة. وفي أواخر تموز 2026 توصل مجلس السلام إلى خارطة طريق من 15 بندا تترجم المرحلة التالية من خطة الرئيس ترامب ذات 20 نقطة، وتقوم الخارطة على نزع سلاح حماس وخروجها من الحكم ونقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية، كما نشر قوة استقرار دولية وإعادة الأعمار مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي مرتبط بالتقدم في نزع السلاح. لكن نتنياهو أعلن في 9 آب رفض إسرائيل الوثيقة بصيغتها الحالية.
0: اتفاق مكة تحالف جديد برضا أمريكي، التفاصيل مع يارا الهندي.
9: تحالف عسكري جديد ولد قبل 10 أيام في مكة. السعودية، تركيا وباكستان تحت مظلة دفاع مشترك، وأي اعتداء على دولة منها يعتبر اعتداء على الجميع. لكن خلف البعد العسكري للاتفاق سؤال سياسي أكبر، أين تقف واشنطن؟ وهل يشكل الاتفاق جزءا من استراتيجيتها الجديدة في المنطقة، وخصوصا بعدما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاقية خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية؟
10: هذه الاتفاقية ما كانت لتحصل بالوقت الذي حصلت فيه لو كان هناك رؤية أمريكية واضحة لما تريده من المنطقة، أولا تريده أمريكا من المنطقة، وما تريده من إيران. لأنه للحقيقة تبين أنه بشكل غير مسبوق هناك تردد أمريكي، مما أربك من دون أدنى شك أربك الخصم الإيرانيين، بس كذلك الأمر الإرباك انتقل إلى حلفاء الولايات المتحدة.
9: الاتفاقية خطوة أساسية تعكس حجم التغيير الحاصل في الشرق الأوسط ونوعه.
10: أكيد الاتفاق إنجاز مهم ومهم جدا، إنما نتأمل أنه يكون الاتفاق أداة ردع للإيرانيين، أولا لتوقف الاعتداءات على السعودية بكل أشكالها وأنواعها. نتأمل أنه تكون العلاقة باكستانية تركية مع إيران، وهي علاقات مميزة ومهمة وأساسية للبلد للثلاث بلدان، أنها تنعكس لصالح هذا الاتفاق، ويكون الاتفاق اتفاق مثمر بحماية السعودية.
9: إذن ربما الأيام المقبلة بما تحمل من تطورات مع انتهاء مهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران ستحدد مستقبل الاتفاق ودوره الأساس.
3: الداخل العراقي يغلي مع اقتراب المهلة التي حددها رئيس الوزراء لتسليم السلاح، والزيدي يحسم الموقف بأنه ماض في المواجهة ولو كلفته حياته. تقرير حسان الرفاعي.
11: في خضم التوترات التي تعصف بالإقليم بأسره، يمر العراق بمرحلة وصفت بأنها الأصعب منذ عام 2003. ومع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة في نهاية أيلول، لم تلتزم الكثير من الفصائل بالقرار. كتائب حزب الله والنجباء وأنصار الله الأوفياء أعلنت رفضها لتسليم سلاحها، فيما ذهبت كتائب حزب الله بعيدا مع تعهدها بالعمل على تطوير وتعزيز ترسانتها. كل ما سلف تربطه مصادر عراقية بزيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قاني إلى بغداد الأسبوع الفائت، وتشير إلى أن الرجل حمل معه رفضا قاطعا لتسليم سلاح الفصائل على قاعدة أن السلاح مرتبط بالحرب الحالية على الجمهورية الإسلامية، وفقا لأحد السياسيين العراقيين، وهو ما تجلى ببيان منظمة بدر الذي اعتبر أن تلويح رئيس الوزراء بالقوة لنزع سلاح الفصائل سيؤدي إلى توترات وفتنة داخلية المستفيد منها أولا وأخيرا هو الولايات المتحدة وإسرائيل. كل هذا التصعيد قوبل بموقف لرئيس الوزراء العراقي أعاد فيه التأكيد أن العراق سيشهد مغادرة آخر جندي من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة مطلع 20 الأول، متعهدا بالمضي قدما بحصر السلاح بيد الدولة، وقال أمضي بالمواجهة حتى إذا كلفني ذلك حياتي.
0: بعد الأعلان دموع السفير الأمريكي
3: ومصير المبعدين إلى إسرائيل.
12: حوار حر
13: بين الشيخ نعيم قاسم والمحلل الإسرائيلي الوهمي موشي يائير. إلى أين وصل حزب الله؟ هل ستتفاقم المواجهة العسكرية عند علي الطاهر؟ وهل ستأخذ إيران لبنان نحو استمرار الحرب أم ستنعم عليه بالسلام مع مؤسس حركة تحرر وعضو الجبهة السيادية الدكتور علي خليفي؟
12: حوار حر
13: مع بسام أبو زيد الثلاثاء الساعة 1.
14: المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي، هذه أبعادها وهذا لغزها، مع الدكتور حبيب أبي ياغي الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين والباحث في الشؤون الروحية والاجتماعية ومؤلف كتب طبية. في بوليكلينيك أيضا هكذا ننظم ملفاتنا الطبية وعلاقتنا مع القطاع الصحي عبر التطبيقات الذكية مع المتخصص في تطوير البرامج والذكاء الاصطناعي والبرامج الطبية جو كيروز. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
15: أولا كيك
16: بشو؟
15: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
16: No, it's up to you.
15: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولا كيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.
17: رأي حر من لبنان الحر.
18: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.

0: انهمرت دموع السفير الأمريكي وكيف تحولت صفعة في وجه من أحرق الوطن؟ التفاصيل مع نخلع ضيمة.
1: كلمات ليست كالكلمات عن وطن تحت النار ينزف ويبحث عن خلاص تهز رأس الدبلوماسية الأمريكية في لبنان. دموع السفير ميشيل عيسى اللبناني الأصل التي انهمرت لدى سماع قصيدة زجل تختصر معاناة بلده الأم، لم تعد قصة دموع إنما قصة وطن جريح بكى وحده لسنوات وأتعبته الحروب والارتهانات.

0: ما منتفاجأ بإنسان حساس هالقد مثل سعادة السفير تجاه وطنه ينزلوا دموعه على قصيدة وطنية، لأنه اليوم بفحوى أو بمحتوى القصيدة حط الأصبع على الجرح تجاه بعض المسؤولين اللي هن عم يبكوا لبنان.
1: السؤال ليس لماذا بكى ميشيل عيسى، السؤال الحقيقي كيف لشخص عاش معظم حياته بعيدا عن الوطن أن يكون أكثر وطنية بألاف المرات من كثير من المسؤولين أحرقوا الوطن وعاثوا به فسادا وإفسادا.
0: وسعادة السفير نحن هو بيشد عايدنا ونحن بنشد عايده كلبنانيين انه نوصل لهالمرحلة بلبنان ويكون في عنا وطن جميل تحت سقف الدولة اللبنانية.
1: هذه الدولة اللبنانية التي لم يذرف على انهيارها الكثير من المسؤولين دمعة واحدة، أين كانت دموعهم عندما انفجر مرفأ بيروت وتحولت العاصمة جحيما؟ لم نرى دموعا، رأينا حمايات سياسية وملفات تدفن وتحقيقات تعرقل. كم دمعة ذرفها قادة حزب الله أمام الجنوب المدمر عن بكرة أبيه والقتلى بالألاف ومئات ألاف النازحين؟ أين دموع مسؤوليه بعدما جروا لبنان إلى حروب المحاور دفاعا عن طهران؟ لم يرف لهم جفن. اللبنانيون بكوا أمام المصارف والمستشفيات، لكن هناك من لم يذرف دمعة بل كان يفاوض على الحصص ويحمي الفاسدين ويبني الدويلة على أنقاض الدولة. نعم، دموع ميشيل عيسى صفعة كبرى، والمخزي أن من اعتاد رؤية لبنان يحترق والشعب يهجر ويذل لن توقظه دمعة سفير.
2: في قانون العفو العام بند أثار الجدل، ما التفاصيل الخاصة بالمبعدين إلى إسرائيل ولماذا لم يعجب القانون هؤلاء؟ مريان زوين تشرح القصة من داخل الاستوديو. مريان مساء الخير. السؤال الأكثر إثارة للجدل هو هل ضروري أن يتخلى المبعدين اللبنانيين عن الجنسية الإسرائيلية ليعودوا إلى لبنان؟
3: لا ونعم، رح أشرح هاللغط أكثر ونخبر
2: زبتي كل لغط.
3: لا رح نوضح كل هالأمور أكيد بهذه النشرة. بس يرجعوا من إسرائيل، عودتهم إلى لبنان مشروطة بالتخلي عن الجنسية الإسرائيلية، ولا في نقمة عند قسم من اللبنانيين الموجودين بإسرائيل على اعتبار أنه ما بدهم عفو؟ خلوني أخبركم القصة من أساسها. عم نحكي عن آلاف اللبنانيين اللي اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل عام 2000 بعد تهديدات أثارها حزب الله وبعد ما كانت انسحبت إسرائيل من الجنوب وعندها انحل جيش لبنان الجنوبي. هيدا الجيش هو نواة عسكرية منبثقة من الجيش اللبناني لتحمي أرضها بوجه المنظمات الفلسطينية، كان بقيادة أولا الرائد سعد حداد، وبعد وفاته تسلم القيادة أنطوان لحد واللي على اسمه صارت رائجة تسمية هيدا الجيش أي جيش لحد. اللي غادروا هن فئتين، عسكريين وأمنيين منضوين بجيش لبنان الجنوبي، ومدنيين اللي هن عائلاتهم بطبيعة الحال. لا أرقام رسمية عن عددهم، لكن اللي كان متداول أنه بقي بإسرائيل مع الوقت نحو 3500 لبناني. بالحقيقة العفو ما إجا ليبرئ هاللبنانيين من جرم ارتكبوه، إنما لما عددت الجرائم المستثنات من العفو ومنها الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو، تم استثناء من هيدا الاستثناء الفئة المذكورة بالقانون 194/2011 لإعادة الضوء إلى قانون كان مدفون لعدم صدور مراسيمه التطبيقية طوال 15 سنة. القانون عن شو بيحكي؟ بيقول انه عندهم حق عودة هاللبنانيين اللي ما انضوا عسكريا او امنيا ولجوا الى اسرائيل بعد عام 2000 وفق مراسيم تحدد لاحقا. لكن شو صار؟ كون ما طلعت المراسيم واليوم قانون العفو قال صاروا مشمولين حكما لو بلا مراسيم، بيكون ولا نص حكي عن شرط التخلي عن الجنسية الاسرائيلية. لكن لطالما اسرائيل بعدها بالقانون عدو حتى اللحظة، حامل الجنسية الاسرائيلية بلبنان ممكن ينطال ولكن بقوانين أخرى. من هون شافوا هاللبنانيين عدم وعي لجي فعلية لمشكلتهم وبيسألوا شو مصير أولادهم اللي خلقوا بإسرائيل بعد 2000 ومش مسجلين أصلا؟ شو مصير العسكريين وضباط جيش لبنان الجنوبي اللي ما شملتهم هيدي الفقرة؟ وبيقولوا ما صار لازم رئيس الجمهورية يرجع يفتح ملفهم لمعالجة منفصلة؟ وبيسألوا أيضا لأي متى ستظل النظرة لهم على اعتبار أنهم عملاء بوقت كانوا عم بيقوموا بمهمة اتقادوا رواتبها من الدولة اللبنانية كجزء من الجيش اللبناني قبل ما تنفرض سردية العمالة اللي روج لها بعد مسيطر على لبنان جيش الأسد وحزب الله. بالعملة واضح أنه ما في عودة قريبة لهاللبنانيين، كون غالبيتهم ما عندهم بديل آمن بعد إذا تخلوا عن كل حياتهم اللي بنيوها خلال 26 سنة، ولكن اللي تغير أكيد أنه في ملف كان من ضمن المحرمات لسنوات طويلة، واليوم يبدو بوضوح أنه خرج من هالخانة وصار حديث بالرأي العام. العودة لكم.
2: شكراً لك مريم. قانون الإعلام أقر لكن معركته لم تنتهي، واعتراضات مهنية تتحول إلى مواجهة دستورية. تقرير جوزيان الحاج موسى.
4: أقر قانون الإعلام لكن المعركة انتقلت من مجلس النواب إلى خارجه، فبعد الاعتراضات التي رافقت إقراره تسعت جبهة الرافضين لصيغته الحالية. نقابتا الصحافة والمحررين أعلنتا التحرك لمواجهته قضائيا، فيما بدأ تحرك نيابي لجمع التواقع اللازمة للطعن أمام المجلس الدستوري. لكن السؤال الآن أبعد من الاعتراض السياسي أو المهني، هل في القانون ما يمكن إسقاطه دستوريا؟
5: هذا القانون تعتريه الكم الهائل من الشوائب الدستورية، أولها مخالفة نص المادة 13 من الدستور، ثانيا يؤدي إلى إضعاف الضمانات في القوانين التي تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، ثالثا تتناقض مع مبدأ الحقوق المكتسبة والأمان التشريعي، ورابعا مبدأ التناسب المنصوص عنه والذي هو يشكل مبدأ دستوريا واجب التوقف عنده.
4: وفي صلب الاعتراض أيضا المادة 104.
6: لازم تتغير المادة 104. اجتمعوا بنقابة الصحافة وحتى وزير الإعلام قال إنه مثل مرقوا هذا القانون بسرعة، وبينما أنا عم بقول إنه التشريع بده ياخد وقته، ما بقدر أنا أجي أقول إنه مستعجل لأنه هذا بده يطبع على 5 مليون شخص.
4: فمجلس النواب يملك سلطة التشريع، لكن هذه السلطة بحسب القانونيين تبقى مقيدة بالدستور وبحماية الحقوق والحريات.
5: مجلس النواب سيد نفسه ولكن لا يملك السلطة المطلقة في التشريع. يجب على مجلس النواب حين يشرع أن يلتزم بالمبادئ والأسس الدستورية.
4: وهكذا ما بدأ اعتراضا على طريقة إقرار القانون وصلاحياته يتحول إلى معركة على نصوصه نفسها، والمرحلة المقبلة قد لا تكون في مجلس النواب بل أمام المجلس الدستوري.
7: بعد استثنائهم من قرار إلغاء الامتحانات الرسمية وتأجيل امتحاناتهم إلى أجل غير محدد، المئات من الطلاب ينتظرون قرارا قضائيا يحسم مستقبلهم. ماريو دويري.
8: تحرك جديد للطلاب الراغبين والمسجلين لإجراء الامتحانات الرسمية من الفرعين العام والمهني يلي بعدها لعبة القط والفأر مستمرة بينهم وبين وزارة التربية. فبعد ما أعلنت الوزارة إلغاء الامتحانات استثنت مرشحي طلبات الحرة من القرار لأنه ما عندهم علامات مدرسية.
9: قصتي كان 3000 دولار، كرمال هيك أنا قدمت هالسنة طلب حر، أنا صعد على علامتين هذيك السنة. الوضع صعب، ما قدرت أنه أنا أسجل بمعهد هالسنة.
10: طلب الحر بحق بالقانون لأي إنسان راسب بسنة قبل يقدم، وأنا إنسان القانون سمح لي أقدم طلب حر.
11: لو حكي أنه أي قرار بده يطلع لح تشيل منه الطلبات الحرة كان حقها هلأ تعمل اللي بده إياه، بس ما نحن مش عارفين أصلاً أنه هيك بده يصير.
8: الامتفيت وصلت مع وزارة التربية لفهم تفاصيل الملف، والجواب كان بالإعلان عن تواريخ إجراء الامتحانات الرسمية يلي رح بتبلش بـ 26 الشهر. الوزيرة ريما كرامي أعلنت سابقاً أن الامتحانات ستجرى بأماكن آمنة وبعيدة عن الحرب، بس بالتطبيق الوضع تغير.
12: بإيدي طلب ترشيح لأحد الطلاب يلي مساقب بمنطقة السرفاند، منطقة بعد عم تتعرض للقصف الإسرائيلي، فضل ما يطلع على الهواء، بس عم يسأل كيف اليوم بده يقدم وهو مساقب بهالمنطقة ومعقول يتعرض لخطر.
8: أما الطلاب فتقدموا بمراجعة قضائية أمام مجلس شورى الدولة طعنا بقرار إجراء الامتحانات.
13: لا يجب على الوزارة تغيير قواعد اللعبة بعد بدء التسجيل. خميس هو أول يوم امتحان، نحن بالبداية كأول خطوة منطلب منه تينا وقف التنفيذ مثل ما طالبين بالقبل، وبعدين دراسة الطعن.
14: نحن عم نتحدث عن طلاب عاشوا ظروف صعبة نفسها يلي عاشتها جميع اللبنانيين، فذلك أنا ما فيني أشوف أي مبرر لنعطي معالجة استثنائية للطلاب، نترك الطلاب طلبة الحرة أمام مصير مشغول.
8: إذن مستقبل مئات الطلاب معلق اليوم على قرار مجلس شورى الدولة بانتظار حسم سريع ليقدروا يحددوا خطوتهم الجاية العودة إلى الكتب أو الانطلاق نحو الجامعات وسوق العمل.
7: الفحص السريري للكولوكيوم يعيد أطباء خريجي الجامعات الأجنبية إلى الشارع.
8: ما من روسيا، أوكرانيا، بيلاروسيا، سوريا، إيران ودول أخرى، أطباء لبنانيون درسوا الطب الخارج اجتمعوا قدام وزارة التربية، والسبب الاعتراض على الفحص السريري ضمن امتحان الكولوكيوم. هالأطباء كانوا خلصوا الامتحانين الخطي والشفهي قبل ما تبلغهم الوزارة بوجوب الخضوع لفحص سريري لم يعلن عنه من قبل.
15: نحن مش ضد هذا الامتحان الفحص السريري أكيد، بس نحن ضد الطريقة اللي تم الإعلان فيها عن هذا الامتحان،
16: إنه هذا النجاح نحن تعبنا وشقينا حتى أخذناه.
8: وزارة التربية كانت أصدرت بيان أشارت فيه لتناقض بين إفادات بعض الجامعات الأجنبية ومدة الحضور الفعلية المثبتة بجوازات السفر وإشكاليات مرتبطة بالدراسة عن بعد والتدريب السريري، واستغربت نسب النجاح العالية من هالدول.
17: مرة حصلنا على إفادة كليا مزورة وأحناها للقضاء لأنه إحنا ما قدرنا نتأكد كأنه التزوير حاصل من الشخص حامل هذه الإفادة أم أنه التزوير حاصل من الجهة التي أصدرت الإفادة.
18: اليوم الوزارة متفاجئة بعدد الناجحين بامتحان الكولوكيوم لهذه السنة. طبعا الامتحان الكولوكيوم لهذه السنة محطوط من قبل الوزارة.
19: نحن طلعنا على جامعات معترف فيها من قبل الدولة اللبنانية. على أي أساس هلأ من بعد ما خلصنا تيجي الدولة اللبنانية ووزارة التربية عم بتشكك بهذه الشهادات؟
20: هلأ في دورة لضباط الاختصاص راحت علينا لأنه ما عطونا إفادة الكولوكيوم، يعني نجحنا بالخطي والشفهي.
8: الاعتراض ما بقي محصور بين الطلاب والوزارة، الملف وصل كمان للجنة التربية النيابية.
21: المؤسف أنه بهيدا البيان في إهانة للدول يلي نحن على علاقات طيبة دبلوماسية وأكاديمية معهم، ما بيجوز نلعب بمصائر الناس.
8: وبانتظار أي حل سياسي أو إداري، الأطباء نقلوا معركتهم للقضاء. شكوى قدمت لمجلس شورى الدولة، وبحسب المحامي للانتيفي هي قيد المتابعة والجواب ممكن يصدر بالأيام المقبلة.
2: من الحاضنات الذكية إلى تحليل الأجنة بالذكاء الاصطناعي، يدخل علاج الخصوبة مرحلة أكثر دقة وتخصيصا من دون أن يفقد ركيزته الأهم الإنسان.
8: يشهد علاج الخصوبة تطورا متسارعا مع دخول تقنيات حديثة تعيد رسم ملامح طب الإنجاب، من الذكاء الاصطناعي والمراقبة المستمرة للأجنة إلى المختبرات المتطورة. اليوم لم تعد تقنيات الإخصاب تقتصر على الإجراءات التقليدية، بل تعتمد على التكنولوجيا وتحليل البيانات لتقديم علاج أدق لكل حالة. ويعد مختبر الإخصاب عنصرا أساسيا نظرا لحساسية الأجنة، لذا تعتمد المختبرات الحديثة على أنظمة متقدمة للتحكم في درجات الحرارة والرطوبة وجودة الهواء، كما تسمح الحاضنات الذكية بمراقبة الأجنة بشكل مستمر من دون إخراجها من بيئتها الآمنة، بينما يلعب الذكاء الاصطناعي دورا متزايدا في تحليل بيانات تطور الأجنة وتقييم جودتها ومؤشرات نموها. ولا يقتصر التطور على التكنولوجيا فحسب، بل يمتد إلى تكامل الخدمات من الإخصاب المساعد وتجميد البويضات والأجنة والفحوصات الجينية، وصولا إلى علاج أسباب تأخر الحمل. وفي المقابل تبقى الجوانب الإنسانية ركيزة أساسية، فالصوت الإنساني والدعم النفسي والخصوصية والشعور بالأمان كلها عناصر لا تقل أهمية عن أحدث التقنيات الطبية. ومع تواصل هذه الابتكارات يتجه مستقبل علاج الخصوبة نحو رعاية أكثر دقة وأكثر تخصيصا لاحتياجات كل مريض.
2: بعد الإعلان القديسة رفقة.

0: الفرق مع إيديكو من التنين للجمعة الساعة 10.
1: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
2: حوار حر
3: مع تسارع وتيرة التطورات على ضفة علي الطاهر، إلى أين يتجه المشهد اللبناني؟ وهل سقط اتفاق الإطار؟ سيناريوهات التصعيد والتهدئة نستعرضها مع النائب نزيه متى.
2: حوار حر
3: مع كارلا أهوجي الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: مروان ونور عساف على لبنان الحر.
1: أولك هيك؟
2: بشو؟
1: بحيلا شي وبكل شي. أولك هيك بهمه رأيك.
2: No, it's up to you.
1: أولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولك هيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.
3: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: العالمية بمشاركة حشد من المؤمنين وأبناء البلدة، وترأس القداس متروبوليت صيدا وصور ومرج عيون للروم الأرثوذكس مطران لياس الكفوري.
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: مشكل صدمة فينا نشوفها بعيننا. الصدمة النفسية هي استجابة لحدث شديد بهدد الحياة أو السلامة، مثل الحرب، الانفجارات، الحوادث، العنف، فقدان شخص عزيز. حسب الدراسات معظم الناس ممكن يتعافوا تدريجياً، بس في بعضهم ممكن هيدا الشيء يسبب لهم اضطراب ما بعد الصدمة. شو الأعراض؟ استرجاع الحدث، الكوابيس، تجنب الأماكن المرتبطة فيه، فرط اليقظة وسرعة الفزع. العلاج بيعتمد على العلاج النفسي المتخصص، الدعم الاجتماعي وأحياناً الأدوية. رسالتي اليوم هي مش كل واحد بيضحك هو تعافى من صدمته. كونوا أكثر رحمة للجروح النفسية ما فينا نشوفها بعيننا المجردة، لأنه هي بتكون كتير قوية وأقوى بكتير من الجروح الجسدية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد تاسك فورس فور ليبانون أن لبنان ملتزم تطبيق اتفاق الإطار كاملا ويعول على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه وهي جادة وملتزمة وداعمة. أعلنت اليونيفيل أن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان، وأضافت سجلنا بين 5 و16 أب ما معدله 137 مقذوفا يوميا. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن بلاده قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل بسبب تعسر الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب مع الولايات المتحدة. وقال المسؤول الإيراني يجب على الكيانات الإيرانية أن تكون مستعدة لتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة ككل، ستكون إيران مستعدة لاتخاذ قرارات والمضي قدما في اتخاذ إجراءات بشأن قرارات صعبة، مضيفا أن طهران ستنفذ هجوما عسكريا في الوقت المناسب وبدقة لكسر الحصار البحري الأمريكي المفروض على الجمهورية الإسلامية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. أضاف يجب على الولايات المتحدة خلال المهلة القصيرة التي حددتها إيران والبالغة بضعة أسابيع تنفيذ جميع بنود الاتفاق، هذا شرط مسبق لإجراء مزيد من المفاوضات مع الولايات المتحدة. أضاف المسؤول الإيراني أن الوسطاء سيطلعون واشنطن ودول المنطقة على تفاصيل المهلة التي حددتها طهران. إلى ذلك نقلت وكالة تسنيم عن المتحدث باسم الحرس الثوري المحادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن معتبرا أن قضايا الدبلوماسية من اختصاص جهات أخرى. أخيرا ذكرت وكالة رويترز أن مخزونات النفط الأمريكية عند أدنى مستوى منذ عام 1982. موجز الأخبار انتهى، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أوريغامي سامعين فيها؟ حقك تعرف إنه هالكلمة يابانية ومنا بس هواية، إنما هي مجال بيجمع بين الفن والمات والهندسة. أوريغامي اليابانية الكلمة فيها بتعني أوري الطوي أو الطي، وكامي يعني الورق، وبالتالي هالفن هو فن طي الورق، وله أكيد جذور تاريخية كتير كبيرة عندهم. بياخدوا الورقة وببلشوا يطووا فيها ويعملوا فيها أشكال هندسية ثلاثية الأبعاد وكتير حلوة، وأكيد بيتباروا بهالإطار. المهم نعرف إنه الأوريغامي طور كتير وتطبيقاته استعملت بأكتر من مجال، منا مثلاً المجال الفضائي، ومنا كمان الألواح الشمسية وغيرها من الأمور المتطورة والتكنولوجية. أوريغامي اليابانية احفظوها منيح.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أولا كيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أولا كيك دايماً من لبنان الحر من 9 للـ10.

نتقابل احنا وياكم عبر هوا لبنان الحر ضمن قولك هيك ليلي وبكره اكيد. ليلي جوزيف كريم وسالم خليفه بيمسوكم بالخير ويتمنوا لكم امسي مبورده وحلوه وهاديه. اكيد دائما انتم عم تسمعوا اذاعه لبنان الحر موجتنا العامله داخل لبنان 102.3 102.5 و102.7 ميجا هرتز اف ام. خارج لبنان بتابعونا على الانترنت www.rll.com او من خلال تنزيل تطبيق RLL على حيالله سمارت ديفايس.

بتشاركونا بلقائنا الليلي عبر التليفون، فيكم تحكيونا تسمعونا صوتكم ونسمع أصواتكم أكيد ونتسير نحن وياكم. رقم تليفون 0918-233 أو من خلال إرسال رسالة نصية أو رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب 70 959 111.

مساء الخيرات والليرات والدولارات والهويات الحلوين والهويات الحلوين بما يفوق. والله اشتقنا نحن دايما بنشتاقلكم يا ماري وما يفوق. انا وقاعد بما يفوق بشتاق لما يفوق، هيدي الصراحه.

ليلي رح نبلش نحكي عن واتساب، تحديدا مش عن واتساب كابليكيشن لانه كلنا بنعرفها، واهميه هالابليكيشن هيدي انه بطلت اب عاديه، يعني بطلت مثلها مثل حيالله اب تاني مننزلها، انما صارت جزء كبير من حياتنا، لدرجه انه شركات الاتصالات، يعني نحن عنا بنحكي هون عن الفا وام تي سي تاتش، لاحظوا انه الاتصالات الهاتفيه عبر التطبيقات، عبر يعني عبر تطبيقات الشركه اللي خفوا كتير، لبل صاروا شبه معدومين من وقتها ما صار واتساب هالقد منتشر. واتساب صار كأنه هو التليفون، وإذا وقف واتساب بالعالم بنحس أنه وقف التليفون، لدرجة أنه في قسم من العالم إذا ما عندهم موبايل ديتا، يعني إذا كان خلص موبايل ديتا باندل تبعيتهم أو وقف واي فاي وإتسترا، بدهم يتصلوا بحدا، بطلوا يعرفوا أو بطلوا يتذكروا انه بيقدروا يتلفنون من خلال الشبكة الهاتفية.

وبس نحكي عن أنظمة الأمان على الهاتف كتار منا بيقولوا إنه شو بدهم فيي أنا. يعني إذا بنقول لحدا لازم إنه تحمي تليفونك أو تحمي الواتساب تبعيتك أو تحمي حيلا لشغلة تانية، كتار بيقولوا إنه شو بدهم فيي لحتى يجوا يسرقوني، أو إنه تحت يعملوا هاكينج على الأكاونت تبعيتي أو يسرقوا حساب الواتساب تبعيتي. ما أنا مين؟ أنا شو عندي؟ ما عندي شيء، كل شيء بدي أحكيه بقوله قدام كل الناس، هيك العالم بيقوله. بس يلي بيصير، يلي بلش يصير من مؤخرا بلبنان، إنه إذا سرقوا حساب واتساب، إذا انسرق هالحساب هيدا أو حسابي أو حساب حيلا شخص تاني، اللي عم بيصير إنه عم يتصلوا بكل الكونتاكت تبعيتهم، يعني يلي بيسرقوا له الحساب، حسبوا سرقوا لي حسابي لإلي، بيتصلوا بكل الكونتاكت تبعيتهم تبعيتي وبيقولوا لهم إنه هاي أنا سالم، أنا عايز $100 حولوا لي على الوش. هيدي هجمة عم تتزايد وعم تكبر كتير، وخصوصي بلبنان. يعني بعرف كتير أشخاص بهالفترة اللي مرقت، بهالأسبوعين اللي مرقوا، تعرضوا حساباتهم للقرصنة، وكانت النتيجة إنه أقله كل شخص منهم في عنده صديق أو صديقين عطاه مصاري، يعني عطاه مصاري مش لقله هو، إنه راحوا على الوش، ومن الوش ربكم ما يعرف مين أبضهم. طريقة تانية كمان معتمدة بهالفترة هيدي، أسلوب آخر إذا بدكم غير قرصنة الحسابات، هو إنه بيبعتوا لنا دعايات. يعني بنشوف دعاية نحن بنصدقها، دعاية بتقول إنه أنا إذا بشترك بهالشغلة هيدي بهالأوبشن المحطوطة، أو في حال أنا رحت بعت رسالة لأشخاص معينين بهدف ترويجي، إنه أنا بربح مصاري من شركة معينة. هلا اللي بأكد لكم إياه إنه حيلا حدا بيفوت حتى يشترك بهالقصص هيدي أكيد بيربح. يعني أول مساج بيوصل له إنه مبروك أنت ربحت، وشو حلو بس يوصلنا مساج بيقلنا مبروك. بيقلنا مبروك ونحن منكيف تمام. ليش؟ لأنه وصل الربح. كانت قبل شوي المريعة عم تحكينا عن دولارات، ما هودي دولارات اجونا على هينة المستريحة. بس التعتير معلم، بس تروح يعني بدك تكفي انت، ما قال لي مبروك بدي اقبض الجايزة. تقبض الجايزة بدي اعطي رقم حسابي، بعطي رقم حسابي وهلأ حسابات مصرفية شبه معدومة بقى. وين تحولوا كل العالم؟ كل اللبنانيين تحولوا على الوش، بعطي رقم حسابي على الوش ماني، وبالتالي بيروح كل الحساب اللي أنا حاطه، يعني شو حاطت مصاري بالحساب بيصيروا بجيبته لهذاك. بقى مبروك أنا أكلت الضرب، مش أنه أنا ربحت. كرمال هيك عم يقولوا لي مبروك.

بقى بالمختصر ما بنربح شيء اذا نحن منا مشاركين. يعني ما ممكن انه اربح يا نصيب او لوتو اذا انا ما قطعت ورقة. ذات الشيء الشركات الكبيرة يعني مثل اذا ما تكون جوجل او مايكروسوفت او حلا شركات اخرى ما بتربح على اسم الايميل على رقم الايميل او على رقم الحساب ولا عم يعملوا سحب ويا نصيب حتى نربح بالصدفة. وفي حال كانوا عاملين سحب بيتلوا الدنيا بيطنطنوا الدنيا كلها انه هن في عندهم هالميزة هايدي. باستثناء هيك ما توقعوا بفخ انه تردوا او تشاركوا باكتيفيتيز مشبوهة لانه بالاخر حسابكم بيفضح.

هودي أدوات الاحتيال، هو يعني طرق من طرق الاحتيال اللي كنت عم بحكي عنه قبل شوي. في طرق تانية هي طرق تنصيب. التنصيب يعني هاتو خود الاحتيال، بس بيحتال علي لحتى أرجع أعطيه مصاري وبيخدن. بالتنصيب في كمان مجموعة تانية من العالم وقعت بأكثر من حالة من هالحالات هيدي، وصار في عنا شركة عمليا، لأنه هني بيقولوا أنه شركة تعمل investment فيها، يعني بتستثمر فيها. الاستثمار هين، بتحط أنت $100 وبيطلع لك 1000. عرفت كيف؟ حلوة ما هيك، أنه تحط $100 بتاخد 1000. بس انتبه، الألف ما بتاخده بفرد مرة كاش، بتحط $100 أول شهر بحق لك تسحب منها $10. هلأ إذا جبت حدا تاني، يعني إذا أنت كريم رحت اشتركت معهم وجبت لهم زبون جديد، جيت طبقتني وقلت له كاسيلين بتحط 100 بتاخد 1000، شو بيك وشغلي وكمان أنا بعلق فيها، بحط أنا 100 زيادة على 100 زيادة، أنت بيطلع لك 10 زيادة. إذا بتدبر بس 10 من أصحابك، أنت تكون رديت كابيتال تبعك. يلي بيصير ويلي صار، مش يلي ممكن يصير، يلي صار مع قسم كبير من العالم يلي مشاركين، إنه بس صاروا عدد اليوزرز تبعيتهم نتفي كتار، اختفوا، بطلوهم، بطل في حدا منهم. كل المصريات المحطوطين، وبعرف في أشخاص راح عليهم آلاف الدولارات، يعني أكثر من 2000 أو 3000 دولار راح عليهم، لأنه كل ما عم بيزيدوا البريم تبعيتهم، كل ما عم بيزيدوا كمية المصاري اللي عم بيحطوها، الانفستمنت اللي عم يعملوه، عم بياخدوا بالمقابل مصاري أكثر، وكل ما يجيبوا عالم لحتى يشتركوا معهم بياخدوا كمان عليهم مصاري، إلى ما هنالك من أمور. ففي خسارة أحد الأشخاص بلغت آلاف الدولارات.

0: اتصال. الو.
1: الو بونسوار.
0: مساء الخير، مين معي؟
1: إلي.
0: اهلا إلي.
1: انا بدي اقول شغلتين. اول شغله قلت الليرات والدولارات، بس هي الاورو، الاورو يلي الاتحاد الاوروبي 27 دوله عم تستعمله، يعني فرنسا، ايطاليا،
0: نعم،
1: المانيا، اسبانيا.
0: ايه اوكي، ما بشرح عندهم كلهم. ايه
1: ايه ما أدراك ما إسبانيا، أنا وعينيك والسماء إسبانيا، ما في أحلى من هالغنية.
0: هي ماري، ماري من فرن الشباك، جارتك كانت عم تحكي عن ليرات ودولارات، أنا ما ذنبي.
1: طيب على كل حال، بالنسبة للتنصيب وهيدا، ما بيتساءل الإنسان، ما لازم يتساءل يقول إنه أنا شو هال، يعني بتدفع مثلا 100 بدك تربح 1000، يعني 900% ربح.
0: صحيح.
1: شو هالشغل يلي بده يطلع لك ربح 900%؟
0: هذا الانفستمنت.
1: نعم.
0: هذا الاستثمار.
1: هيدا ما في شيء بالكون.
0: ايه صحيح.
1: يطلع لك هيدا.
0: صحيح.
1: الا يمكن المخدرات.
0: او تبييض الاموال.
1: تبييض الاموال ما بفتكر لهالدرجة. يمكن طباعة العملة المزيفة ممكن. انه بتطبع مثلا 100 دولار. بتبيع عملا نقول ب 10 دولار. بتربح 90. معقولة.
0: نعم.
1: بس طبعا هيدي صعوبة تزييف الدولارات.
0: صحيح.
1: عشان امريكا عند المطبع، هي بتطبع عند المطبع.
0: اللي خليني اسألك، انت دخلك بتبيع الطحينة؟
1: انا لا ما لي علي، انا ما ببيع شيء اصلا، ما تفكيري ما فيه بالتجارة.
0: نعم. أنا اختلطت علي الأمور بينك وبين حدا تاني كمان اسمه إلي.
1: ايه.
0: بعتذر منك.
1: الشخص التاني اسمه ليس حبيب.
0: ليس مظبوط.
1: شخص صحيح. ما بيشوف يا حرام.
0: صح.
1: عم بيجرب يكسب يعني رزقه بعرق.
0: عايشه بكل تعب وبكل صدق. صحيح.
1: طحينة من مطعم، من يعني معمل عم يعطيه طحينة وبيبيع عم بيربح.
0: نعم.
1: ولكن هالمعمل لسوء الحظ سكر، هو حسب ما بيقول على الراديو، أنا سمعته مرة. كيف؟ بده مورد رزق، بده مساعدة، يعني إن شاء الله يكون في كتير معامل، إذا شيء معامل كتير بلبنان بمواد
0: بيقدروا يعطوه شيء بالجملة.
1: يعني انا بحب كثير ساعد الناس، لو عندي قدر، لو عندي معمل مثلا بساعد الناس يكسبوا.
0: صحيح. معك حق.
1: بعرق جبين.
0: معك حق يا إلي.
1: عرفت كيف؟
0: نعم.
1: وبحب انا اعطي، يعني بحب بلش بالسمكه اعطي، وبعطي السناره اذا قادر، يعني علمه.
0: حلو كثير. حلو كثير.
1: بس في ناس ما قادرين يشتغلوا.
0: صح. مزبوط.
1: في ناس قادرين بس كسلانين، وفي ناس ما قادرين. هلا يلي كسلين بدنا نشجعهم، كيف بتشجع التلميذ الكسلين؟
0: بدك تخلق له موتيفيشن.
1: ايه
0: بدك تخلق له موتيفيشن لحتى يقدر يتحرك. نعم.
1: اما يلي ما قادر، ظروفه الصحيه الى اخره، يعني في ظروف كثير مجهور تساعده، هذا هو الموضوع.
0: صحيح. اهلا وسهلا فيك الي.
1: وانا بشكرك.
0: انا كنت سعيد جدا بتليفونك. اهلا وسهلا.
1: وانا بشكرك على مواضيعك. يعني
0: يا هلا.
1: بس عندي سؤال.
0: تفضل.
1: شو المواد اللي بتعلمها انت؟
0: كمبيوتر ساينس.
1: كمبيوتر ساينس على المستوى الجامعي او المداري؟
0: لا بالجامعات.
1: الجامعه.
0: نعم.
1: الجامعه.
0: اهلا وسهلا فيك. يا هلا. رسالة.
2: اي والله، من وين؟ ما بنعرف وين بدنا نجيبهم يا سيدي. الهوايات الحلوين هود اكيد من وينكم.
0: نعم. سامي صايغ، انا بمسيك بالخير كمان، وبتمنى لك امسيه حلوه كمان. رساله.
3: سعد لي مساك خي سالم، ومساء جزاف. شو الاغاني الحلوه اللي عم بحطها، ذكرنا بترجعنا لايام الشباب. لكل زمن دولة ورجاله، ولكل رجال دوره في الاحتيال. يعني كل فتره من الفترات المحتال هو واحد، بس طريقه اسلوب الاحتيال بيتغير.
0: اتصال. الو.
1: بس بحب ارجع لك استاذ سالم.
0: نعم.
1: يعني انا بتعرف انا ملتزم بالدين المسيحي، الوصايا العشرة لا تكذب.
0: نعم.
1: هيدا اسمي بالمعمودية، ما بعرف اذا بتعرف شو.
0: انت اساسا بتتصل فيي وبتقلي انا الي بالمعمودية.
1: ايه اسمي. صح. بالمعمودية.
0: صح.
1: اوكي. ليه ما بقول اسمي الحقيقي؟
0: ما عندي مشكل انا. ما
1: ايه انا ليه ما بقول اسمي الحقيقي؟ بخاف انه انا دايما يعني مهذب وكذا، بخاف حدا يسمع كلمة يفهمها غلط وصير يكتب على السوشيال ميديا اشكال الوان ما اللي تشرم. عرفت كيف؟ ما بقول اسمي بالمعمودية يلي بحبه. عرفت كيف؟
0: حلو كتير.
1: ايه. عشان اسمي الحقيقي اسم ما منه لقديسين، عشان بتعرف بالدين المسيحي بيقولوا انه لازم الاولاد يسموه
0: بالمعمودية، بيعطون اسم قديس. صحيح. نعم.
1: هلا مشان يعطوا الحرية للأهل، لأسباب معينة. يمكن الأم بدها تسمي مثلا بنتها اسم أمها، والاسم يمكن ما يكون اسم قديس،
0: بس بالمعمودية بتعطي اسم قديس
1: للمعمودية بيكتبوا الاسم الحقيقي اللي على التذكرة على الهوية، واسم المعمودية على اسم قديس.
0: صحيح.
1: إذا مثلا بنت يسموها ماري، كاترين، بربارا، إلى آخره. إذا شاب مثلا أنطوان، جورج، إلى آخره.
0: صح. نعم.
1: هيك هذا بس حبيت أوضح.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: وأنا بحب يعني مارليس هو نوع من شفيع يعني، عرفت كيف؟
0: إيه ما اسمك معمودية إلي. أوكي.
1: يعني شفيع يعني بحبه يعني ما بعرف.
0: كثير منيح. يلا يعطيك العافيه. يا هلا.
1: وما تاخذني
0: لا ابدا ما تعتلهم. اهلا وسهلا فيك. باي باي.

ليلي بدنا نحكي كمان من بعد ما حكينا عن واتساب، يعني تحديدا مش عن واتساب، كنا عم نحكي عن طريقة السرقة يلي بتصير من خلال استعمال الواتساب أو تطبيقات تانية. كمان بدنا شوي نحكي عن الذكاء الاصطناعي وتحديدا عن التعابير يلي صرنا مضطرين نعرفهم، ومن كم سنة لورا، يعني مش من زمان، يمكن من سنة لورا ما كانوا موجودين. واللافت أيضا أنه هالتعابير هيدي أو هالكلمات هودي المستعملة الكتار منا ما بيعرفون، بس مضطرين هلأ أنه نبلش نستعملون. كرمال هيك رح نحكي عنه.

أول كلمة بتقطع قدامنا مع الذكاء الاصطناعي ويمكن بلشنا أنه نلاقيها هي الخوارزميات أو الألغوريتم أو الميثود ألغوريتميك.

خوارزميات وقتها من كم سنة لورا نكون عم نشرح شو يعني خوارزميات، كنا نقول هي الأوامر اللي بنعطيها للكمبيوتر. اليوم مع تطور الذكاء الاصطناعي الخوارزميات منا الأوامر بقية اللي بنعطيها للكمبيوتر، صرنا نعتبرها كأن العقل المدبر والتعليمات الرياضية والمنطقية يلي بنعطيها للكمبيوتر حتى نخليها هي تحاكي القدرات البشرية، يعني تتعمل نوع من سيموليشن على الذكاء. بتعتمد هالخوارزميات على معالجة كميات كتير كبيرة من البيانات وتحليلها بدقة، شيء اللي بيسمح للنظام باستخلاص الأنماط، باستخلاص باترنز، ومن هون بيصير يقدر يتنبأ بالنتائج، ومن هون كمان بيصير هو يقدر يتعلم من أخطائه وتجاربه السابقة من دون ما يرجع لبرمجته الأصلية وبدون ما يتطلع فيها أبدا. وبتتعدد أنواع الخوارزميات هون يلي بتغطي مجالات معقدة، من أبرزها خوارزميات التعلم الآلي أو التعلم الذاتي يعني auto learning، والشبكات العصبية الاصطناعية.

0: اوتو ليرنينج.
1: يعني بالعربي التعلم الذاتي او التعلم الالي، ويعتبر التعلم الالي واحد من اهم فروع الذكاء الاصطناعي، وبيقوم على فكره انه الكمبيوتر بحد ذاته بيقدر يتعلم من البيانات يلي عم تمرق عليه، وبيكتشف أنماط من دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية لكل حالة ممكنة. وبيستخدم التعلم الآلي اليوم يستخدم بأنظمة التوصية بمنصات البث مثل التوصية بمشاهدة أفلام أو عروض تلفزيونية على ضمن الشركات، يعني يلي ممكن انه تعمل ستريمينج على التلفزيون ومقاطع فيديو على اليوتيوب، وبيكشف كمان الاحتيال المصرفي وتحليل الاسواق الماليه والتنبؤ بالاعطال الصناعيه. هل قد مهم اوتو ليرنينج؟

التعلم العميق أو deep learning وهو بيختلف عن auto learning. التعلم العميق بيمثل مرحلة أكثر تقدماً من التعلم الآلي، وبيعتمد على شبكات عصبية اصطناعية متعددة الطبقات بتقدر تستخرج الأنماط المعقدة من كميات هائلة من البيانات، وبتعتمد معظم التطبيقات تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة مثل التعرف للصور والترجمة الفورية والمساعدات الذكية على تقنيات التعلم العميق.

تلاحظ كيف كل تورم بجرك على تورم تاني. الشبكات العصبية يلي بيستعملوها بالديب لورنينج، شو هي الشبكات العصبية أو نيورال نتوركس؟ هي البنية الرياضية يلي بيقوم عليها التعلم العميق، وممكن تصميمها يكون استلهم من طريقة اتصال الخلايا العصبية بدماغ البشري. وبتتكون هالشبكة من طبقات مترابطة تستقبل البيانات وبتعالجها تدريجيا لحد ما توصل للنتيجة النهائية، ومع كل دورة تدريبية بتعدل الشبكة أوزان الرياضية تحت تحسن دقتها.

0: رسالي.
1: مسوار أستاذ سالم، يعطيك العافية. أنا عندي استفسار بطرحه عليك لأنك مطلع اسم الله يعني، ومن خبرتك. إذا إنسان مثلا عنده شغف بالأرقام وبالمات وبالفيزيك، ومثلا كمان أشياء كمبيوتر وهيك، شخص تاني أدب وشعر وفن ونجارة يلي هو، إنه الإنسان دماغه بيخلق معه، بحب الأرقام، شاطر بالأرقام، عنده ذكاء بهاي الناحية، أو فينا هالإنسان هيدا يلي بحب الأرقام نأثر عليه على دماغه ويصير يحب الشعر، يألف شعر. هلا في ناس عندهم اثنين، بس عن جنرال عم بحكي، نقدر نأثر عليه. أنا بكره الأرقام، بكرهها، ما بحبها، ما ماني شاطرة فيها أنا.

هي فلسفة، والفكرة هي كتابة، والفكرة هي أدب، والفكرة هي شعر. يعني ما بيحق له الإنسان، وأنا عم بحكي انتبه، أنا حدا من المتخصصين، يعني أنا اختصاصي هو كمبيوتر ساينس، وعم قلك أنه العالم يلي بيشتغلوا بمجال الكمبيوتر ساينس أو بمجال الأرقام أو بمجال الإلكترونيك أو إلى ما هناك من يلي منسميه المجالات العلمية، إذا ما بنرجع للفكر الإنساني، إذا ما بنرجع للأدب والفن والفلسفة، هودي كلهم بنبطل بشر. يعني بنصير عم نروح عم نعمل انحناء نحو المكننة البشرية، بالوقت يلي الإحساس البشري قائم على كل هالفنون يلي حكيتي عنها أنت. ما كرمل هيك، أول ما قلتلك أنه قلتلي ما بحب الأرقام وبدي أعمل لي الطريقة لحتى أحبهم، قلتلك صار عليك لأنه أنت بالمحل الحلو. عرفت شو؟ هلأ إذا قادرين نمرن أو ندرب دماغنا على شيء معين، إيه أكيد يعني قادرة تدرب دماغك لحتى يصير عنده معرفة كاملة بالأرقام وعالم الأرقام وبالرياضيات، قادرين نعلمه تيعرف يحل المسائل. بس أنه يحبون، أنت بتحب الفلسفة، بتحب الفن، بتحب الأدب، بتحب الرسم، ما ممكن أنه تحب الرقم. ممكن تصير ضليعة فيهم، بس تحبيهم هذه شغلة نابعة من القلب. سهيلة،

LLM أو نماذج اللغة الكبيرة، وتعتبر هي العمود الفقري لمعظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليد الحالي بالتوليد الحالي مثل ChatGPT، كلود، جيميناي. وهي تتدرب هالنماذج هيدي على مليارات الكلمات المأخوذة من الكتب والمقالات والمواقع الإلكترونية والأبحاث العلمية وغيرها، بهدف تعلم العلاقات الإحصائية بين الكلمات والجمل، يعني بشكل أنه يصيروا يقدروا يفهموا. ويمكن كتار منا بيلاحظوا أنه إذا عم نستعمل نحن تنصة ChatGPT أو كلود أو جيميناي أو whatever هالتطبيقات يلي بيتعاطوا بالتشاتينج بالحكي بين الإنسان والآلة، أوقات كتير منكتب ونحن وعم نكتب منغلط، بيقلنا إذا كنت قاصد هيك، يعني تنفترض إذا عم بكتب أنا كلمة فوت على الأوضة وكتبت كلمة توت على الأوضة، ChatGPT بيصلح لي بيقلي إذا قصدك كلمة فوت على الأوضة بكفي جملته على أساس هيدا. هودي جايين أو هودي اللي بنسميهم نماذج اللغة الكبيرة أو الألام. ونحن بدورنا كل مرة بنستعمل الابليكيشن معين، كل مرة بنستعمل بلاتفورم معين من هالبلاتفورمز هودي، بنكون عم نساعد على تدريبه على تطويره، أو بنكون عم نساعده لإله يطور حاله ويدرب حاله.

التوكن. بلشت تستعملوا كريم. التوكن يعتبر من أكثر المصطلحات يلي بيتم التداول فيها بعالم الذكاء الاصطناعي وضروري أنه نحكي عنه. هو أصغر وحدة نصية بيتعامل معها النموذج أثناء القراءة أو الكتابة. فالكلمة الوحدة ممكن تمثل توكن واحد أو بتتقسم لعدة توكنز إذا كانت كلمة طويلة أو كلمة غير شائعة. التوكن بالنسبة لنا نحن إذا بتكون فينا نعتبره كأنه سيلاب. نحن نقسم الكلمات سيلاب، هو بقسم الكلمات توكن.

تدريب الذكاء الاصطناعي. التدريب هو المرحلة اللي بيتعلم خلالها نموذج الذكاء الاصطناعي من البيانات الضخمة يلي بيحصل عليها، وبيصير التدريب بتعديل مليارات الأوزان الرياضية تدريجيا حتى تصبح مخرجات أقرب للإجابات الصحيحة. وتعتبر هالمرحلة هي الأكثر كلفة بدورة حياة نموذج الذكاء الاصطناعي، لأنه ممكن تأخذ أسابيع أو أشهر وبتطلب آلاف وحدات معالجة الرسومات أو GPUs، بالإضافة لأستهلاك كمية كبيرة من الكهرباء.

الاستدلال ومن بعد هذه بتصير من بعد ما ينتهي التدريب الذكاء الاصطناعي، بتبلش عملية استخدام النموذج للإجابة عن أسئلة المستخدمين أو تنفيذ بعض المهام المطلوبة. سرعة الاستدلال هي أحد أهم عوامل المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي، لأنها بتأثر مباشرة بسرعة استجابة التطبيقات وتجربة المستخدم. كمان بتمثل هي جزء الأكبر من تكاليف تشغيل النماذج من بعد إطلاقها.

شيء كتير مهم وضروري انه نحكي عنه بعالم الذكاء الاصطناعي وتان او هالترم هيدا ضروري انه نعرفه هو الهلوسه.

انت سامع بالهلوسينيشنز على الهلوسه؟ الذكاء الاصطناعي مهلوس؟ لا بهلوس ايه؟ لا التيرم اللي يستعمل التيرم تكنيك اللي يستعمل هو الهلوسه او هلوسينيشن، وهو عمليا بتجي نتيجه احيانا معلومات غير صحيحه بيعطينا اياها الذكاء الاصطناعي بفئه عاليه. هيك كتحديد للهلوسينيشنز.

أنت بتصير الهلوسة. تنحكي بالأول تنقدر نحدد مزبوط أكتر شو يعني هلوسة. بتجي جوزيف كريم تسألني أنت سؤال, بتقلي شو في على سطح المريخ, على سطح المريخ, على كوكب المريخ شو في. بجاوبك أنا بكل ثقة أنه إيه عم يزرعوا التفاح على المريخ, عم بيشوفوا كيف بدهم يقدروا يسقون مي لأنه عم يستخرجوا المي من عمق, من باطن المريخ لحتى يأمنوا زراعة. بهيدي الثقة بحكيك, هيدي الهلوسينيشن يلي عم نحكي عنها بالذكاء الاصطناعي. بيرد علي بثقة كتير كبيرة, إنما بمعلومات مغلوطة. هالظاهرة المعروفة باسم هلوسينيشنز بتصير وقتا بيحاول نموذج الذكاء الاصطناعي إكمال الإجابة اعتمادا على الأنماط الإحصائية, يعني بس ياخد الباترنز يلي قبله فبيولد معلومات بتبين كأنها منطقية, إنما هي عمليا منا موجودة بالواقع أو هي معلومات مش دقيقة.

آخر تعبير رح نحكي عنه الليلة. في كتير فعلا كتيرمز كتار كتير, بس نقيت هالإشياء الأهم بيناتهم. بس آخر تعبير رح نحكي عنه الليلة هو الذكاء الاصطناعي العام أو General Artificial Intelligence, يعني الذكاء الاصطناعي العام. هو واحد من أكثر المفاهيم إثارة للنقاش, وبيشير لنظام ذكاء اصطناعي قادر على أداء معظم المهام الفكرية يلي بيقدر الإنسان يقوم فيها, مع القدرة على التعلم والتكيف في مجالات مختلفة من دون تدريب منفصل لكل مهمة. عمليا اذا بدنا نروح من بعد اي اي, اذا بدنا نروح على اي جي اي ارتفيشال جنرال انتليجنس, بنكون عم نحكي عن شيء بيشبه الى حد ما الدماغ البشري مع قدره على التعلم. شو بيك جوزيف قلي؟ لا ما اتفقنا انه مع اوتو ليرنينج, مع اوتو ليرنينج ماني مضطر اعمل له ابديت, بس بالذكاء الاصطناعي العام بنحكي بكل, يعني بس نحكي عن الذكاء الاصطناعي بيكون في فيلد لكل شغله. يعني تشات جي بي تي لسي هو وظيفته انه يحاورني, كلود عنده غير وظيفه, جيميناي عنده غير وظيفه, الكوبايلوت عنده غير وظيفه, الى ما هنالك من نماذج للذكاء الاصطناعي. بالذكاء الاصطناعي العام بنوصل المحل اللي كانت عم تحكي عنه سهيلة, عندي بلاتفورم قادر يفهم هالقد بعالم الأرقام وعلى المنطق إلى ما هنالك, وبذات الوقت قادر يفهم بذات القدرة على الشعر والفلسفة والفن, وقادر يستنبط أنماط جديدة. يعني بكون عم نوصل لمحل قراب كتير من العقل البشري. جينا الشرطة دورها إذا بدك أسأل أولك هيك كريم, بسأل أول كن منيح ولا شي عاطل, إذا كان شي منيح ولا شي عاطل. اليوم ما قادرين نعرف, بس يلي بنعرفه أنه على طول في خير بالبشرية, وبذات الوقت على طول في شر. الأمل الكبير دايما أنه ينتصر الخير على الشر. اللي كان انتهى نحن وياكم ضمن أولك هيك لليلة, بتلاقي أنا وياكم بكرا الله راد بذات الموعد الساعة 9. جوزيف كريم يعطيك ألف عافية.

0: المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي، هذه أبعادها وهذا لغزها، مع الدكتور حبيب أبياغي الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين والباحث في الشؤون الروحية والاجتماعية ومؤلف كتب طبية. في بوليكلينيك أيضا هكذا ننظم ملفاتنا الطبية وعلاقتنا مع القطاع الصحي عبر التطبيقات الذكية مع المتخصص في تطوير البرامج والذكاء الاصطناعي والبرامج الطبية جو كيروز. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
2: مساء الخير، إنها العاشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

أفاد إعلام إسرائيلي بأن التقديرات الأمنية تشير إلى أن عناصر حزب الله المحاصرة في تلة علي الطاهر لديها إمدادات قليلة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران قائلا: هدفنا الرئيسي هو منع إيران من الحصول على السلاح النووي، هم لم يعقدوا الصفقة التي أعتقد أنها ضرورية، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا ولن تمتلكه أبدا. أضاف ترامب: إيران في ورطة حقيقية وهي في حالة فوضى وجيشها هزم بشكل كامل. ترامب أشار إلى أن مضيق هرمز مفتوح ونخرج ملايين البراميل من النفط أسبوعيا وأسعار النفط تواصل الانخفاض، مضيفا: نسيطر على المضيق من خلال الحصار البحري وأحب فكرة إعلانه إقليما أمريكيا. صحيفة التلغراف كشفت أن ترامب يدرس شن هجوم نووي على إيران مع انتهاء اتفاق السلام. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تشكيل لجنة تحقيق بشأن الاعتداء الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان في أربيل. وفيما تم توجيه أصابع الاتهام إلى الجانب الإيراني، توجه وزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين لنظيره الإيراني عباس عراقجي بالقول أن الاعتداء على مقر رئيس حكومة كردستان سابقة خطيرة وقد يزيد حدة التوتر في المنطقة، وطلب طهران بإصدار موقف رسمي بشأن هذا الاعتداء. من جانبه أعلن وزير الخارجية الإيراني لنظيره العراقي ألا معلومات بانطلاق الهجمات على مقر رئيس حكومة إقليم كردستان من إيران، وأبدى استغرابه معتبرا أنه لا يوجد أي مبرر لتقوم إيران بهذا الاعتداء. من جهتها دانت الخارجية الإيرانية استهداف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق بمسيرات، وقالت أن هذا الهجوم تطور مشبوه يستلزم التعامل معه بيقظة. مقتدى الصدر دعا الحرس الثوري الإيراني إلى عدم ضرب العراق. موجز الأخبار انتهى، نشكر لكم حسن المتابعة.

نوستالجيا، أنغام حالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين 10 مساء مع فادي نكوزي عبر لبنان الحر.

كتير حلو أنه نستمتع بهالأجواء اللي عم بتخصص لنا إياها إذاعة لبنان الحر ضمن برنامج نوستالجيا، مختارات غنائية غربية. هالمختارات بترافقكم تقريبا لمدة 45 دقيقة، هي من اختيار وتنسيق المخرج بيتر حشاش.

إليكم مع مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية. بالطبع هالأغنيات الغربية مثل ما قلنا بتشمل دايما الأغاني الفرنسية، الأغاني الإنجليزية وحتى الإيطالية وغيرها من الأغاني اللي اشتهرت بالعالم الغربي.

مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية طبعت فينا جيل ورا جيل أحاسيس لذكريات حلوة عشناها عاشوها ورح نعيشها. نوستالجيا من تنسيق وإخراج المخرج بيتر حشاش.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أوريغامي، سامعين فيها؟ حقك تعرف إنه هالكلمة يابانية ومنا بس هواية، إنما هي مجال بيجمع بين الفن والمات والهندسة. أوريغامي اليابانية الكلمة فيها بتعني أوري الطوي أو الطي، وكامي يعني الورق، وبالتالي هالفن هو فن طي الورق، وله أكيد جذور تاريخية كتير كبيرة عندهم. بياخدوا الورقة وبيبلشوا يطووا فيها ويعملوا فيها أشكال هندسية ثلاثية الأبعاد وكتير حلوة، وأكيد بيتباروا بهالإطار. المهم نعرف إنه الأوريغامي طور كتير وتطبيقاته استعملت بأكتر من مجال، منا مثلاً المجال الفضائي، ومنا كمان الألواح الشمسية وغيرها من الأمور المتطورة والتكنولوجية. أوريغامي اليابانية، احفظوها منيح.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
3: طابت أوقاتكم، موجز 11:15 من لبنان الحر.

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجوم على مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان ومقر إقامة مدير الاستخبارات في أربيل خلال الليل وفق ما أفادت وكالة أنباء رسمية إيرنا. ووفق البيان فقد دان بقائي الهجوم وصفا إياه بأنه تطور مشبوه بشدة يتطلب الاهتمام الدقيق. قبل ذلك وجه الرئيس العراقي أو رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق تتولى كشف مصادر ومنطلقات الاعتداء الذي استهدف أربيل ومكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم، مثل ما وجه وأعلن نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت والكشف عن كل ملابسات الاعتداء والجهات التي تقف وراءه. وفي وقت سابق ذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أنه صبيحة هذا اليوم جرى توجيه طائرتين مسيرتين مفخختين من الجانب الإيراني باتجاه المكتب الخاص لرئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني ومكان إقامة مدير أجهزة أمن الإقليم في قضاء برمام في محافظة أربيل. وأكدت حكومة الإقليم أن مصدر الهجومين إيران، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابساتهما. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، قائلا هدفنا الرئيسي هو منعها من الحصول على السلاح النووي، هم لم يعقدوا الصفقة التي أعتقد أنها ضرورية، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا ولن تمتلكه أبدا. أضاف الرئيس الأمريكي إيران في ورطة حقيقية وهي في حالة فوضى وجيشها هزم بشكل كامل. قال الجيش الأمريكي أنه منح وحدة ريثيون وهي شركة أمريكية متخصصة في أنظمة الدفاع عقدا بقيمة 22.9 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ توماهوك بشكل كبير. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل قررت حظر بيع السلاح لقطر، ويشمل القرار الصفقات التي وقعت قبل سنوات ولم تنفذ بعد وما زالت قيد التنفيذ فضلا عن قطع الغيار والصيانة. أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن عديد الجيش الألماني بلغ أعلى مستوى له منذ 13 عاما في ظل تسارع جهود إعادة هيكلة القوات المسلحة، وبلغ عديد القوات المسلحة من الرجال والنساء 186,700 في نهاية تموز، ما يشكل زيادة قدرها نحو 2% عن العام الفائت بحسب الوزارة. وتعهدت ألمانيا برفع عديد قواتها إلى ما لا يقل عن 260,000 عنصر بحلول العام 2035، وتسعى إلى تحديث القوات المسلحة الألمانية في ظل تصاعد التوتر مع روسيا وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: مشكل صدمة فينا نشوفها بعيننا. الصدمة النفسية هي استجابة لحدث شديد بيهدد الحياة أو السلامة، مثل الحرب، الانفجارات، الحوادث، العنف، فقدان شخص عزيز. حسب الدراسات معظم الناس ممكن يتعافوا تدريجياً، بس في بعضهم ممكن هيدا الشيء يسبب لهم اضطراب ما بعد الصدمة. شو الأعراض؟ استرجاع الحدث، الكوابيس، تجنب الأماكن المرتبطة فيه، فرط اليقظة وسرعة الفزع. العلاج بيعتمد على العلاج النفسي المتخصص، الدعم الاجتماعي وأحياناً الأدوية. رسالتي اليوم هي مش كل واحد بيضحك هو تعافى من صدمته. كونوا أكثر رحمة للجروح النفسية ما فينا نشوفها بعيننا المجردة، لأنه هي بتكون كتير قوية وأقوى بكتير من الجروح الجسدية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
3: تحية طيبة، أنها 12:45 في لبنان الحر. إليكم العرض الأخير للأخبار.

فيما يتواصل النشاط العسكري الإسرائيلي في لبنان، ويتسع وتتسع المراقبة على تلة علي الطاهر، وفق معطيات تؤكد أن هذه التلة الاستراتيجية لن يخطو أيلول نهايته إلا بسقوطها. يواصل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد زيارته، حيث يقوم بعدة لقاءات ومنها اللقاء مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل اليوم. في الموازاة تدخل المواجهة في جنوب لبنان مرحلة دقيقة مع استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تصعيد قد يستمر أياما عدة في لبنان، وفق ما ذكرت القناة 12. وأفادت مصادر الحدث بأن التدخل الأمريكي أوقف التصعيد الإسرائيلي خلال نهاية الأسبوع في جنوب لبنان. أضافت المصادر واشنطن لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عملية واسعة النطاق على مرتفعات علي الطاهر. وكشفت المصادر أن حزب الله لم يحصل حتى الآن على ضوء أخضر من إيران لشن عمليات ضد إسرائيل، وأشارت إلى أن لا أسس واضحة بشأن آلية اختيار الدول التي تشارك بالتحقق من نزع سلاح حزب الله في لبنان، لافتة إلى أن زيارة جوزيف كليرفيلد لم تكلل بتوسيع المناطق التجريبية. ميدانيا توغلت القوات الإسرائيلية في الأطراف الشمالية والغربية لمدينة ميس الجبل، وترافق ذلك مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وسجل تحرك لآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في شرق بلدة الخيام بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة والثقيلة، وأفيد بتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق مرتفعات علي الطاهر ومناطق أرنون وكفر تبنيت وميفدون وزوتر الشرقية والنبطي الفوأة وكفر رمان بقضاء النبطي. وألقت مسيرة مواد متفجرة على منطقة الدبش عند الأطراف الشرقية لبلدة النبطي الفوأة، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في زوتر الشرقية. وتزامنا ألقت مسيرات قنابل حارقة فوق حقول في دوحة كفر رمان تسببت باشتعال الحرائق في المنطقة، كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة المنصوري. وقام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط باتجاه بلدة حداسة، وأفيد عن سلسلة غارات على مشاعر المنصوري وقصف مدفعي لبلدة عيترون. قام الجيش الإسرائيلي بإحراق منازل في طلوصة، واستهدف قصف مدفعي أطراف بلدة شيحين، مبنى بلدية بني حيان أيضا في قضاء مرجع يون. وسمعت أصوات إطلاق النار الناجمة عن التمشيط في قرى وبلدات مجاورة عدة في القطاع الشرقي. هذا وأعلنت اليونيفيل أن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان، وأضافت سجلنا بين 5 و16 آب ما معدله 137 مقذوفا يوميا. في المواقف أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان يعمل على تنفيذ اتفاق الإطار بشكل كامل، وقال هناك صعوبات لكننا لا نريد التراجع بل تعزيز هذا الإطار، ونحن نعول في ذلك على الولايات المتحدة راعية الاتفاق، وهي جادة وملتزمة وتبذل قصارى جهدها وقد كانت داعمة ومساعدة للغاية. وأشار رئيس عون من جهة ثانية إلى أن لبنان ينتظر جولة جديدة من المفاوضات لنرى كيف يمكن إحراز تقدم إلى الأمام، كما شدد على أهمية وجود قوات اليونيفيل في الجنوب، مشيرا إلى أن الخيار الأول للبنان هو التمديد لها، وفي حال عدم التمديد فالخيار الثاني يقوم على أن تكون هناك قوات لها الإطار القانوني المطلوب بحيث لا يكون هناك خلو لقوات دولية في الجنوب. رئيس الحكومة نواف سلام جدد التأكيد أن الموقف اللبناني الرسمي يتمسك بالحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب تطلع بثلاث مهام أساسية: المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، قائلا هدفنا الرئيسي هو منعها من الحصول على السلاح النووي. أضاف هم لم يعقدوا الصفقة التي أعتقد أنها ضرورية، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا ولن تمتلكه أبدا. أضاف الرئيس الأمريكي إيران في ورطة حقيقية وهي في حالة فوضى وجيشها هزم بشكل كامل. ترامب أشار إلى أن مضيق هرمز مفتوح ونخرج ملايين البراميل من النفط أسبوعيا وأسعار النفط تواصل الانخفاض، مضيفا نسيطر على المضيق من خلال الحصار البحري وأحب فكرة إعلانه إقليما أمريكيا. صحيفة تلغراف كشفت أن ترامب يدرس شن هجوم نووي على إيران مع انتهاء اتفاق السلام.
وسط هذه الأجواء نقلت وكالة تسنيم على المتحدث باسم الحرس الثوري ألا محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن، معتبرا أن قضايا الدبلوماسية من اختصاص جهات أخرى. إلى ذلك قال مسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز أن طهران حددت مهلة تمتد بضعة أسابيع أمام الولايات المتحدة لتنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ واشنطن والدول المنطقة بالإطار الزمني الذي حددته إيران عبر الوسطاء. وأكد المسؤول أن إيران لن تنتظر إلى أجل غير مسمى استمرار الحصار البحري الأمريكي، محذرا من أن جميع الأجهزة الإيرانية ستكون على أهبة الاستعداد لتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة في حال فشل المسار الدبلوماسي. أضاف أن الضغط على الولايات المتحدة أو الاعتماد على الوسطاء للتوصل إلى اتفاق دائم ليس أمرا واقعيا، كاشفا أن طهران قررت تحويل سياستها من سياسة دفاعية إلى هجومية بالكامل. وزير الطاقة الأمريكي كريستوفر رايت قال استراتيجيتنا هي فرض حصار اقتصادي خانق على إيران ومستمرون في نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز. يأتي ذلك فيما اتخذ التصعيد في المنطقة مناحا مختلفة بعد استهداف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم في مدينة أربيل. وقد وجه رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق تتولى كشف مصادر ومنطلقات الاعتداء الذي أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن مسيرتين مفخختين انطلقتا من الجانب الإيراني واستهدفتا الموقعين في قضاء برمام في محافظة أربيل. وأوضح بارزاني أن مكتبه الشخصي تعرض لهجمات بمسيرات إيرانية، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف أيضا مقر رئيس وكالة الأمن وأدان ما وصفها بالاعتداءات الإيرانية المتهورة وغير المقبولة. وتوجه وزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين لنظيره الإيراني عباس عراقجي بالقول أن الاعتداء سابقة خطيرة وقد يزيد من حدة التوتر في المنطقة، وطلب طهران بإصدار موقف رسمي بهذا الشأن. من جانبه أعلن وزير الخارجية الإيراني لنظيره العراقي ألا معلومات بانطلاق الهجمات على مقر رئيس حكومة إقليم كردستان من إيران، وأبدى استغرابه معتبرا أنه لا يوجد أي مبرر لتقوم إيران بهذا الاعتداء. من جهته دنا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجوم ووصفه بأنه تطور مشبوه بشدة يتطلب الاهتمام الدقيق. المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم براك دان الهجوم وقال ندعم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في استعادة سيادة العراق وضمان بقاء السلاح وقوى الأمن تحت سلطة الدولة. مقتدى الصدر اعتبر أن ضرب العراق بمسيرات من إيران أمر محزن، داعيا الحرس الثوري الإيراني إلى عدم ضرب العراق. هذا ومن المقرر أن يزور وفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قليباف الأربعاء بغداد، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل قررت حظر بيع السلاح لقطر، ويشمل القرار الصفقة التي وقعت قبل سنوات ولم تنفذ بعد وما زالت قيد التنفيذ، فضلا عن قطع الغيار والصيانة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

في بيزنس هب هذا الأسبوع: الحوكمة، الانتقال السلس من الإدارة الفردية إلى العمل المؤسسي القابل للتوسع والاندماج والاستحواذ وبناء قيمة حقيقية ومستدامة للشركة، مع المستشار بمجال الإدارة وتطوير الأعمال والحوكمة رجل الأعمال بول زيتون. بيزنس هب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. بيزنس هب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: بكم مشاهدينا ومستمعينا بحلقة جديدة من بزنس هاب عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحاتها الإلكترونية على يوتيوب وإنستغرام.
1: بزنس هاب إعداد وتقديم هدى عيد.
0: إنك تبتدي مشروع بعالم الأعمال اليوم هيدا إنجاز، إنك تنجح إنجاز أكبر، ولكن إنك تبني شركة قادرة على الاستمرار والنمو والمنافسة عالمياً فهيدي قصة كبيرة، لأنه الوصول للعالمية ما بيصير بين ليلة وتانية ومش بالصدفة، إنما بالرؤية والاستمرارية والانضباط والقدرة على التطور. كتار عندهم أفكار وكتار بيبتدوا مشروع، ولكن السؤال الحقيقي هو مين بيقدر يستمر ويحافظ على هويته من بعد ما يحول شركته من مشروع ناجح لمؤسسة مستدامة قادرة على عبور الحدود. بهالحلقة من بزنس هاب رح نقترب من عالم الإدارة وتطوير الأعمال والحوكمة، ورح نحكي بالطريق الحقيقي لنبني شركة ما بتفتش بس عن الربح بل عن القيمة والاستدامة والنمو الطويل الأمد، لنحكي عن سؤال بهم كل شاب وكل رائد أعمال: كيف نبني شركة قوية؟ كيف نتوسع بذكاء اليوم؟ وكيف نحول الطموح لحضور عالمي بكرة لتستمر لبعد عدة سنوات؟ وهيدا كله بقرار. هالحلقة ليست عن النجاح بس، بل كيف منصنع نجاح يستمر ويتوسع. فالعالمية ليست حلم، العالمية ما بتنقاس بحجم الشركة بل بحجم الطموح. إذن رح نكشف اليوم أسرار النمو المستدام، وإذا كان حلمك هالقد كبير هالحلقة لإلك، لأنه بزنس هاب وقت الطموح بيعمل فرق.
2: لما تفشل الشركة السبب الرسمي للوفاة هو عدم تواجد المال. للحقيقة عدم تواجد المال هو نتيجة الأخطاء يلي بتواجهها الشركات يلي بتأدي لتبين أو تظهر بحالة الوفاة، هي لما ببطل في مال. السبب الأول لفشل الشركات هو عدم توافق أو ضعف التوافق بين المنتج والسوق يلي عم بيشتغل فيه. بهالحالة يلي هو التكنيكال تيرم تبعه Product Market Fit، هون بده يكون المؤسس عامل دراسة جدوى واضحة شو المشكلة اللي عم بيحلها، وبدها تكون هالمشكلة مؤكد منها، يعني validated. بده ينعمل شيء اسمه market validation للمشكلة وحجم المشكلة وكيف بده يحلها وبأي كلفة. التكنيكال تيرم اسمه willingness to pay، قد ايه قادر يلاقي زبونات مستعدين يدفعوا لا يحلوا هالمشكلة. السبب الثاني لفشل الشركات هو غياب التوافق الداخلي يلي بيؤدي لشلل بأخذ القرار. هون نحن عم نحكي عن الحوكمة وعن التيم كلتشر. بهيدا المجال الأطراف المعنيين من مؤسسين مستثمرين ومجلس إدارة بيكون عندهم تعريف مختلف للنجاح وعندهم أولويات مختلفة، منهم متفقين سوا شو هو النجاح وكيف بدهم يحققوه، شو هو شيء الخطة الاستراتيجية اللي بدهم يعملوها. ممكن فريق يضغط ليسرعوا يجيبوا منتج على السوق بسرعة، بينما فريق تاني بده يحسن النوعية، وبهالحالة النتيجة بيكون بيخسروا الكفاءات وما بيحققوا الأهداف المطلوبة. ثالث سبب لفشل الشركات هو عدم ملائمة الأدوات المالية مع حالة نضج الشركة أو الـ Company Maturity. بهالحالة ممكن الشركة يكون عندها وصول لرأس مال أو وصول للدين، إنما بتختار دين خطأ لا تغطي تكاليف معينة، وبهالحالة بتكون ما بتكون اشتريت وقت، بتكون لما بيحين وقت الدفع بتكون ضمنت الإفلاس. بالنهاية الشركات الناجحة تتقن ثلاث أمور أساسية. أول واحد هو تقييم السوق ودراسة الجدوى يلي هي الماركت فاليديشن والويلنجنس تو باي، بيكونوا عارفين بشكل كتير واضح شو المنتج اللي عم بيعملوه، قد ايه حجم السوق وشو القيمة المضافة اللي بدهم يعملوها قبل ما يصرفوا رأس المال. تاني سبب أساسي للنجاح هو التوافق الداخلي بين المستثمرين المؤسسين ومجلس الإدارة لتعرفة النجاح والكالتشر تبع الشركة وطريقة أخذ القرار. ثالث سبب هو ملائمة التمويل مع مرحلة النمو. بهالحالة بتكون صارت واضحة عندها الاقتصاديات الوحدة أو unit economics، وقبل ما تبلش تعمل تتحمل ديون أو تعمل صرف للتوسع السريع لرأس المال. بالنهاية الشركات ما بتفشل لأنها بتفتقر للوصول إلى الموارد، إنما لسوق توزيعه.
1: بزنس هاب، فيه نواكب رواد الأعمال.
0: بشكر رجل الأعمال رودريك صعب، المدير التنفيذي لشركة صعب للبحوث والتطوير بالمملكة العربية السعودية، اللي مدخلته ركزت كتير على أسباب فشل الشركات، لنعرف مع ضيفنا بالاستوديو اليوم مش بس كيف نتفادى الفشل، وإنما كيف نحافظ على النجاح والاستدامة.
1: بزنس هاب، حيث الريادة تتكلم.
0: برحب بضيفي بالاستوديو بول زيتون، رجل الأعمال والمستشار بمجال الإدارة وتطوير الأعمال، المختص بالحوكمة ودمج واستحواذ الشركات وتحسين أدائها، مؤسس شركة أتماي بالإمارات العربية الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط وأفريقيا. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر أستاذ بول.
3: مرسي ستودا، مرسي كتير ومرسي على الانترودكسيون الحلوة.
0: الله يخليك. يعني بدي أطلب منك بالبداية تعليقك على اللي تفضل فيه أستاذ رودريك صعب، يعني حكي بفشل أو أسباب فشل الشركات.
3: أكيد، أول شيء موجه له تحية لأستاذ رودريك، ومدخلته كانت كتير مهمة وكتير دقيقة، خلينا نقول، لأنه الثلاث أسباب اللي ذكرها لفشل الشركات هي ثلاث أسباب رئيسية فعلا، يعني إن كان من ناحية الإدارة الداخلية، كان من ناحية المنتج، موافقة المنتج مع السوق أو عدم التوافق داخل الشركة، والشق المالي اللي اليوم يمكن أغلبية الشركات بيطلعوا أول شيء على الشق المالي. بس هالتلات أشياء اللي ذكرها أستاذ روديك هي مع بعضها تلاتتها بتأدي لإذا أو فشل الشركات أو نجاحها.
0: حكي بوفاة، يعني لفتني التعبير وفاة الشركة، يعني وقت نقول وفاة خلص ما بيعود فيه رجعة لورا، انه بحالة الوفاة الانسانية خلص
3: وقت نقول وفاة. ايه بالضبط، وقت نقول وفاة الشركة يعني وصلنا لمطرح ما بقى فينا،
0: ما في مجال لانعيشة،
3: ما في مجال لانعيشة، ما بقى فينا نعمل ريكوفري. وعنا كتير وقت قبل الفشل والوفاة.
0: هون السؤال، يعني هالوقت هيدا قبل الوفاة، شو المؤشرات اللي بتقول لصاحب شركة لازم تغير أدائك، لازم تغيره؟
3: في مؤشرات كتيرة، وفينا نطلع على مؤشرات من الناحية المالية ومؤشرات من الناحية التنفيذية بقلب الشركة. يعني لما مثلا موظفين الأساسيين بالشركة ببلشوا يفلوا، ببلشوا يفتشوا على شغل تاني، معناتها في شيء مش ماشي بالشركة. هون صاحب الشغل بده يبلش يطلع مزبوط شو الأسباب لحتى موظفينه ما بقى ملتزمين معه وعم ببلشوا يفلوا. الشق المالي طبعا بده يكون في إدارة مالية كتير قوية بالشركة ليقدروا يعملوا تقييم للسنة الحالية، بس كمان يقدروا يعملوا بروجكسيون أو تقييم للشركة للسنين اللي جاية، يقدروا يعرفوا كيف بده يمشي الكاش بالشركة.
0: نعم. إذا بدنا نسأل، يعني مش بس إنه شيء الأنديس أو الأنديكاتور أو المؤشرات يلي بتدل إنه الشركة عم تفشل، طيب شو الشيء اللي بيخلي مرات صاحب شركة بس يبلش هيك يشوف إنه في نوع من نمو داخل شركته، يمكن مرات بيعمل خطوات بتأذي شركته وبتخلي النمو بدل ما يصير لقدام يرجع لورا؟ يعني شو هو أو شو الخطأ اللي بيرتكبه صاحب شركة وقت شركته بتكون بلش بمرحلة النمو؟
3: رح أعطيك إكزامبل تبع شركات الستارتاب، لأنه هدول هين الغلط فيهم. بس مش بأول فترة، بأول فترة بستارتاب بيكون المؤسس أو الشركة عندهم برودكت معين عم بيشتغلوا عليه، والاهتمام كله بيكون بتحسين وتطوير هالبرودكت. بس لما يبلشوا يبيعوا بالسوق وتبلش تكبر الشركة، هل يا ترى الفوكس تبعهم لازم يضل على البرودكت ولا لازم يصير على تحسين الشركة نفسها والستركتور تبع الشركة؟
0: نعم.
3: هون ببلش يصير فيه أخطاء، لأنه طالما المؤسس وصاحب الشركة الفوكس تبعه على شركته، على المصاري اللي عم بتفوت، على البرودكت إذا منيح أو مش منيح، اليوم في شيء اسمه وبرجع ل لمداخلة استاذ رودريغ اللي هي اول شغله البرودكت فيت، يعني هل المنتج هيدا هل هو مطلوب بالسوق اللي انا عم بشتغل فيه. هون في دور الماركتينج. الماركتينج مزبوط الناس بتقول انه يمكن سبيسياليزاسيون خفيفه هينه، بس الماركتينج خصوصا وقت نحكي عن استراتيجيك ماركتينج عنده اهميه كتير كبيره بتطور الشركات، لانه شغله استراتيجيك ماركتينج هو يعمل مثل دراسة للسوق، دراسة للبرودكت، دراسة للمنافسين لا يعرف كيف هالشركة بدها تقدر تفوت على سوق وتقدر تاخد قسم من هالسوق هيدا وتكبر حيلة.
0: طيب هون بدي فوت قبل ما فوت بالشركات العائلية، يعني لأنه حتى هلأ اللي بدي أحكي يمكن أكتر شيء بيطبق على هالشركات تبقى عائلية أو العائلة، إنه من جيل لجيل بتتنقل. يعني أي متى صاحب الشركة، يمكن هيدي واحدة من الأخطاء، يبقى كل القرارات حصرها بحاله، أي متى لازم يوقف عن متابعة كل تفصيل داخل الشركة؟ هيدي ما بتعتبرها حضرتك أستاذ بول واحدة من المشاكل يلي نحن منعاني فيها، خصوصا يمكن بالشركات العائلية؟
3: هيدا مشكل أساسي، لأنه اليوم في سؤال بينسأل بدومين الاستشارات الإدارية، في سؤال بينسأل إنه اليوم أنت كمدير شركة، كصاحب شغل، كيمكن بمنصب إداري، مش ضروري تكون مدير الشركة، هل يا ترى بتقدر تاخد 15 أو 30 يوم فرصة وتنسى الشغل ويضل الشغل ماشي؟ إذا الجواب على هذا السؤال هو لا، يعني في شيء غلط بالشركة.
0: لازم يعني كيف السبيل حتى الشركة تتحول من شركة شخص لمؤسسة إلى نظامها أنظمتها؟ يعني شو لازم يعمل؟ يعني واحدة منهم أنه يترك من مسؤولياته لغيره أو لأصحاب الاختصاص.
3: هيدي أكيد اليوم رح نفوت بموضوع الحوكمة، لأنه الحوكمة معلي بس لأخذ هيك دقيقة بالأول،
0: بس اشرح لنا شو الحوكمة عمليا بالمعنى العملي.
3: الحوكمة يمكن لما تسمعيها بتقولي كلمة كتير كبيرة،
0: ايه بتخوف شوي.
3: بس هي طريقة لحتى الشركات ما تكون متعلقة بشخص أو ب يعني هذا الاكزامبل يمكن الكتير صغير، ما تكون متعلقه بشخص او ب ستراكشر معين، يعني لا تقدر الشركه تضل ماشي يكون عندها
0: بحضوره وغيابه، تضل ماشي
3: بحضوره وغيابه، بس كمان بحضوره وغياب اي موظف تاني. يعني يكون في طريقه شغل تركبت بهالشركه لحتى تضل الشركه ماشيه بغض النظر عن مين الشخص اللي عم بينفذ. وممكن نفوت بالتفاصيل أكتر، بس الشغلة الأساسية اللي شخص وصلت شركته لمطرح كبير، أول شغلة بده يطلع فيها هي قديش عم أقضي من وقتي على هالشغل، على هالشركة، قديش وجع الراس. يعني اليوم لما نحكي عن work-life balance، مزبوط في ناس يمكن بيشتغلوا 18 ساعة بالنهار، في ناس ما عندهم weekend، بس الواحد بيقدر دايما يقيم قديش عم بيقضي من وقته بهالشغل لما يبلش يتطلع على قديش في اشياء ما عم بيقدر يعملها بحياته من ورا الشغل لانه عم بيقضي هالقد وقت بالشغل. بهيدي اول ستيب بده يكون الواحد هو عارف حاله انه خلص وصل لمطرح اللود عليه كتير كبير. الحوكمة هون بتفوت، منبلش نحكي عن تركيب المسؤوليات بالشركة. طب اليوم كمدير شركة هل يا ترى عم نشتغل بالفاينانس، عم نشتغل بتسويق البرودكت، عم نشتغل بتصنيع البرودكت، عم نشتغل بالماركتينج؟ سو إذا عم تشتغل بهول كلهم معناتها في شيء مش عم تقدر تلحق عليه. هون منبلش نحكي بتوزيع المسؤوليات. توزيع المسؤوليات هي شغلة أساسية بالغوفرنس، لأنه بدنا نفصل بين اللي منسميه الأوبريشنز تبع الشركة، يعني تحقيق العمل، وبين الإدارة. الغوفرنس بتبلش بالشركات الصغيرة بفصل صاحب العمل كصاحب الشركة بصفته
0: المرجعية
3: المستثمر بصفته المستثمر عن صفته الإدارية. يمكن يكون الشخص نفسه بس كمستثمر كمجلس إدارة ما بيقدر يفكر بنفس الطريقة اللي بيفكر فيها المدير التنفيذي تبع الشركة. لأن المدير التنفيذي شغلته يطلع على كيف عم يمشي الشغل بهالشركة يوميا. المستثمر ومجلس الإدارة شغلتهم يطلعوا على الشركة استراتيجيا على المدى الطويل. وهو اثنين ما بينخلطوا مع بعضهم.
0: طيب سؤالي هون مع أنه يمكن بطريقة أو بتانية جاوبت بس بدي إياه هيك بشكل كتير واضح أنه أي متى بيصير صاحب الشركة لما أقول مستثمر أو أعطيه صفة معينة بس صاحب الشركة بيصير عقبة بطريق الشركة يعني بوقت هو بيكون سبب نجاحها وسبب وصولها للمرحلة يلي وصلت له بس وصل لمحل صار عم بيشكل عائق إذا بدك قدام نموها أو تطورها. ما بعرف شو الكلمة التكنيك اللي بتستعمل.
3: اليوم العالم عم بيتطور كل يوم بعد يوم. في تطور كان من ناحية التكنولوجيا من ناحية طريقة الشغل من ناحية البرودكتس اللي عم ينطلبوا بالسوق.
0: صحيح.
3: التطور دايم بالأعمال.
0: صحيح.
3: بقى اليوم لما صاحب شركة قادر يواكب هالتطور وقادر يلحق على كل شيء الاشياء بعدها ماشية. بس بطبيعة الحال اي شخص منا يعني انا او اي شخص تاني لما يصير عنا فوليوم اعمال
0: كبير
3: حجم صار لازم نعمل شيء اسمه delegation of authority يعني منوزع المهام والمسؤوليات تبعيتنا على اشخاص شغلتها. لانه وقت نوصل لهالمرحلة هاي خلينا نحكي بس عن موضوع المالي الفاينانس دايركتور او سي اف او. لما نعطي المسؤوليه تبع المال لشخص معين هذا الشخص شغلته الوحيده يلاحق موضوع المال.
0: يعني هون عم نحكي بالتخصصيه يعني
3: صار متخصص بهالدومين
0: بهالمجال
3: هيدا. صاحب الشركه او صاحب المؤسسه بعد عنده قرار بعد عنده أكيد إنفلونس شو عم بيصير بالشركة. بس ما بقى عم بيتعاطى باليوميات. وكذلك اليوم نحكي بالتصنيع مثلا إذا كانت شركة صناعية الأوبريشنز مانجمنت كمان بده يكون في حدا مستلمة وقادر يعمل تركيز عليها 100%.
0: طيب إذا بدنا نحكي يعني حضرتك هيدا التخصص تبعك يعني إنه شركة أوكي عم تنمى بس الأهم هو الاستدامة بين النمو
3: صحيح.
0: والتطور وبين الاستدامة للمستقبل. يعني هون نحن شو منعمل أو شو المطلوب داخل الشركة حتى تحافظ على استدامتها إنه مش إنه مثلا نحن نمينا بس لسبب معين لأزمة معينة انهارت الشركة.
3: الاستدامة بالشركات وفينا هون نطلع بالشركات ستارتاب الشركات العائلية أو حتى الشركات الكبيرة هي بثلاث اشياء بتخلي الشركة تكون مستدامة. اول وحدة هي الحوكمة. الحوكمة من ناحية انه نحن قدرنا نوزع المسؤوليات مزبوط بين مجلس الادارة وبين الفقرة التنفيذية من الشركة او الاوبريشن سايد. ليش؟ لانه مجلس الادارة مثل ما حكينا قبل عنده دور معين والإدارة التنفيذية تبع الشركة عندها دور معين. سو هون لما نفصل الاثنين صار في عشان هيك نستعمل كلمة حوكمة أو governance. مجلس الإدارة صار عنده دور ليراقب ويعمل نوع من الجايدنس للأوبريشنز مانجمنت. الشغلة الثانية هي قصة توزيع المهام بقلب الشركة. اليوم لما تتوزع المهام مظبوط بقلب الشركة وكل شخص كل مدير كل موظف عنده
0: تخصصي
3: الرول تبعه والتخصصي تبعيته ومعمل لهم ديفينيشن يعني في شيء اسمه بعالم الأعمال في شيء اسمه
0: job description
3: بالضبط هالجوب ديسكريبشن عم بتقلك هالشخص شو بيقدر يعمل.
0: نعم.
3: تغير الشخص الجوب ديسكريبشن بتضل هي زيتها. غاب الشخص، سافر، صار معه شيء، هالجوب ديسكريبشن هي زيتها، بيقدر حدا تاني
0: يجي يحل محله.
3: سو الشغل بيضل ماشي. والشغلة التالتة والكتير مهمة هي قصة أنا بسميها دايناميك ماركتينج. يعني اليوم إن كان البرودكت تبع الشركة أو طريقة الوصول للسوق يمكن تكون اليوم ناجحة، بعد سنتين يمكن ما بقى تكون ناجحة نفس الطريقة،
0: لأن في متغيرات كتير،
3: السوق عم يتغير، الناس عم يتغير. سو بدنا نضلنا كل الوقت عم نجدد ونراقب شو عم بيصير بالسوق ونراقب شو عم بيصير بالضبط.
0: طيب قبل ما كفي بموضوع الحوكمة، يعني إذا بدي أحكي بإيرق مثلا مؤشر يلي هي مثلا ممكن تكون الإيرادات، يمكن المبيعات، مؤشر لنمو الشركة، هل هي مثلا المبيعات الكتير حسب طبيعة الشركة أو الإيرادات أو الأصول؟ شو هو المؤشر اللي بيدل على نمو الشركة؟
3: هلا لا شك المبيعات بتدل على إنه الشركة ماشية.
0: نعم.
3: بس لما نحكي عن نمو بدنا نطلع على فترة زمنية طويلة. مش سنة وسنتين، يمكن 5 سنين، يمكن 10 سنين.
0: يعني بدي يكون الكور،
3: الكور بدها تكون دايما طالعة،
0: أساندانت
3: أكيد. وبذات الوقت بدنا نطلع على ستركتور تبع الشركة جوا. يعني في بروجي أنا اشتغلت عليه شخصيا من فترة، الستركتور تبع الشركة موجودة بس موجودة بالحكي.
0: تطبيق على الأرض مش موجود.
3: تطبيق على الأرض، لا تطبيق على الأرض موجود. بس اللي لقيتها شخص واحد.
0: نعم.
3: البروجي اللي اشتغلنا عليه كان لحتى لتحسين الوضع بحيث المسؤوليات تتحدد. وكل شخص بيعرف شو مسؤولياته وكيف بيمشي لقدام. هول كلهم يعني هالشغلتين الأساسية اللي هن الأموال أو البرفورمانس تبع الشركة والستركتور تبع الشركة، اللي كمان بينسأل من ضمنها قصة الغوفرنانس، هيدول كتير مهمين وقت بدنا نقيم شركة. وأنا بصفتي اشتغلت بموضوع الاستحواذ على الشركات والميرجرز اند اكويزيشنز، هول يمكن من أول أسئلة بينسألوا، أول ملفات بينطلبوا لين عمل تقييم للشركة قبل ما نبلش نحكي قدي حق الشركة أو إذا بنشتريها أو لا.
0: حضرتك كتير عم تركز على الحوكمة، يعني مع أنه بمحل عم بقرأ من الأشياء اللي أو من النتائج السلبية للحوكمة هي بتعوق القرارات أو أخذ سرعة أخذ القرارات، هل هالشي صحيح؟
3: صحيح ومش صحيح. مش صحيح إذا الحوكمة معمولة بطريقة مزبوطة. يعني لناخد اكزامبل كتير حلو، في شيء اسمه delegation of authority. طيب اليوم ما عم نحكي عن المدير العام، عم نحكي عن مدير قسم. اذا مدير القسم عاطينه نحن صلاحية ياخد قرارات معينة لنيفو معين بيقدر يمشي فيها، خلص هاي الصلاحيات لإله. إذا الصلاحيات كلها بقى ترجع عند المدير العام ليمضي عليها،
0: يعني بقى نحترم هن القرارات أول
3: بالضبط. أول شيء بده يكون عندنا ثقة،
0: نعم،
3: ونحترم قراراتهم وهن
0: صلاحياته
3: وهو كشخص.
0: صحيح.
3: بده يكون عنده بذات الوقت اللويالتي والانتماء للشركة لحتى يحسنها، يكون عم يشتغل لتحسينها بنفسه.
0: طيب شو المرحلة أو أي مرحلة بتقول أنه لازم صاحب الشركة أو ما بعرف مجلس الإدارة يلي بقري أنه لازم تروح الشركة على الحوكمة؟
3: وقت تبلش تصير معقدة. وقت الأشياء تبلش تصير معقدة أو تكبر الشركة. يعني أنا في عندي شاب صاحبي كنا بالحديث جمعة الماضية، بيو كان عنده محل أدوات كهربائية، سافر هو عن نيجيريا، وقت تخرج معي بالجامعة وسافر عن نيجيريا فتح شغله هناك، توفى البي، شو عملوا بالمحل؟ سكروه. طيب ناخد هالإكزامبل نفسه، إذا هالمحل هيدا عنده 20 فرع بلبنان، طب صرت عم بتوصفي يمكن 100 موظف 200 موظف، إذا صار له شيء صاحب الشغل، هل يا ترى هالمئتين موظف المئتين عائلة من قلهم دبروا راسكم تروحوا على البيت، ولا بدنا نخلي الشركة ماشية؟ لما نوصل لمرحلة أنه غياب صاحب الشغل وغياب صاحب الشركة هل رح يأثر بطريقة سلبية على
0: وجود الشركة,
3: وجود الشركة نفسها؟
0: صحيح.
3: هون معناتها أكيد صار لازم يتاخد خطوات للحوكمة.
0: طيب هون كمان قبل ما فوت خاصة طبيعة الشركات وخصوصا الشركات العائلية, يعني مسألة زيادة عدد الموظفين داخل الشركة هون قديش صحية, وخاصة اليوم بالمتغيرات والتكنولوجيا الموجودة قديش صحية مثلا الأعداد الكبيرة داخل الشركة؟
3: مثل أي شيء تاني مش بس بالشركات, طالما كل واحد عنده مسؤولياته والإنتاجية تبعيته واضحة وعارفين شو هي, معناتها الشخص له لزوم. النهار اللي منبلش نعبي بس لنقول انه هالديبارتمنت كبير او حطينا اشخاص زيادة بشغلة معينة, طالما اذا مش قادرين نعمل تقييم لكل شخص بشخصه لمسؤولياته ولانتاجيته, معناتها في شيء غلط.
0: طيب إذا بدي فوت بالشركات العائلية ومشكلة انتقال, وحضرتك عطيتني نموذج يعني أنه مات البي وتسكرت الشركة, يعني إن كان من ناحية من جيل لجيل انتقاله, وإن كان من ناحية أنه أوكي راح البي الأولاد يمكن بغير اختصاص مخصهم باختصاص الشركة, الموظفين ما في ثقة, ما بعرف شو المشكلة بتكون حتى ما انتقلت لناس كانوا يشتغلوا فيها وبيعرفوا يمكن بتفاصيلها وبكل زواياها إذا بدك. هل هي مشكلة حفاظ على الإرث أم ضرورة, يعني الموازنة بين ضرورة التغيير وبين الحفاظ على الإرث؟
3: الشركات العائلية أنا موضوع بالنسبة لي كتير كتير مهم وكتير بحب أشتغل فيه. ليش؟ لأنه
0: يعني عندنا كتير بلبنان, حكينا
3: أول شيء في كتير بلبنان ومش بس بلبنان, بالشرق الأوسط حتى بالعالم.
0: صحيح.
3: يعني اليوم لما نحكي على شركة مثل وولمارت اللي هي يمكن من أكبر شركات أمريكا مملوكة من شخص واحد.
0: واو.
3: بس الشركات العائلية مشكلتها إنه أول جينيريشن أو الشخص اللي بيأسس الشركة, المؤسس خلينا نسميه, ببلش بهالشركة بتبلش تكبر. تاني جينيريشن اللي بيجوا لما يجوا أولاده, لأنه المؤسس كان موجود وشافوا الشركة عم تكبر, يمكن هون بيضل ماشي الحال. لما نوصل لتالت جنريشن أولاد وولاد,
0: يعني صاروا بعيد شوي,
3: صاروا بعيد شوي عن الشركة نفسها. في عندك ناس بيشوفوا هالشركة هاي بيشوفوا هالشركة هاي مثل مدخول, هي بس مدخول بالنسبة لإلي, كيف شو بيصير فيها, كيف منطلع, كيف منطور, كيف مننزل, ما بيتعاطوا, بيتعاطوا بس قديش عم يطلع لي مصاري من هالشركة. هون
0: صار عندهم انتماء, يعني هون هيك بتكون انه عم يجوا يشتغلوا بس لا يشتغلوا ويطلعوا,
3: يمكن ما عم يشتغلوا حتى, يمكن قاعدين مجلس الإدارة وبس عم يقبضوا. لأنه هنك كأصحاب شركة مش ضروري يكونوا عم يشتغلوا بالشركة.
0: أوكي.
3: بالعكس اليوم في كتير اكزامبل بلبنان وبرات لبنان, مطرح ما المؤسس ببلش يفوت ولاده ليربوا بقلب الشركة ويتعلقوا فيها. هول الشركات عادة
0: بينجحوا.
3: بس المشاكل اللي بنرجع بنوقع فيها بالشركات العائلية هي يعني مع لما نصير ننزل بالجنريشن, نصير بالتالتة أو بالرابعة, بيصير في عندك أولاد العم وأولاد الخال وأولاد الخالات, كلهم بيصيروا يعني الأساس. أنا بالنسبة لي الأساس تبع الحوكمة هو تفصل بين العلاقات الشخصية والشركة
0: والشغل. نعم. يعني هون حتى إذا بدي أحكي مثلا بشركة, الشركة العائلية, يعني وقت بتفوت مثلا حضرتك على شركة وبدك تطلب, بدك تعمل دراسة, بدك تشتغل فيها, بدك تعمل لهم الاستشارات المطلوبة يعني منهم. أكيد أول شيء بتطلب الأرقام, عشو بتفتش بالأرقام, عشو بتفتش تحديدا
3: بالأرقام؟ بدك تشوفي إذا اللي أنا بسميها هارموني اليوم, إذا كل شيء متناسق من ناحية مثلا المصروف تبع الشركة, هل هو متناسق مع المدخول؟ هل المعاشات متناسقة مع بعضها؟ يعني اليوم في يكون مثلا إذا صاحب الشركة المدير العام في يكون عامل معاش لحاله 100,000 دولار والموظف اللي تحته دغري الفايس بريزيدنت معيشه 10,000 دولار. طيب هيدا منه تناسق. انت كصاحب شركة بدك تفصل بين مدخولك كصاحب الشركة وبين مدخولك كمدير تنفيذي بالشركة، يعني بتاخد معاش متناسق مع بقية الموظفين. إذا إجا شخص محلك بكرة رح تعطيه 100,000 ولا رح تعطيه 20,000؟ بس ربحك كشخص كصاحب الشركة رح يجي من توزيع الأرباح بالآخر. لأنه هيدول ما خصهم الموظفين فيهم، هولي بس لأصحاب الشركة صاروا للشير هولدرز. بقى القدرة أنك تفصل بين هاتنين. بقى حكينا عن المدخول والمصاريف، حكينا عن قصة المعاشات، ومنرجع منطلع كمان بالمصاريف اللي عم تنصرف على تطوير الشركة.
0: هي لازم تكون يعني أرقام كبيرة هون،
3: مش بالضرورة تكون كبيرة، بس المهم تكون موجودة دايما. يعني في اكزامبل بقدر أعطيه، اشتغلت بشركات كانت كبيرة وشركات عالمية وماشية، بس هالشركات اشتريتها مؤسسات مالية. المؤسسات المالية بهمها الربح. أيام بيحسنوا الشركات وبيطوروها لحتى تكبر، وأيام بهمهم شو عم بيطلع منها مصاري. بقى في شيء اسمه الـ Research and Development. Research and Development هو تحسين البرودكت تبع الشركة، أيام ما بيكون موجود. بقى البرودكت أو المنتج تبع الشركة عم بيضل محله، ما عم بيتطور مع السوق.
0: يعني هذه شغلة كتير أساسية، يعني ساعتها الشركة رح توقف مطرحها. طيب هون استاذ زيتون، وقت اللي عم يعني بتطلب الأرقام وبدك تشتغل عليها وبتشتغل، بدك تحط إيد إصبعك على الجرح مثل ما بيقولوا، الاختناقات إذا بدي سميها، المشكلة إذا بدي سميهم اختناقات، وين بتكون بالإجمال؟ يعني من نمط الشغل اللي عم بيكون، من الخبرة تبعك بالشركات، أكتر شيء بشو بتعاني الشركات؟ هل هي باستراتيجيتها المعتمدتها مرات بتكون غلط، يمكن مش مواكبة للسوق، للتطورات، للشيء اللي عم بيصير، الحركة اللي بتصير بقلب الشركات؟ أما مثلا بتكون بنوعية الموظفين، بالثقافة الموجودة داخل المؤسسة، ما كل مؤسسة عندها ثقافتها. شو المشكلة أكتر شيء اللي بتشوفها أو بتحددها أو بتعملها دياجنوستيك؟
3: ما بيقولوا all the above. لا فعلا، يعني اليوم وقت بدك ترك بشركة تمشي مزبوط، اليوم نسمع كتير بشيء اسمه vision and mission. لما تفوت على حالة الويب سايت تبع الشركة بتشوف vision and mission تبعونهم. الفيجن اند ميشن مع انه بيبينوا مثل جملتين ثلاثة صغار، بس هن اساس الشركة. ليش؟ لانه اصحاب الشركة والمؤسسين هاي اللي بدهم يوصلوا له. الفيجن هي انه هالشركة وين رح توصل، الميشن شو قادرة تعمل للمستهلك او للمجتمع. لما هو اثنين يركبوا مع بعضهم، استراتيجية الشركة بدها تكون مبنية عليهم. وهن اللي بيساعدوا استراتيجية، وبيساعدوا بذات الوقت الكولتور تبع الشركة. سو استراتيجية والكولتشر وقت يكونوا راكبين مظبوط ومتناسقين مع الشركة والفيجن والميشن تبعيتها، كله بيمشي.
0: طيب بما انه حكينا بالحوكمة، بدي نفوت شوي بالاستحواذ. يعني اول شيء تشرح لنا شو الاستحواذ، واي متى نلجأ للاستحواذ؟ يعني شركة تستوعب شركة، شركة تشتري شركة، أي متى هيدي بتصير؟
3: خلينا ناخد اكزامبل صار بلبنان
0: بالأزمة. هلأ
3: مش بالأزمة، لا من شي شهرين. من شهرين ثلاثة، اللي هو جروب فتال نبيعه لسي ام اس جي ام. في كذا سبب للاستحواذ. في كذا سبب. هلأ في أسباب الشركة كبرت، يمكن
0: فتال تقصد كبريت؟
3: ايه نعم. انبيعت اذا بتذكر مزبوط 400 مليون دولار. سو مبلغ كبير. اذا الشركة كبرت واصحاب الشركة صار عندهم اهتمام انه بناخد الكاش بنعمل فيه مشروع تاني، ما بدنا نكفي، يعني يمكن تاني جينيراسيون تالت جينيراسيون، ممكن تنبيع الشركة، يعني بتستحوذها شركة تانية. في اكزامبل لشركات عندهم برودوي منيح بس مش قادرين يبيعوه.
0: نعم.
3: تنباع هالشركة ساعتها لشركة عندها سوق وقادرة توصل لأسواق هالشركة صغيرة مش قادرة توصل لها، وبصير البرودوي تبعهم ينباع بكل العالم.
0: نعم.
3: يعني في كذا كذا اكزامبل للاستحواذ. وخلينا نذكر كمان دمج الشركات. وقت الدمج بيكونوا الشركتين عندهم يا سوق مترابط يا برودوي
0: بكمل بعض. بس بالإجمال بيكون عندهم سقفتين مختلفين. هون ما بتشوف كمان بتكون بيكون سبب لنوع من معركة إذا بدي سميها.
3: في شركات اندمجوا ورجعوا انفصلوا.
0: فصلوا.
3: وفي شركات اندمجوا مشي حالهم.
0: مشي حالهم.
3: هون ينعمل شيء اسمه assessment بالأول قبل ما يبلش الدمج لا يفهموا الكالتشر لا يفهموا طريقة الشغل لا يفهموا
0: التحضير.
3: يعني في كتير شركات عملت هالassessment وبطلت تمشي بموضوع الدمج.
0: طيب ليه مرات استاذ زيتون عمليات الاستحواذ بتفشل علما انه بتكون على الورق ناجحة يعني مثل ما ماشيين فيها أو مثل ما مخططين لتبقى ماشي الحال بس وقت التطبيق بتلاقي أنه فشلت؟ يعني شو الأخطاء اللي بتصير؟
3: أول خطأ هو نرجع على قصة الأسسمنت أو التقديرات تبع الشركة. هل يا ترى نحن فهمانين الشركة مزبوط؟ الكالتشر تبعها، طريقة الشغل تبعها، الموظفين؟ إذا قادرين نفهمهم مظبوط بس نعمل هالاستحواذ بينعمل شيء اسمه دمج، بينعمل شيء اسمه انتجريشن. كيف بنفوت هالشركتين مع بعضهم؟ والانتجريشن شغلة بتاخد وقت ما بتنعمل بجمعة وجمعتين، بتاخد يمكن سنة وسنتين

0: يلا بحلقة تانية إذا أبهرها. يعني وصلنا لختام حلقتنا، وبدي يعني من خلال هالحلقة بدي أعمل نصيحة، ولو أني منه تخصصي بس صار عندي شوي نظرة من خلال لقاءاتي مع شخصية مثل حضرتك بعالم الأعمال. النجاح ما بينقاس بيلي وصلنا له، بل بقدرتنا على الاستمرار والنمو وصناعة قيمة حقيقية. واكتشفنا اليوم مع أستاذ بول زيتون أنه الحوكمة ليست تعقيد، والاستحواذ ليس مجرد صفقة، وتطوير أعمال وتطوير الأعمال ليس قرار عابر، هي رؤية واستراتيجية واستمرارية. والرسالة الأهم لكل رائد أعمال وشاب طموح، ما تنطر الفرصة، صنعها، طورها، كبرها حتى توصل فيها للعالمية. شكر كبير لك أستاذ بول زيتون، رجل الأعمال والمستشار بمجال الإدارة وتطوير الأعمال، المختص بالحوكمة ودمج واستحواذ الشركات وتحسين أدائها، مؤسس شركة أتاماي بالإمارات العربية المتحدة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط وأفريقيا.
1: بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
0: شكري الكبير لزملائي فريق العمل إلي مسيحي على هندسة الصوت، الإنتاج والإخراج إليج مرزا، والإخراج عفواً كمان رواد جرمانوس. بشكركن أعزائي المستمعين على حسن متابعتكن لإلنا، مننطر تواصلكن معنا عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لتشاركونا أفكاركن ومشاريعكن المقبلة على هاشتاغ بزنس هاب، وإلى اللقاء.
1: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، يصنع التغيير. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
2: رأي حر من لبنان الحر.
3: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
4: إيران صامدة، حزب الله صامد، محور الممانعة صامد. رائع وينقص أن يقال إيران في أفضل حالتها، تجارة مزدهرة، مليارات فوق مليارات من عائدات النفط، أمن وأمان واستقرار، شعب سعيد، بحبوحة وحرية وديمقراطية ومساواة، اقتصاد قوي ومشاريع تفرخ كالفطر. وينقص أن يقال حزب الله حرر الجنوب حتى آخر شبر، وعاد السلام إلى ربوعه، والناس تعيش الأفراح والليالي الملاح، والعدو الغاشم يراقب غاضبا ومحبطا من خلف الحدود. وينقص أن يقال محور الممانعة عاد إلى عزه ومجده، بشار عاد وعادت الحريات والتآخي، والسواح الأجانب إلى حلب وحمص وتدمر، وحزب الله وعصائب أهل الحق العراقية والحسينيون الأفغان يحمون مسابح اللاذقية، ويفتحون قلوبهم للأخوة الخليجيين الزائرين، والبراميل المتفجرة باتت أحواض زهور. في الخلاصة، ماذا يعني الصمود الخرافي والتخريفي لإيران وحزب الله والممانعة؟ هل حصل الإيرانيون واللبنانيون والسوريون والعراقيون واليمنيون والفلسطينيون على كامل حقوقهم؟ وهل عادت القدس وباتت طريقها مفتوحة أمام الشيخ نعيم؟ على الأقل يا جماعة الخير، فليخرج إلينا المجتبى لنرى وجهه السموح ونسمع صوته الشجي، فليطل علينا الشيخ نعيم من مخبئه مع ابتسامته الرائعة. قلتم إنكم صامدون، هل قارب عدد السياح إلى لبنان هذا العام 3 ملايين؟ وهل عاد النازحون جميعا إلى بيوتهم الممسوحة بالأرض؟ هل تدفقت المساعدات الإعمارية والاستثمارية العربية والدولية بالمليارات إلى لبنان ولا نعرف كيف وأين نصرفها؟ هل بات الجيش اللبناني وحده من دون سواه على الحدود وفي الداخل ولا سلاح إلا بيده؟ الواقع إن الهلوسة باتت قاعدة والوعي استثناء. عندما جمع سمير جعجع السياديين والمخلصين في معراب مرتين ليؤكدوا على ضرورة تطبيق القرارات الدولية من 1559 إلى 1701 قبل فوات الأوان، ضحكتم وتنمرتم. وفات الأوان وكتر، وبدلا من أن تمشوا في القرارات الدولية التي تحصن لبنان وتؤمن استعادة سيادته، ها أنتم تبحثون كيف يمكنكم إنقاذ تلة علي الطاهر، وكيف تناورون لعرقلة المناطق التجريبية، وكيف تسعون إلى نعي المفاوضات وبالتالي تكريس الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، إذ يبدو أن هذا الاحتلال هو الذي يقدم لكم الخدمات الجليلة كي تبرروا حجتكم العليلة للاحتفاظ بالسلاح. ويا أحبتنا من أهل الحكم والحكومة، ثمة أغنية تقول: شدوا الهم يا شباب تنعمر بيت الأحباب، ونضيف: حتى نرجع ونعمر ونخلص من قتل دمر، ضبوا سلاح للشباب والسلام.
2: رأي حر من لبنان الحر.

فيما يتواصل النشاط العسكري الإسرائيلي في لبنان، ويتسع وتتسع المراقبة على تلة علي الطاهر وفق معطيات تؤكد أن هذه التلة الاستراتيجية لن يخطو أيلول نهايته إلا بسقوطها. يواصل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد زيارته، حيث يقوم بعدة لقاءات ومنها اللقاء مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل اليوم. في الموازاة تدخل المواجهة في جنوب لبنان مرحلة دقيقة مع استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تصعيد قد يستمر أياما عدة في لبنان وفق ما ذكرت القناة 12. وأفادت مصادر الحدث بأن التدخل الأمريكي أوقف التصعيد الإسرائيلي خلال نهاية الأسبوع في جنوب لبنان. أضافت المصادر واشنطن لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عملية واسعة النطاق على مرتفعات علي الطاهر. وكشفت المصادر أن حزب الله لم يحصل حتى الآن على ضوء أخضر من إيران لشن عمليات ضد إسرائيل، وأشارت إلى أن لا أسس واضحة بشأن آلية اختيار الدول التي تشارك بالتحقق من نزع سلاح حزب الله في لبنان، لافتة إلى أن زيارة جوزيف كليرفيلد لم تكلل بتوسيع المناطق التجريبية. ميدانيا توغلت القوات الإسرائيلية في الأطراف الشمالية والغربية لمدينة ميس الجبل، وترافق ذلك مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وسجل تحرك لآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في شرق بلدة الخيام بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة والثقيلة، وأفيد بتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق مرتفعات علي الطاهر ومناطق أرنون وكفر تبنيت وميفدون وزوتر الشرقية والنبطي الفوأة وكفر رمان بقضاء النبطي. وألقت مسيرة مواد متفجرة على منطقة الدبش عند الأطراف الشرقية لبلدة النبطي الفوأة، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في زوتر الشرقية. وتزامنا ألقت مسيرات قنابل حارقة فوق حقول في دوحة كفر رمان تسببت باشتعال الحرائق في المنطقة، كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة المنصوري. وقام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط باتجاه بلدة حداسة، وأفيد عن سلسلة غارات على مشاعر المنصوري وقصف مدفعي لبلدة عيترون. قام الجيش الإسرائيلي بإحراق منازل في طلوسة، واستهدف قصف مدفعي أطراف بلدة شيحين مبنى بلدية بني حيان أيضا في قضاء مرج عيون. وسمعت أصوات إطلاق النار الناجمة عن التمشيط في قرى وبلدات مجاورة عدة في القطاع الشرقي. هذا وأعلنت اليونيفيل أن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان، وأضافت سجلنا بين 5 و 16 آب ما معدله 137 مقذوفا يوميا. في المواقف أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان يعمل على تنفيذ اتفاق الإطار بشكل كامل، وقال هناك صعوبات لكننا لا نريد التراجع بل تعزيز هذا الإطار، ونحن نعول في ذلك على الولايات المتحدة راعية الاتفاق وهي جادة وملتزمة وتبذل قصارى جهدها وقد كانت داعمة ومساعدة للغاية. وأشار رئيس عون من جهة ثانية إلى أن لبنان ينتظر جولة جديدة من المفاوضات لنرى كيف يمكن إحراز تقدم إلى الأمام، كما شدد على أهمية وجود قوات اليونيفيل في الجنوب، مشيرا إلى أن الخيار الأول للبنان هو التمديد لها، وفي حال عدم التمديد فالخيار الثاني يقوم على أن تكون هناك قوات لها الإطار القانوني المطلوب بحيث لا يكون هناك خلو لقوات دولية في الجنوب. رئيس الحكومة نواف سلام جدد التأكيد أن الموقف اللبناني الرسمي يتمسك بالحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب تطلع بثلاث مهام أساسية: المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، قائلا هدفنا الرئيسي هو منعها من الحصول على السلاح النووي. أضافهم لم يعقدوا الصفقة التي أعتقد أنها ضرورية، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا ولن تمتلكه أبدا. أضاف الرئيس الأمريكي إيران في ورطة حقيقية وهي في حالة فوضى وجيشها هزم بشكل كامل. ترامب أشار إلى أن مضيق هرمز مفتوح ونخرج ملايين البراميل من النفط أسبوعيا وأسعار النفط تواصل الانخفاض، مضيفا نسيطر على المضيق من خلال الحصار البحري وأحب فكرة إعلانه إقليما أمريكيا. صحيفة تلغراف كشفت أن ترامب يدرس شن هجوم نووي على إيران مع انتهاء اتفاق السلام. وسط هذه الأجواء نقلت وكالة تسنيم على المتحدث باسم الحرس الثوري أن المحادثات بين مسؤولي الحرس
وواشنطن معتبرا أن قضايا الدبلوماسية من اختصاص جهات أخرى. إلى ذلك قال مسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز أن طهران حددت مهلة تمتد بضعة أسابيع أمام الولايات المتحدة لتنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ واشنطن والدول المنطقة بالإطار الزمني الذي حددته إيران عبر الوسطاء. وأكد المسؤول أن إيران لن تنتظر إلى أجل غير مسمى استمرار الحصار البحري الأمريكي، محذرا من أن جميع الأجهزة الإيرانية ستكون على أهبة الاستعداد لتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة في حال فشل المسار الدبلوماسي. أضاف أن الضغط على الولايات المتحدة أو الاعتماد على الوسطاء للتوصل إلى اتفاق دائم ليس أمرا واقعيا، كاشفا أن طهران قررت تحويل سياستها من سياسة دفاعية إلى هجومية بالكامل. وزير الطاقة الأمريكي كريستوفر رايت قال استراتيجيتنا هي فرض حصار اقتصادي خانق على إيران ومستمرون في نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز. يأتي ذلك فيما اتخذ التصعيد في المنطقة مناحا مختلفة بعد استهداف المكتب الخاص لرئيس حكومة أقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم في مدينة أربيل. وقد وجه رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق تتولى كشف مصادر ومنطلقات الاعتداء الذي أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن مسيرتين مفخختين انطلقتا من الجانب الإيراني واستهدفتا الموقعين في قضاء برمام في محافظة أربيل. وأوضح بارزاني أن مكتبه الشخصي تعرض لهجمات بمسيرات إيرانية، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف أيضا مقر رئيس وكالة الأمن وأدان ما وصفها بالاعتداءات الإيرانية المتهورة وغير المقبولة. وتوجه وزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين لنظيره الإيراني عباس عراقجي بالقول أن الاعتداء سابقة خطيرة وقد يزيد من حدة التوتر في المنطقة، وطلب طهران بإصدار موقف رسمي بهذا الشأن. من جانبه أعلن وزير الخارجية الإيراني لنظيره العراقي ألا معلومات بانطلاق الهجمات على مقر رئيس حكومة إقليم كردستان من إيران، وأبدى استغرابه معتبرا أنه لا يوجد أي مبرر لتقوم إيران بهذا الاعتداء. من جهته دنا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجوم ووصفه بأنه تطور مشبوه بشدة يتطلب الاهتمام الدقيق. المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم براك دان الهجوم وقال ندعم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في استعادة سيادة العراق وضمان بقاء السلاح وقوى الأمن تحت سلطة الدولة. مقتدى الصدر اعتبر أن ضرب العراق بمسيرات من إيران أمر محزن، داعيا الحرس الثوري الإيراني إلى عدم ضرب العراق. هذا ومن المقرر أن يزور وفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قليباف الأربعاء بغداد، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل قررت حظر بيع السلاح لقطر، ويشمل القرار الصفقة التي وقعت قبل سنوات ولم تنفذ بعد وما زالت قيد التنفيذ، فضلا عن قطع الغيار والصيانة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله وحماس. من كثافة الأخبار والتطورات ربما لم يتثنى لكثيرين التنبه أن حركة حماس التقت في القاهرة الموفد الأمريكي جاريد كوشنير. مضمون المحادثات تركز على جدول زمني لنزع السلاح، حل الجناح العسكري لحماس، تسليم السلاح للجنة قطاع غزة. السؤال موجه إلى حزب الله، ما هو موقفه من لقاء حليفته حركة حماس مع الأمريكيين؟ لماذا يصمت على هذه الخطوة؟ لماذا يخون الدولة اللبنانية لأنها تتفاوض مع الأمريكيين فيما يسكت على حركة حماس؟ والسؤال الأهم، ماذا كان جدوى إسناد غزة إذا كانت النتيجة أن حركة حماس ستسلم سلاحها؟ لقد تسبب إسناد حزب الله لحركة حماس في ردة فعل إسرائيلية كارثية على لبنان، فمن يحاسب حزب الله على هذا القرار الانتحاري؟ وإذا كان هذا القرار قد اتخذته إيران ونفذه حزب الله، فعلى إيران أن تتكفل بإعادة بناء ما تهدم في لبنان، لأنها هي المسؤولة عن التسبب بهذا الدمار.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. Hey, turn it up.

ساعة لبنان الحر من جد تحياتنا لكم مستمعينا. من بعد ما كنا بأخبار من حول العالم وأخبار أيضا سياسية للفن, كمان في مساحة كبيرة بلبنان الحر وأخبار دايما منوعة.

0: ودايما الأخبار الفنية مننطرها من كارن.
1: عين على الفن.
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارن مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.
0: هاي كارن. هاي سيمونا،
3: كيفك؟
0: ماشي الحال، انت كيف؟
3: سافا. عنا أخبار تركية؟
0: عنا كتير أخبار، وكمان أكيد عنا كتير إصدارات، يعني ما رح نخلص هيدي الصيفية. عنا كذا خبر عن أغاني جديدة بدها تنزل، وأغاني أكيد نزلت، وكمان عنا هيك تكريم عالمي لبناني، يعني شيء أكيد نحنا منفتخر فيه.
3: شيء صاير بلبنان أو برا؟
0: لا، هو تكريم لحدا لبناني رح يكون عم يتكرم برا. وكمان عنا هيك حفلات وهمية وتيكتس كمان فيك، يعني كمان بدنا نحذر العالم ما يشتروا هيك تيكتس. وكمان يعني من القصص الفيك عنا كمان اتهامات بالاحتيال لحدا من الفنانين الأجانب. فهيك أخبارنا شوي منوعة اليوم.
3: أكيد ما رح نحرق، مثل ما نقول كالعادة رح نترك الهوى لإلك وللمستمعين.

بين غنية منسمعها لأول مرة، خبر ما كان على البال، وحفلة بتتحول بلحظات لحديث السوشيال ميديا، أسبوع فني جديد مرق ومعه كتير أخبار. من كاظم الساهر لكارول سماحة ولطيفة، أسماء عربية بتنضم لأكاديمية التسجيل الأمريكي. الظاهر أنه الأسماء العربية عم تكبر داخل أكاديمية التسجيل الأمريكية، فبعد انضمام القيصر كاظم الساهر أعلنت كارول سماحة ولطيفة التونسية كمان انضمام رسميا للريكوردينج أكاديمي، هالأكاديمية يلي هي بتنظم جوائز غرامي.

عبرت كارول سماحة عن فخرها بهيدي الخطوة واعتبرتها محطة جديدة برحلتها الفنية، وبتكون من خلالها جزء من مجتمع موسيقي عالمي بيجمع فنانين وموسيقيين وصناع أعمال من مختلف أنحاء العالم. وبعد كارول، لطيفة كمان أعلنت الخبر لجمهورها وعبرت عن سعادتها بالانضمام للأكاديمية ووصفتها بالبيت يلي بيجمع صناع الموسيقى من مختلف أنحاء العالم.

ومثل ما ذكرنا بالحلقة السابقة إنه العضوية ما بتعني ترشيح مباشر لجائزة الجرامي، بس بتخلي الفنان جزء من مجتمع الأكاديمية ومع فئات العضوية المؤهلة، وبتتيح المشاركة بعملية التصويت المرتبطة بهيدا الجائزة. يعني خلال فترة قصيرة قادم الساهر كارول سماحة ولطيفة، ثلاث أسماء عربية عم تضيف خطوة جديدة لمسيرتها من بوابة أكاديمية التسجيل الأمريكية.

0: انسحل بحت صوتك شعر يا غرامي.
1: ليلة صيفية مميزة عاشها نصيف زيتون مع جمهوره بفقرك فردبيان بحفل كامل العدد وقيم أمام قلعة فقرة الأثرية وسط حضور كبير وتفاعل ما وقف على مدى حوالي ساعتين.

نصيف قدم مجموعة من أشهر أغاني القديمة والجديدة من تكة، كزدورة، بيربك ومجبور وصولاً لحلوة، والجمهور كان حاضر معه كلمة بكلمة. بس المفاجأة الأبرز كانت لما اختار يهدي جمهوره بلبنان أغنيته الجديدة يا غرامي وقدمها لأول مرة على المسرح قدام الألف.

0: وكان للعائلة حضور مميز كمان مع وجود والدة نصيف بين الجمهور، بالإضافة لوالدة دانيالا رحمي حماته يلي حضروا ليشاركوا هالليلة.
1: على دنيا جديدة نعمة وحب ورضا من الله وبحياتي.
0: والمفاجآت ما وقفت هون، لأنه نصيف كان وفى بوعد كان قطعه لأحد معجبيه ودعاه يطلع معه على المسرح ويشاركوا غناء كذبة ورا كذبة.

من بعد حضورها اللافت على مسرح مهرجان جرش، لين الحايك رجعت هالمرة بأغنية جديدة بعنوان راجع على بيروت، أغنية فيها فرح وحنين وبتحكي عن لحظة انتظار الحبيب وعودته على لبنان بعد فترة من السفر والغياب. بتحمل أجواء لبنانية واضحة بالإيقاع والكلمة، وهي من كلمات جيلبير أبي نصيف وكريم عبدو، ألحان كريم عبدو وتوزيع سليمان دميان، وصارت متوفرة حصرياً عبر أنغامي.

واللافت انه راجع على بيروت صدرت قبل ايام قليله من موعد لين مع جمهور اللبناني بحفل رح تحيي ب20 اب على مسرح بيروت تياتر تحت عنوان حبيبي راجع على بيروت، ورح تقدم خلاله مجموعه من اغانيها من بينها اكيد اصدارها الجديد.